حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج

وما تجدي أرجوك تكفيني أرجوك تغنيني بفضلك الله.

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون

يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

0: هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. حسب توقيت لمدينة سيئون وضواحيها يحين في هذه اللحظات أذان صلاة الفجر لهذا اليوم، نرفعه لكم من مسجد الجامع بمدينة سيئون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: حقا وصدقا وعدلا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا على مسامعكم أذان صلاة الفجر لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت.

نصل إليكم ونستمر في التواصل معكم عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لنقدم لكم جديد البرامج وعناوين محتوياتها وتفاصيل الأحداث. نسعد كثيرا بتفاعلكم معنا وتعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم عبر الصفحات الرئيسية لإذاعة سيئون سيئون راديو فيسبوك إنستغرام تويتر تليجرام ومباشرة عبر الواتساب 7745259 إذاعة سيئون. أنتم بسم

ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.

أطهرك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين

بطونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد

وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلن

الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم.

لا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

زوجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة

والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأكان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون في محافظة حضرموت، نحييكم في مستهل فترة إرسالنا لهذا اليوم السبت بأطيب تحية، متمنين لكم أن تقضوا معنا وقتا ماتعا ولطيفا ومفيدا. إرسالنا كالمعتاد يأتيكم على موجاتنا العاملة، موجات الإف إم، وكذلك الموجة المتوسطة، وعبر مواقعنا على الشبكة العنكبوتية. ويستمر من الآن وحتى 8 مساء بمشيئة الله تعالى. خير ما نبدأ به فترة إرسالنا لهذا اليوم السبت 15 من شهر ذي القعدة من عام 1447 الموافق للثاني من مايو 2026 للميلاد، القرآن الكريم.

0: معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
1: راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم. هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، ونبقى الآن يلحبه مع الحديث الديني لهذا الصباح.
2: الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بهذه الشريعة العظيمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتخلق والمتصف بالأخلاق العظيمة الكريمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعه وحزبه ومن مشى على طريقته المستقيمة، وجعلنا الله وإياكم فيهم ومنهم برحمته، إنه أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من هذا البرنامج في أخباري وتعليماتي وهدي وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتوجيهاته لنا وللأمة، وما أنطقه الله تعالى وعلمه من شأن هذه الحكمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه الحاكم في المستدرك، وخرجه في الجامع الصغير عن سيدنا ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما. فيقول نبينا: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن شان باب من أبواب الفقه وتعامل من التعاملات الأسرية وأبواب من أبواب النكاح التي رتب الله سبحانه وتعالى فيه هذا الأمر الكبير وهذا الشان فيما أحل الله النكاح وما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا والسفاح، وحكمة الله تعالى في هذا الشرع الكبير العظيم في ذلك لبقاء نسل الإنسان وقضاء هذه الشهوة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الآدمي، وابتلاء الله سبحانه وتعالى للخلق كيف يكونون على منهاجه في الاستقامة والعمل على ذلك، وما جعل فيهم أيضا من نوازع ورغبات وشهوات قد تدعوهم بها نفوسهم إلى الوقوع في المحرمات، فكيف يسلم الإنسان من ذلك. فجاءت هذه هي الحكم والإشارة إلى هذا، بعض منها إلى غير ذلك مما يتصل في عظيم المعاني الكبيرة الواسعة المرتبطة بشأن مشروعية النكاح وفضله وبركته وما أراده الله سبحانه وتعالى فيه. فجعل هذا الرابط وهذا الشأن في خلقة هذا الإنسان، هذا الذكر وهذا الأنثى، بما أبرز الله تعالى في إبراز هذا الوجود من أوله وأول خلقته: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ذكر وأنثى كان أولهم أبانا آدم وأمنا حواء، وهكذا في تسلسل الإنسان حتى وجدنا نحن الذين نتكلم الآن ونسمع، فمن بين آبائنا وأمهاتنا، وخلقنا الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة وما شرع الله سبحانه وتعالى في شريعته في هذا النكاح، وما ورد فيه من الآيات والأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعله رابطة قوية، جعل أمرها يرجع إلى هذا الزوج، وأمر المرأة إلى وليها أولا ليكون هو الذي يعقد لها، كما هو معروف في أحكام الشريعة المتعلقة كل هذه بأبوابها، وكل شيء له بابه في أحكام الشريعة. فإذا تزوج الإنسان فإن الله تعالى أعطاه هذا الحق وجعل هذا الأمر بيده، وزوج الولي موليته أو بنته بهذه الصيغة وبهذه العبارة: وزوجتك وأنكحتك، التي وردت بها فيما ذكر الله تعالى من الآيات. فشأن الأمر يرجع إلى الزوج، وليحافظ على هذه الوصلة وهذه العلاقة التي قال الله تعالى فيها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فما أعجبها من أحكام كبيرة وعظيمة، وكم فيها من الأسرار الكبيرة العظيمة. فبهذا الأمر يرعى الرجل والزوج شأن زوجته ويعرف حقوقها التي أوجب الله تعالى عليه، وهي تعرف حقوقه أيضا لتكون الحياة الزوجية السعيدة والمودة والرحمة كما قال الله وكما ذكر الله سبحانه وتعالى، وليكون فيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فإن سعادة الزوجين المرأة الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن كان على الخير والصلاح والإيمان والتقوى كان هو وزوجته على ذلك، فهي زوجته أيضا في الجنة إلى السعادة الأبدية المستمرة التي لا تنقطع أبدا سرمدا، خالدين فيها أبدا كما قال الله سبحانه وتعالى. فما أعظمها من صلة، وما أعظمها من رابطة، وما أعظمها من علاقة يكون فيها هذه الرابطة في هذه الدنيا وفيما بعد ذلك في الدار الآخرة، وما جعله الله سببا لإنجاب الأولاد التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وبقى نسل الإنسان كما ذكرنا في هذا الوجود وفي هذه الحياة. إذا قامت هذه الأمور على أحكام شرع الله تعالى، وعرفنا الأحكام والواجبات المتعلقة بشأن النكاح، ثم تعلمنا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الموضوع مما يشمل لنا حسن الأخلاق الحسنة، وخيركم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإشارة منه إلى أنه مطلوب من الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الحسنة عموما، فإن هذا مما دعانا إليه الحق ورسوله وخاصة مع أهله وأقرب الناس إليه. فلا ينفع الإنسان حسن الأخلاق مع القريب مع البعيد ومع من هم خارج البيت، ثم لا يكون حسن الأخلاق مع زوجته، أو لا يكون حسن الأخلاق مع والديه، أو لا يكون حسن الأخلاق مع أولاده. فهؤلاء هم أقرب الناس إليك وهم ألصق الناس إليك في أصل أسرتك وخاصتك وفي بيتك وخلواتك وجلواتك، فخيركم خيركم لأهله. فمن هنا جاءت أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوجيهاته إلى مثل ذلك، والرفق بالنساء واستوصوا بالنساء خيرا كما جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة. لسنا الآن بصدد تشعب هذا الموضوع من جميع النواحي كلها، ولكن بهذه الإشارات وما تشير إليه الأحاديث وما هو المطلوب من الرجال في المحافظة على هذه الأخلاق لتكمل هذه الأسرة وتحفظ وتبقى بها السعادة في الدنيا والآخرة، بعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التخلقات والصبر على وحكم المترتبة على النكاح أن لا يصل أحد إلى هذا الطلاق، فإن الطلاق هدم لهذه الأسرة ولهذا البناء الذي بني. فما أحسن النكاح ووجوده وعقده في تكوين هذه الأسرة، ثم بعد ذلك يصل الزوج إلى أن يحتاج إلى هذا الطلاق. فالطلاق حلال، يقول نبينا في هذا الحديث الذي استفتحنا فيه هذه الحلقة، فهو حلال ولكنه أبغض الحلال، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإنما هو أبغض الحلال مع كونه حلال لأنه على غير المقصود الذي شرعت له هذه الأحكام الشرعية. بعث الله نبيه محمد لأجل يجمع الأمة، وجاءت هذا النكاح لأجل التقريب بين الناس وإقامة الحكم والفوائد المترتبة عليه في جمع هذا الرجل وهذه المرأة على هذه السعادة. فما الذي أوصلهم إلى الطلاق وما الذي أوقعهم في الطلاق؟ وهذه مشكلة كبيرة في ضعف الأخلاق وأسباب كثيرة يتعلل بها الناس، وتكثر هذا في واقع كثير من المسلمين حتى ترتفع نسبها إلى أمور مخيفة في حياة الناس وفي كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم. فهذا خطر ينبغي لنا أن نعرف أنه أبغض الحلال، وإذا عرفنا ذلك فلابد من وعي وفكر وفهم لأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، والتعرف كل من أراد أن يقدم على الزواج رجالا ونساءنا لابد يتعلمون، ولابد من التربية ومن التزكية من أصل النشأ من قبل الزواج للحياة كلها. فإذا ما فقد الإنسان الأخلاق الحسنة فماذا عنده؟ وماذا يمكن أن يعمل؟ كيف يتعامل مع كل هذه الحياة؟ والحياة لا تخلو من طباع مختلفة، وخلقناكم أطوارا ومشاكل وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى يجريها الله، لا يمكن أن يمر فيها الإنسان إلا بحسن الخلق وبالتعلم إلى الهدي النبوي والبعد عن أسباب ذلك. فلا بد أن تتسع أخلاقنا رجالنا ونساءنا، وآباء الأزواج وآباء الزوجات كلهم وأمهاتهم في وعي كبير، ونترك شؤون النفسيات والاختلافات التي تسمع اليوم في مجتمعاتنا عن الطلاق بأبسط الأمور، بل ممكن نسميها أنها ليست هي سبب، لا شيء تعتبر في حقيقة الأمر، ولكن بالتعصب والغضب والشدة يأتي الرجل ويطلق وما وتأتي منه الكلمة ويجون يبكون بعدين بعدما طلق ثلاث، وإلا بعدما انتهت العدة، وإلا ندم، وإلا بشيء من الغضب، ويدور له بعدين فتاوى وإلا أقوال وإلا كذا، أو من جهة المرأة أو من أهلها أو من الزوج أو من أهله وغير ذلك. فلابد أن تتسع الصدور ونعرف أنها هكذا شرع الله تعالى، وأن هذا هو فوزنا، وأن هذا هو سعادتنا لأنفسنا ولأهلنا وأولادنا ومجتمعنا. فلابد أن تتسع عقولنا لهذه الأخلاق، وأن نبعد عن أسباب الطلاق والشقاق والاختلاف والعلاق، حتى ترتبط القلوب وتتسع. ومهما كانت من مشكلة فينبغي للزوجين أن يحلها فيما بينهم، فإن النبي ما يخلو زوجين من سوء تفاهم أو من ذا يعرض لطبع ذا أو ذا على طبع ذا، هذا شيء طبيعي ووجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسن النظر والتفاهم والنيات الصالحة للنكاح من بدايته في دخولنا إليه للرجال وللنساء فتح كثيرا لهذه الأخلاق، والتعرف على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فيما هو مشروح لنا في كتب أهل العلم. نسأل الله أن يلهمنا الرشد والهداية والصواب، وأن يحفظ الأمة ويصلح شأنها رجالا ونساء، وأن تكون كل أنواع كل الأنكحة التي تحصل في الأمة في مختلف الأوقات والأيام والأعوام سببا لحسن البناء في أسر تبتنى بها لبينات في البيت الإسلامي، لنقوم على حق ذلك على أحسن وجه وأكملها في عافية وسلامة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: واخباري.
1: لا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.
3: مع كل صبح جديد إشراقة جديدة تنور حياتنا، وبالخير تبشرنا، وبالأمل تغمرنا. إشراقة الصباح تأتيكم يوميا الساعة 8:30 صباحا.
4: ايش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
5: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
3: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 12:15 ظهرا.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون
3: 89.5 97 96 FM 837 MW.
2: راديو سيئون.

0: الراديو سيئون
1: 89.5 FM.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
5: من أجل مجتمع واعي يمارس الفرد فيه سلوكية صحية، إذاعة سيئون تقدم الصحة والمجتمع. الصحة والمجتمع برنامج تثقيفي توعوي من إعداد وتقديم أحمد خميس فرد.

0: Però. الصحة والمجتمع إشراف دائرة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء.
1: أسأل الله أوقاتكم بأجمل الخيرات والمسرات أعزائي وأعزائي المستمعين الأفاضل أينما كنتم. حلقة جديدة معنا بكم برنامجكم الأسبوعي الصحة والمجتمع. حلقتنا لهذا الأسبوع نخصصها حول
2: ففي هذا الأسبوع هو عبارة عن أسبوع ترويجي للتحصين يعتمل كل عام. ستكون هناك أنشطة مختلفة ستعمل في هذا الأسبوع، من ضمنها تنفيذ النشاط الإيصالي لتطعيم الأطفال في المناطق الأكثر بعدا، ومن ضمن ذلك أنشطة توعوية وأنشطة تثقيفية كثيرة جدا سوف تعمل من قبل مكتب الصحة.
3: بداية نتحدث عن الوضع الوبائي في المديرية، حيث كان في العام الماضي تم الإبلاغ عن 232 حالة حصبة خلال عام 2025، 232 حالة حصبة تم تسجيلها.
1: بمناسبة الأسبوع العالمي للتحصين، جرعة أمان تحمي أطفالنا من عودة الأمراض القاتلة. يشارك معنا في هذا اللقاء كل من الأستاذ جعفر ربيع بن عبيد الله مدير البرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع، والأستاذ عمر عبد هود مشرف التحصين الصحي بمديرية تريب. وفي فقرة الصحة في أسبوع نتابع، الثاني من شهر مايو افتتاح مستشفى المدينة الخيري أكبر صرح طبي خيري بوادي حضرموت والصحراء، متابعة قيمة نتمناها لكم.

0: أعزائي وأعزتي المستمعين الأفاضل، تطل علينا هذا الأسبوع ونحن نعيش فعاليات الأسبوع العالمي للتحصين الذي يصادف الفترة من 24 إلى 30 من شهر إبريل من كل عام. وتحمل هذه الفعالية رسالة واحدة وواضحة، وهي الوقاية خير من العلاج وأرخص من العلاج وخير من الندم. حديثنا هذا اليوم عن اللقاح، تلك القطرة والحقنة الصغيرة التي تحمي أطفالنا من 11 مرضا خطيرا وقاتلا، وفي مقدمتها الحصبة التي عادت لتطرق أبواب بيوتنا في وادي وصحراء حضرموت وتحصد أرواحا بريئة كان يمكن حمايتها بجرعة مجانية. في حلقة اليوم برنامج الصحة والمجتمع نفتح ملفا جديدا للتحصين، لماذا عادت الأمراض التي ودعناها، وما حقيقة هذه الشائعات حول اللقاحات، وكيف يمكن للأب الحكيم أن يختار الوقاية لطفله في وقته المناسب، لأن صحة أطفالنا أمانة والتطعيم قرار لا يحتمل التأجيل. متابعة قريبة.
1: صبحكم الله بالعافية وصبحكم الله بالصحة، وإن شاء الله يكون هذا الأسبوع منعطف إيجابي في ناحية تطعيم الأطفال، خاصة نحن الآن نمر بجائحة مرض الحصبة التي لم نشهد لها مثيل منذ ما يقارب 40 عام. ففي هذا الأسبوع هو عبارة عن أسبوع ترويجي للتحصين يعتمل كل عام، ستكون هناك أنشطة مختلفة ستعمل في هذا الأسبوع، من ضمنها تنفيذ النشاط الإيصالي لتطعيم الأطفال في المناطق الأكثر بعدا، ومن ضمن ذلك أنشطة توعوية وأنشطة تثقيفية كثيرة جدا سوف تعمل من قبل مكتب الصحة. كذلك سعدنا مشاركة بعض المنظمات الخيرية التي بدأت فعلا في عمل أنشطة ومحاضرات، بالإضافة إلى دوركم في الإذاعة في هذا الأسبوع. وما يتم من توعية فيه.
2: سلامتك.
1: هو جات فترة الرفض التزايد كان، وطبعا له مسببات عدة، حتى من ضمنها الوضع الاقتصادي في البلاد. يعني عادة الإنسان لما ما يكون مستقر اقتصاديا ما يكون يعني تطلع في في في رأيه أفكار كثيرة جدا وتساؤلات كثيرة جدا. لكن مع الانفجار الأخير للوباء الحصبة حسينا تراجع شديد جدا، بل بالعكس، يعني خلال الأسبوعين اللي مرت من بعد النداء حق مكتب الصحة وبعد الفيديوهين مشكورين قمتوا بها أنت والأستاذ نزار، لاحظنا في إقبال شديد جدا خلال الأسبوعين بشكل ما كنا متوقعينه، من وبالذات من ناس من رافضين، من نوع من الاحتفاء بالتحصين، خاصة أن التحصين يعد حصانة فعلا للمجتمع من أمراض كثيرة جدا. يعني ذكر أحد الأخوان أنه الأمراض والبردوني وأنه صابه العمى طبعا من الجدري، لولا التحصين لما يعني كان الجدري الآن يعيد فساد في الناس أسوأ من الحصبة كثير. فهذا نوع من التذكير بأهمية التحصين في عملية حصانة المجتمع من الأمراض، وبالتالي توفير يعني توفير إمكانيات كبيرة أخرى بدل ما تصرف على علاج هذه الأمراض تصرف على نواحي أخرى في الصحة أو في الحياة بشكل عام. الأسرة ينهكها مرض الأطفال. وبعد الشيء الثاني، هذه الأمراض كلها هي أمراض ما لها مثلا سبيل إلا الوقاية بالتطعيم ومعدي أكيد يعني. ولكن هذا الأسبوع هو عبارة عن نوع من التذكير وشحذ الهمم للمجتمع وللقائمين على الجانب الصحي في ذلك.
2: سلامتك.
1: والله أكثرها الشائعات والتردد، يعني أكثرها زي ما الآن سأل الأستاذ جعفر هل هناك وعي. هو الوعي عندنا على نوعين، فيه وعي إيجابي ووعي سلبي. المصيبة عندنا الوعي السلبي بدأ يتزايد، والتزايد هو مصدره الشائعات أو الإيحاءات أحيانا تصدر من شخص مؤثر في المجتمع لناحية أشخاص أقل تأثيرا، فهم يصدقون ما يقال. وزي ما ذكر واحد من الأخوان، يعني الآن نحن عندنا حاس وبعوض مباشرة ربطوا برضو بالتطعيم. يعني فالمجتمع أو الناس البسطة في المجتمع والذين يعني ليسوا على حظ وافر من التعليم، كل شيء يؤثر فيهم ويربط حياته كلها بما يؤثر فيه. فيعني مثلا إشاعة أن اليهود والنصارى هم يعثون فينا فساد يعكسون على كل شيء بعدين، خلاص يعني أي شيء جام اليهود والنصارى الصليب، يعني هذه حاجات أحيانا تلامس العاطفة عند الإنسان، وهذه طبعا هي مصدرها مصدر يعني قوي جدا، ليست من هنا. يعني احنا ما نقول هذين المؤثرين يقولون اللي عندنا رأيهم، هو بالعكس استقوه من آراء محبوكة بشكل مدروس جدا، بحيث أنها تؤدي إلى انتشار الأمراض مرة أخرى، وبالتالي استفادة من المرضى، استفادة من المرض. طبعا هذه حاجات عالمية جدا، هي موجودة ومؤثرة عالميا، ولكن نحن نسعى أنه قدر الإمكان أن نحن نتجاوز هذه الهفوات. أولا حاليا بدأ اليوم تنفيذ نشاط إيصالي، هذا النشاط الإيصالي معناته توصيل خدمات التحصين والخدمات الوقائية الأخرى إلى خارج المرافق الصحية، سواء كانت هذه في هذه المناطق في المستوى الثاني والمستوى الثالث من مناطق الخدمة. ونأمل إن شاء الله أنه خلال هذا الأسبوع سيتم تحقيق تطعيم أطفال كثير، توافقا مع الزخم الإعلامي اللي حصل للحصبة والقبول اللي لاحظناه ناتج عن هذا الزخم. الشيء الثاني، هناك أنشطة توعوية كثيرة جدا، هناك محاضرات تلقى، هناك احتفالات بسيطة يعملها بعض المرافق الصحية، هي عبارة عن نوع من الاستذكار المجتمع بأنه في حاجة اسمها تحصين موجودة، رجاء اهتموا بها.
3: سلامتك
2: سلامتك.
1: هذا يتطلب تضافر الجهود عامة، للأسف الكل يحمل المسؤولية الصحة في هذا الجانب، وين التثقيف الصحي، وين إيش عملتوا أصحاب الصحة. أنا ما أنكر دور الصحة في التثقيف، ولا أنكر أيضا القصور الموجود في الصحة في التثقيف، ولكن هذا دور، يعني الصحة هي للجميع، ملك الجميع، الصحة مؤثرة في كل، يعني لو انخفضت الصحة كل الجوانب الاقتصادية الأخرى تنخفض، كل من أحلاها تنخفض. فنحن مطلوب أنه الكل يساهم في التوعية الأسرية، يعني إمام المسجد المفروض أنه يوظف ما يعرفه عن الصحة، ما جاء في الأحاديث وفي القرآن يوظفها في ناحية رفع الوعي الصحي في التحصين وغير التحصين. الإعلامي يوظف ما يعرفه عن كيف يعني وسيلة توصيل الرسالة الصحية بطريقة سلسة جدا للمجتمع. المدرس يوظف ما يعرفه عن الصحة في عملية شرحه للطالب، يعني مفروض الكل يساهم في هذا الجانب. وعلى فكرة دول النمور الآسيوية لما نجحت ابتدأت من الرعاية الصحية الأولية، كلها ابتدأت من الرعاية الصحية الأولية، وأول خطوة عملوها أنهم عملوا التوعية الصحية في كل الاتجاهات، في التربية، في المدارس، في الكنائس، في كل مناحي الحياة، عملوا التثقيف الصحي أو الوعي الصحي جزء مهم جدا من الحياة. يعني كذا الأسرة تطورت، ونحن ما ينقص نحن التشريع الديني اللي يحض نحن على الصحة إطلاقا، بالعكس الدين يأمر نحن بالصحة والنظافة والوقاية وكل حاجة، فقط ينقص نحن كيف توضيحها للناس وكيف استشعارها للناس. يعني أنا الآن مثلا لو قلت يعني مثلا نظرة بسيطة، لو سألت الأستاذ الأخ جعفر لما كان طفل إيش كان يحصل في المدرسة من أغذية موجودة، بيقول لك حصل السمبوسة والباقي الآن هل السمبوسة والباقي هي الأساس؟ الآن أصبح الفشفاش، الأندومي، يعني دخلت الآن هذا المشكلة، دخلت سلوكيات جديدة يجب على المجتمع كله يتنبه بها. إيش النتيجة اللي حصلت منها؟ حصل منها تجزم عند الأطفال، حصل منها تجزم عند الفتيات، حصلت منها النتيجة الأخرى أنه البنت تتزوج صغيرة أو تتزوج حتى وإن كانت بعد الجامعة لكن ما عندها القدرة على الحمل على الإنجاب. يعني أصبحت السلسلة تتدحرج الصحية إلى الأسفل بسبب السلوكيات التي لم ينتبه منها الكل. هذه يعني التربية لها دور، المسجد له دور، حتى الشخص العاقل في الأسرة له دور في هذا الجانب. أساسا قانون حقوق الطفل يلزم الأب بتطعيم طفله، سواء كان دخله المدرسة ما دخله المدرسة يلزمه قانون حقوق الطفل وقانون حماية الطفل. هذه في قوانين كذا، ولكن كل هذه غير مفعلة. يعني فذي مسألة المدرسة ده لما يوصل سن المدرسة، ولكن ما قبل سن المدرسة معرض الأخطار في قبل مسألة المدرسة، من بيحمي؟ آخر التحديثات الصحية أنه النداء كان ناتج عن الأسبوع 15، إحصائيات الأسبوع 15، الآن نحن في الأسبوع 16 اللي على فكرة بينتهي اليوم، يعني بكرة بيصدر إحصائيات الأسبوع 17، لكن 16 وصلت الحالات ارتفعت من 1000 وشوي إلى 1190 بأسبوع 16 كحالات مشتبهة حصبة. الترقيد سجلت فيها حالات ترقيد 178 حالة ترقيد بدل ما كانت حدود 150 حالة ترقيد، يعني حوالي 28 طفل إضافة ترقيد خلال أسبوع. الوفيات زادت وفاة، بدل ما كانت 5 أصبحت 6 وفيات. يعني هذه هي آخر الإحصائيات. الملفت للنظر فيها أنه اللي ترقدوا 178 كلهم غير مطعمين، كلهم غير مطعمين، اللي توفوا كلهم غير مطعمين. طبعا في حالات مطعمة بلغت حوالي حدود الآن 8% من المطعمين أصيبوا بحالات حصبة، ولكنها كانت في الحد الأدنى من الأعراض والعلامات. أنا قبل كم يوم قرأت مقال لأحد الأطباء الحضارة الموجودين خارج حضرموت، يعني قال هل اشتقنا لفتح المقابر بحجبنا الإبرة عن التطعيم؟ يعني لو أنا أتذكر في عام 88 كانت وباء حصبة مع بداية العمل في الصحة، وباء حصبة كان شديد جدا، سجلت 110 وفاة في خلال حوالي 6 أشهر في مديرية سيون قديما، يعني من شبام إلى السوم 110 حالة وفاة. اللي الإحصائيات طبعا ما كان الرصف ذاك الوقت بشكله الجيد، لأنه كانوا كثير ما يوصلون ولكن كانت الحالات اللي سجلت حوالي 1000 وشوي وفاة، منها 110 ألف وشوي حالة حصبة، منها يعني حوالي 10% وفيات. طبعا هناك أكيد حالات ما لم تسجل، ولكن هل هذيك القصة الناس نسوها؟ فيه أكيد من الكبار السن من يذكر ذلك جيدا، يذكر أنه كانت وفيات بالعشرات. من عام 92 إلى عام 2012 لم تسجل حالة حصبة واحدة في وادي حضرموت، 20 سنة لم نسجل حالة حصبة واحدة، وبدأت بعدين تظهر نحن حالات فردية، تجي حالة وافدة فردية. إلى عام 2014 بدأت الحالات مثلا كذا بالآحاد، في 2023 اللي حصلت أو في 2023 حصلت نوع من الوباء، ولكن لم يكن بهذا القدر، ما كانت في وفيات منه. الآن هذا الوباء نحن خلال حوالي أقل من 4 أشهر كنا نحن في 1100، يعني حوالي 1200 حالة، الله أعلم بكرة التحديث بيكون كم وصلت الحالات. داهن الخطورة اللي موجودة في هذه الحالة.
3: سلامتك
2: سلامتك.
1: من لم يأخذ لقاح الحصبة سابقا حاليا، لا هي حاليا ليست حملة على مشان يفهم البعض أنه ليست حملة، ولكن من لم يتلقى تطعيم سواء كان الجرعة الأولى أو الثانية تطعيم الحصبة، ممكن يروح أي مرفق صحي إلى 7 سنوات إلى سن 7 سنوات يروح مرفق صحي، ربما يعطونه موعد بكرة تعال أو بعده تعال، ولكن إلى 7 سنوات نحن نستقبل الحالات الذين لم يأخذوا حصبة من سابقا. وهؤلاء الرقم اللي قلت لكم عليه أنه خلال الأسبوع هذا حوالي وصلنا 3000 وشوي رقم، يعني تم تطعيمهم، من هؤلاء الأطفال ما بين 9 أشهر إلى 7 سنوات.
3: سلامتك
2: سلامتك.
1: والله ذا المسؤولية أنا اللي بغيتها عليهم، هذا نداءك أنت أني بقى في البيت، أنا ندائي لا آخر، ما بغيتهم لا يرفضوا فريق التطعيم لما يجي في المدارس. يعني نحن مثلا الآن يعني لو فتحت المدارس ممكن نجي إلى الصف الأول في الرياض وفي المدارس الأساسية، لا يجي يرفض التطعيم حتى ولو الطعم سابقا، ماشي إشكال في الموضوع. هذه المشكلة اللي ما عرفنا لها. هو نحن الآن في صدد استصدار قرار محلي أنه عدم ممانعة التطعيم داخل المدارس، مش منعه من دخول المدرسة.
3: سلامتك
2: سلامتك.
1: هذه أول واحدة من المشكلات، أنه في بعضهم يخاف، وبالذات اللي هم مثلا جاله أطفال مثلا بعد فترة انقطاع من الأطفال أو أول طفل يدخلوا خوف. فنحن عادة يكلموه أصحاب التحصين يقولوا له شوفوا بيحصل له ارتفاع درجة حرارة، بيحصل له ألم شوي في الرجل، هذه ما تخوف، ولكن عليهم يقارنوا الآن إيش الفرق ما بين أنه مصاب بالحصبة وأنه مصاب بحمى خفيفة بعد الحصبة. يعني في فرق كبير، البون شاسع جداً، كلفة مادية، كلفة معنوية، كلفة نفسية، كلفة اقتصادية، يعني حاجات كبيرة جدا يخسرها بسبب. وزي ما قلت في البداية أنه أحد الأطباء يعني كذا واضحة قالها، قال هل نفتح القبور حتى لا نتعرض للإبر؟ فنحن نقول لهم جزاكم الله خير، يعني انتبهوا لأطفالكم، ما هو معقول من أجل حمى بسيطة أنت بتعرضه لحمى أخطر بعدين ما تقدر تعالجها، ما تقدر والمصيبة في الأمراض هذه كلها مضاعفاتها، وخاصة الحصبة، مضاعفات الحصبة خطيرة جدا. يعني الآن أطفال، بعض أطفال مثلا عنده التهاب الجهاز التنفسي وخرج من الحصبة، لكن بعد كذا ممكن تجي تظهر فيه مضاعفات أخرى بعد وقت، مثلا ضعف النظر يمكن ما يظهر مباشرة لأنه الحمى الحصبية أو حمى الحصبة تعمل خلل في القرنية، في خلايا القرنية، ممكن في الأذن الوسطى ويسبب الصمم، ممكن في خلايا الدماغ ويسبب لنوع من التخلف الذهني. يعني هذه ما تظهر مباشرة مع الحصبة، تظهر بعدين لاحقا، وهنا الخطورة في الحصبة. يعني نحن ما نخاف عليه من الحمى البسيطة، المضاعفات الأولية والمضاعفات الثانوية اللي تظهر بعدين، وأما الوفاة كذا هذه تحصيلها يعني خلاص حاجة صعب الواحد يتحدث عليها. من لم يترقد، اللي عالجوه بس في البيت ورايح جاي لعند العيادات ما بين 150 إلى 200 ألف. ما أكثر من 80% من العلاجات هذه لا تفيد في الحصبة أصلا، وخاصة مضادات الحيوية وهي الأغلى، لا تفيد في الحصبة بالخالص. يعني هذا الحصبة، مريض الحصبة في مراحله الأولى من أجل لا تأخذ المضاعفات يحتاج تبريد الجسم، يحتاج تبريد إما مثلا بالتكميد بالكمالات باردة سواء كان أو تغسيله أو وضعه تحت مكيف، يعني طبعا درجة معقولة، وإعطاءه سوائل تهوية، ذي تخلي المضاعفات عنده أقل. ولكن لو دخل في المضاعفات بعدين خلاص خذ، أما لو ترجع خلاص يعني شوف كم بيكلف، يعني شوف الأسرة كلها الأب والأم وخاصة طفل، واحدة من الإشكالات أو يهولوا بها الناس التوحد والآن ظهرت نحن حاجة ثانية إنه البله في الأطفال، الجيل حقنا أبله لأنه طعمه، يعني تخيل الجيل هذا الآن اللي يتلاعب بالجوال، طفل جيل الآن أنت حط عنده الجوال وخليه يفتح لك الجوال ويلعبه وأنت الكبير تصع عنده يقول لك لا بلاها من التطعيم. يا أخي إحنا على مدى من 2023 إلى حد الآن طعمنا، ويمكن أنت منهم والأخت منهم، طعمنا ما يقارب في وادي حضرموت 482 ألف شخص من سن يوم إلى سن حوالي 48 سنة. إيش شفنا عليهم؟ لو 1% توحد، يعني رقم آخر، لدينا الآن 365 امرأة معها تطعيم كامل ضد الكزاز من سن 15 سنة، أكبرهم سنهم حوالي 75 سنة. إيش حاصل عليهم؟ كلهم ينجبون وكلهم أنجبوا والحمد لله.
3: سلامتك
2: سلامتك.
4: بداية أشكركم على إتاحة الفرصة للتحدث عن وضع التحصين في مديرية تريم، وبداية نتحدث عن الوضع الوبائي في المديرية، حيث كان في العام الماضي تم الإبلاغ عن 232 حالة حصبة خلال عام 2025. 232 حالة حصبة تم تسجيلها في مديرية تريم، لكن هذا العام 2026 ونحن إلى منتصف شهر أبريل الحالي تم تسجيل أكثر من 200 حالة. يعني الحالات اللي سجلناها في عام كامل الآن خلال 3 أو 4 أشهر يتم تسجيلها، وهذا معدل ارتفاع الإصابة بمرض الحصبة. طبعا التغطية الروتينية لبرنامج التحصين لقاح الحصبة عام 2025 بلغت 70%، اللي هي الجرعة الأولى دون العام، والجرعة الثانية دون فوق العام وصلت إلى 61%، وهي نسبة قليلة من المستهدف، والتي مفروض أن يتم تحقيقها هي حوالي 95% من أجل الوصول إلى مناعة وعدم تسجيل حالات إصابة. ولكن للأسف أن المحقق شيء قليل. طبعا يأتي الأسبوع العالمي للتحصين هذا العام ومرض الحصبة منتشر، فرسالة نوجهها لكل الآباء أن يقوموا بأداء واجبهم تجاه أبنائهم بتطعيمهم ضد هذا المرض الخطير، والذي سجلت حالات إصابة في مديرية تريم، وأيضا إصابة في الوادي أكثر من 1000 حالة تم تسجيلها خلال الربع الأول من هذا العام، وهو معدل إصابة كبير جدا لم نشهده منذ عشرات السنين، وذلك نتيجة تراجع الأهالي وتصديقهم للإشاعات التي يسمعونها وعزوفهم عن التحصين، مما أدى إلى عودة وانتشار هذا المرض، وسبب للأسف حالات وفيات، بلغت 6 حالات وفيات حتى اليوم حسب التقارير الترصد الوبائي.
3: سلامتك
2: سلامتك.
4: طبعا الأسباب الحقيقية وراء عزوف بعض الأسر عن تطعيم أطفالهم، رغم أن اللقاح متوفر مجاني في المواقع، هو تصديق تلك الإشاعات التي يسمعونها سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المجالس التي يروج لها هذه الإشاعات، ونتيجة لذلك يتم تصديقها من قبل الأهالي ولا يطعمون أطفالهم، مما يؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض والتي شهدناها الآن اللي هي موجة حصبة أو وباء حصبة يعم مديرية التريم ويعم كل مديريات الوادي وأيضا في حتى الساحل ومحافظات أخرى. فهذه هي نتيجة تصديق الشائعات، والواقع الآن الذي نعيشه يقول أن الشائعة هي كذب لا تؤدي إلا إلى انتشار المرض وتفاقمه وربما حصول وفيات.
3: سلامتك
2: سلامتك.
4: طبعا هناك شعار نسمعه دائما وربما البعض يمكن حتى لا يصدقه، ولكن نسمعه ويكرر دائما أن الوقاية هي خير من العلاج. وفعلا الوقاية خير من العلاج من خلال برنامج التحصين. فعندما تقوم بتطعيم طفلك أنت تقيه من الإصابة بهذه الأمراض، سواء الحصبة أو شلل الأطفال أو لا سمح الله الدفتيريا، كثير من الأمراض التي تسبب ربما العاهة أو الوفاة، يعني ما لها أي علاج، ولكن الوقاية هي من خلال التحصين. فهو مثل أو مقولة نسمعها ومطبقة في برنامج التحصين، الوقاية من خلال التطعيم، والعلاج ربما لا يفيد في حالات كثيرة لا سمح الله. الآن الحصبة في حالات كثيرة خسروا علاج وغيره من المصاريف، ولكن نتيجة عدم التطعيم وضعف المناعة وربما دخول الحالات في مضاعفات خطيرة أدت بها إلى الوفاة. وهذا يعني شيء مؤلم جدا أن نرى أطفال يموتون بلقاح الحصبة أو يموتون بسبب مرض الحصبة واللقاحات متوفرة بالمجان. يعني شيء مؤلم وشيء خطير وشيء يعني إيش نقول عليها، كل الكلام الذي يمكن أن نتكلم عليه لا يفي. يعني ناس تموت بأطفال يموتون، براءة أطفال تموت في سن صغيرة بسبب عدم التطعيم وتصديق الشائعات. فالوقاية هي خير من العلاج، والتطعيم هو أحد أكثر التدخلات الصحية الفعالة مقارنة بكل التدخلات الصحية الأخرى في الجانب العلاجي. طبعا نحن في مديرية التريم تم اتخاذ عدة مواجهة عدة إجراءات من أجل مواجهة وباء الحصبة، وأيضا من خلال الأسبوع العالمي للتحصين تم تخطيط لعدة فعاليات، من ضمنها اللي هي أولا تكثيف التوعية الصحية وللأهالي من خلال نشر الوعي الصحي، وأيضا التنسيق مع عقال الحارات والمؤثرين في المجتمع من أجل بث الرسالة والمفاهيم الصحيحة عن التحصين وفوائده بالنسبة للأطفال وتلقي اللقاحات حسب البرنامج أو الدليل التحصين وجدول التحصين المعتمد رسميا.
3: سلامتك
2: سلامتك.
4: كلمة أخيرة نوجهها للآباء والأمهات وكل ولي أمر ورب أسرة. عزيز الأب الحكيم، لا تنتظر حتى يصاب طفلك بالمرض، بل اختار الوقاية قبل الإصابة. نقول الوقاية قبل الإصابة، والوقاية تكون من خلال أخذ طفلك وأخذ بالأسباب وتطعيمه، ونتوكل على الله ونطعم أطفالنا من أجل أن نحميهم، من أجل أن يكونوا إن شاء الله بصحة وعافية وأجساد سليمة معافاة، ولا أن تتعرض للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، حيث لا ينفع ندم ويقول بعد ذلك ليت. والكل الآن يشاهد ويسمع، ربما شاهدنا كثير من التقارير التلفزيونية وشفنا حالات أطفال صعبة تبكي لها الأعين وتذرف الدموع، والكل يتحسر على هذه الطفولة البريئة التي أصيبت بالمرض نتيجة أنه تصديق هذه الشائعات فرسالتي أوجهها لكل أب ولكل أم ولكل رب أسرة، أنتم مسؤولون أمام الله بحماية أطفالكم وتوفير لهم الوقاية من هذه الأمراض، وحتى نشاهدهم شبابا يبنون هذا الوطن، فنحن نحتاجهم إن شاء الله ليكونوا عماد الوطن ويبنون تطوره. فالوقاية نكررها خير من العلاج، والوقاية قبل الإصابة والتحصين متوفر في كل المواقع الصحية ومجانا، ما عليكم إلا أن تتوكلوا وتأخذوا بالأسباب وتأخذوا أطفالكم لتحصنونهم لتعطوهم المناعة ضد هذه الأمراض التي ربما تسبب لا سمح الله في حالة الإصابة الإعاقة أو الوفاة. فالتحصين بإذن الله، نقولها بإذن الله تعالى، يحميهم ويقيهم شر هذه الأمراض. نتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل قلب أب وكل قلب أم يخافون على أطفالهم، فالكل يخاف على أطفاله وهمه هو أن يحميهم ويكبروا ويصيروا شبابا حتى يكون يبرون آبائهم عندما يكبرون ويحتاجونهم إن شاء الله. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سلامتك
2: سلامتك.
0: الصحة في أسبوع. تستعد مدينة سيون صباح يوم السبت القادم الموافق 2 من شهر مايو لتدشين أكبر صرح طبي خيري بوادي وصحراء حضرموت، وذلك بافتتاح مستشفى المدينة الخيري الواقع جنوب الخط الدولي وشمال منطقة تريس. المستشفى الذي تشق له مؤسسة المدينة للتنمية يتكون من 4 أدوار تضم طوارئ عامة وتوليدية وعيادات وأشعة.
5: يطل علينا يوم جديد ينور حياتنا صباحه، وتبشرنا بالفرح أيامه، بالأمل نستقبله وبالتفاؤل نحتضنه. إذاعة شيئون تقدم

0: إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الصباح من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وقد أشرق صباح جديد، والصباح يبدأ عندما تشرق أحلامنا وتشرق آمالنا وتشرق ذكريات جميلة لأناس في قلوبنا أحببناهم فأحبونا، اشتقنا لهم فاشتاقوا لنا أكثر، ففتحوا لنا الباب للأمل، ففتحنا لهم كل صباح أبواب التفاؤل. مرحبا بكم أنتم أحبة الصباح، كلما غرد قمري فرحا بصباح يوم جديد.

0: نفائس الصباح. نفائس الصباح.
1: أصدقاء اليوم الجديد من المستمعين والمستمعات، ذكر الله عز وجل من أيسر العبادات، ومع ذلك فهو من أعظمها أجرا، إذ يدل على تعلق القلب بالله. اللهم وقد أشرق الصباح بنورك، نسألك أن تشرق قلوبنا بالإيمان، وأن ترزقنا راحة الإسلام وطمانينة القلب والبال ونعمة الصحة والعافية، وأن تيسر لنا أمورنا وتسهل علينا ما صعب علينا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم افتح على قلوبنا من بصائر رشدك وهدايتك ولطفك، ولا تجعلنا من الغافلين لذكرك وحمدك وشكرك. اللهم أسعد صباحنا بالخير وبلادنا بالأمن.

أيها الأبناء الكرام، أعلموا وافهموا أن الأمة في البيت ليست خادمة كما يظن بعضكم. الأم قلب نابض بالحب، وكتف يحمل هموم الجميع، ودعاء صادق يرافق أبناءها في كل خطوة. الأم تتعب بصمت وتخفي ألمها بابتسامة، لا لشيء، وإنما فقط لترى أبناءها بخير. أيها الأبناء، رفقا بأمهاتكم يرفقون بكم أولادكم. اللهم أحفظ كل أم تعبت بصمت وأخفت دمعاتها حتى لا تكسر قلب أبنائها، فلا تكسروا قلوب أمهاتكم. صديق الصباح، إن لم تختار يوما لراحتك سيختاره جسدك نيابة عنك، فالإهمال المستمر للراحة لا يمر دون أن تدفع الثمن من صحتك. الراحة ليست كسلا كما يفهمه البعض، بل آلية تنظيم نفسي يحتاجها الدماغ والجسد ليحافظ على التوازن. حين تمنح نفسك استراحة واعية، فأنت لا تضيع الوقت، بل تحمي طاقتك وقدرتك على الاستمرار. واعلم صديق الصباح أن لراحة بدنك عليك حق.

0: أجمل ما سمعت.
1: الفرج سيأتيك يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تلزأن فإن الكاشف الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أيها الموجوع صبرا فإن بعد العسر يسرا، أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا، أيها المكسور قل لي هل يذيب الله كسرا؟
2: لا.
1: يا عاجز القلب مهلا فإن بعد العسر يسرا، ستفرج لأنك مع كريم مع عظيم.
2: لا إله.
1: فقط فليرى منك الله دعوات، دمعات، ركعات، سجدات، صدقات،
2: تغير مجرى
1: نفقات،
2: تغير مجرى الحياة،
1: تغير التاريخ لك.
3: الإخوة المستمعون، لو قيل لكم إن هناك من سيضيع مصالحكم فهل ستتركونه؟ طبعا ستقولون لا، سنمنعه ونوقفه. حسنا، وماذا لو كان هناك من هو ضايع، هل ستتركونه؟ سيقول بعضكم لا، بل سنرشده وناخذ بيده جميعا. وهذا هو المقصود، ولكن دعونا نقرأ هذه الحكاية لصباح هذا اليوم.
0: حكاية الصباح.

أصدقاء الصباح، ذكر أن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان له جار إسكافي يعمل نهاره، فإذا رجع إلى منزله ليلا تعشى ثم شرب، فإذا دب الشراب فيه غنى قائلا: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وكان يرددها كل ليلة حتى يغلبه النوم. وأبو حنيفة يسمع صوته كل ليلة وهو قائم يصلي. وذات ليلة افتقد أبو حنيفة صوته فسأل عنه، فقيل: إن العسس أخذوه منذ أيام. العسس بلغة اليوم الأمن. صلى أبو حنيفة الفجر ثم ركب بغلته وتوجه إلى دار الأمير، فاستأذن عليه فأذن له وأكرمه إكراما كبيرا. فقال الأمير: ما حاجتك يا أبا حنيفة؟ قال: أشفع في جاري. فقال الأمير: أطلقوه واطلقوا كل من أخذ تلك الليلة. خرج الإسكافي خلف أبي حنيفة وهو متأثر، فقال له أبو حنيفة: يا فتى، هل أضعناك؟ فقال الرجل وقد أغرورقت عيناه: بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار. وكانت تلك اللحظة بداية توبته، فلم يعد لما كان عليه. أحبة الصباح من المستمعين والمستمعات، العبرة من حكايتنا لهذا الصباح: ليس الصالح من ينجو بنفسه فقط، بل الصالح من يسعى لإنقاذ غيره. وليس النجاح أن تستقيم وحدك، بل أن تأخذ بيد من حولك. فالضائعون كثير، ولكن من يدركهم قليل. فادركوا أخا ضل، وجارا ابتعد، أو صديقا أثقلته الذنوب. فرب كلمة منك أو موقف صادق يعيد إنسانا إلى الطريق. ولا تنسوا أن الله قد يهدي غيرك بسببك، فتنال أجره وأجر من تبعه. من صفحة الأستاذ مطران سالمين. مبروك.

الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، إلى هنا نطوي معكم آخر صفحات هذا اليوم من برنامجكم الصباحي إشراقة الصباح. شكرا ونلتقي بكم إن شاء الله في إشراقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
1: أخي المواطن، إهدارك للماء يعني إهدارك لمستقبل حياتك. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي. أخي المشترك، تسديدك الفاتورة ضمان استمرارية المشروع وتفاديا للفصل. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
2: أخي المواطن، اجعل بيئتك أفضل
3: بأسلوبك الألطف.
2: مع تحيات صندوق النظافة والتحصين في الوادي والصحراء.
4: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
5: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
6: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.

0: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
1: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة، احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
2: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
1: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
3: العلم زين، فكن للعلم مكتسبا، وكن له طالبا، ما عشت مكتبسا. التعليم حياة ونور، يأتيكم الخميس الساعة 12 ظهرا، ويعاد السبت الساعة 14 عصرا. راديو سيئون 89.5 FM. عزيزي الأب،
4: عزيزتي الأم،
3: الحصبة الألمانية مرض خطير يسبب إجهاض الحمل وموت الجنين
4: أو ولادته مصابا بالعمى أو الصمم أو السكري أو بتشوهات خلقية في القلب مميتة،
3: أو متخلفا عقليا كون الأم أساسا لم تحصن في طفولتها وأصيبت بالفيروس في كبرها وهي حامل.
4: التحسين ضد الحصبة الألمانية بجرعتي اللقاح الثنائي لجميع الأطفال.

0: تهديد العدوى ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

سيئون تقدم الأمن والمواطن. الأمن والمواطن برنامج من إعداد إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الوادي والصحراء.

أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الأمن والمواطن، نافذتكم الأسبوعية لمتابعة كل ما يهم الأمن في وادي وصحراء حضرموت. وفي هذا البرنامج نستعرض معكم أبرز التطورات والإنجازات الأمنية، ونقدم رسائل توعوية ونصائح عملية لحماية أنفسكم وممتلكاتكم، كما نستضيف المختصين للحديث عن ملفات مهمة تمس حياتنا اليومية، ونوضح كيف يمكن لكل مواطن أن يكون شريكا فاعلا في الحفاظ على أمن المجتمع. فكونوا معنا لنرتقي معا نحو مجتمع أكثر أمنا واستقرارا.

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. نتناول معكم أعزائي في حلقة اليوم فقرات العناوين التالية: عين على الواقع، مستجدات الأحداث، أمنك بيدك، رسالة القانون. عين على الواقع لاستعراض الأحداث والإنجازات الأمنية وأبرزها: أقيم بمدينة سيئون حفل تدشين لدمج قوات النخبة الحضرمية في الأجهزة الأمنية بالوادي والصحراء، نظمته الإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة. وفي التدشين أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين باربع اهتمام السلطة المحلية بدعم وتعزيز قدرات القوات الأمنية نظرا للدور الحيوي الذي تضطلع به في حفظ الأمن والاستقرار وصون السكينة العامة، مشددا على أهمية التحلي بالقيم والمبادئ الحميدة والانضباط العسكري. وأشاد باربع بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مختلف مديريات الوادي والصحراء، معربا عن أمله في استكمال قوام القوات الأمنية وتوفير احتياجاتها الضرورية لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب. من جانبه نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، مؤشرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز القوات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا اهتمام الوزارة بالمحافظة وإيلائها أهمية خاصة نظرا لموقعها الاستراتيجي. بدوره أوضح مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش أن إدارة الأمن عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الانتشار الأمني وفق خطط مدروسة تهدف إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للبلاغات وتكثيف التواجد الأمني في المواقع الحيوية بما يسهم في الحد من الجريمة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وأشار بن حبيش إلى الاهتمام برفد الأجهزة الأمنية بالكادر البشري المؤهل والعمل على تدريب وتأهيل الأفراد ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب تعزيز الانضباط والالتزام باللوائح والأنظمة باعتبار ذلك أساس نجاح العمل الأمني، شاكرا وزارة الداخلية والسلطة المحلية والتحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية على دعمهم للأجهزة الأمنية. وأكد العميد بن حبيش التزام قيادة الأمن والشرطة بتنفيذ التوجيهات والعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى تعزيز الأمن بقوات من النخبة الحضرمية بما يسهم في تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن وسكينة المجتمع. ناقش مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش مع مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد سعيد الخنبشي ومدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد مساعد بن طالب سبل تطوير عمل فرعي المصلحتين بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وخلال اللقاء شدد العميد بن حبيش على أهمية تبسيط الإجراءات وتخفيف الازدحام داخل المكاتب والعمل بروح الفريق لخدمة المواطنين بكفاءة وسرعة، مؤكدا دعم قيادة الأمن والشرطة لكافة الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي.
كما جرى التأكيد على تفعيل الموقع الإلكتروني للمصلحتين بما يتيح للمواطنين متابعة سير معاملاتهم بعد استكمالها وإشعارهم بجاهزية الوثائق الثبوتية في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية وتقليل الحاجة للحضور الشخصي وتوفير الوقت والجهد. من جانبهما استعرض مديرا الفرعين أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، مؤكدين التزامهما بتنفيذ التوجيهات والعمل على تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين جودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدين بأنهما على استمرار بتطوير العمل وفرض إجراءات صارمة لمكافحة نشاط السماسرة لمنع استغلال المواطنين. التقى مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله سالمين بن حبيش بقائد فرع شرطة الدوريات وأمن الطرق الرائد محمد قائد الكسيري، وذلك عقب صدور قرار تعيينه من قبل معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان. وفي مستهل اللقاء هنأ العميد بن حبيش الرائد الكسيري بمناسبة نيله ثقة قيادة وزارة الداخلية، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الأمنية، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مستوى الجاهزية والانضباط بما يسهم في رفع كفاءة العمل الأمني. وقد ناقش اللقاء عددا من الجوانب المتعلقة بتطوير أداء فرع شرطة الدوريات وأمن الطرق وسبل تعزيز الجاهزية والاستعداد لتنفيذ خطط الانتشار الأمني في مختلف مديريات الوادي والصحراء بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وأكد مدير عام الأمن والشرطة على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الوحدات الأمنية ورفع مستوى اليقظة الأمنية وتكثيف التواجد الميداني خاصة في الطرقات العامة والخطوط الحيوية، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تطلع به شرطة الدوريات وأمن الطرق في تعزيز الأمن والحد من الجريمة. من جانبه عبر الرائد محمد الكسيري عن شكره وتقديره لقيادة وزارة الداخلية وإدارة الأمن والشرطة على الثقة الممنوحة له، مؤكدا حرصه على بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الأمني والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة الأمن والاستقرار.

تمكنت شرطة مديرية حارة وادي العين من ضبط متهمين على خلفية تورطهما في جريمة سرقة محل تجاري بحارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين. وأوضحت شرطة حارة أنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بتعرض محله لبيع العطور لعملية سرقة من قبل مجهولين، حيث تم الاستيلاء على نحو 100 علبة عطور من خلال قيام الجناة على كسر المثبت الخاص بباب المحل باستخدام آلة حادة، حيث باشرت فرق التحريات أعمالها في جمع المعلومات والبحث عن الجناة لتتمكن من ضبط الأول الذي يدعى عين ألف باء والثاني عين ألف باء. وخلال التحقيقات اعترفا بارتكاب جريمة السرقة، كما أقرا بوجود شريك ثالث معهما إضافة إلى اعترافهما بارتكاب جريمة سرقة أخرى استهدفت بقالة، حيث تم الاستيلاء على مواد غذائية وتم إيداعهما السجن.

تمكنت شرطة مديرية سيئون من ضبط متهم في وقعة سرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل في المدينة، وذلك عقب تلقي بلاغ من مواطنة أفادت فيه بتعرض منزلها للسرقة. وبحسب البلاغ أن المتهم أقدم على سرقة كمية من الذهب تقدر بنحو 21 جراما شملت خاتم مطلة، طقم سحاب وسلسلة رقبة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمسروقات بنحو 30,000 ريال سعودي. وأوضحت الشرطة أن عملية السرقة تمت باستخدام أداة حادة لقص دولاب المنزل قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الذي يدعى سين كاف با وضبطه خلال فترة وجيزة من تلقي البلاغ. وأكدت شرطة سيئون أنه تم إيداع المتهم في الحجز على ذمة القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة. وجددت الشرطة دعوتها للمواطنين إلى تعزيز إجراءات السلامة في منازلهم والإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار.

ضبطت شرطة مديرية شيبام خلال تنفيذ الدورية مهامها الأمنية شخص يدعى عين ميم جيم بحوزته كيس شفاف بداخله مادة الشبو المخدر وأدوات تعاطيه، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة. كما ضبطت شرطة شيبام شخصين آخرين بحوزتهما مادتي الحشيش والشبو وتم إيداعهما السجن.

تمكنت شرطة مديرية تريم من استعادة دراجة نارية مسروقة بحوزة شخص يدعى عين باء بعد البحث والتحري وجمع المعلومات، وتم إيداعه السجن. وخلال أخذ أقواله اعترف بسرقة الدراجة النارية.

0: نتناول معكم في فقرة مستجدات الأحداث بعنوان ضربات أمنية متواصلة بوادي حضرموت، ضبط مروجي مخدرات ومضبوطات متنوعة في العبر وشبام. أهلا بكم. في إطار الحرب المستمرة على آفة المخدرات، تواصل الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت تحقيق ضربات نوعية تستهدف مروجي هذه السموم في جهود حثيثة لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار. ففي مديرية العبر نجحت شرطة المديرية في تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن ضبط أحد مروجي المخدرات متلبسا داخل منزله، وذلك عقب تحريات ورصد محكم. وخلال المداهمة عثر بحوزته على كمية تقدر بنصف كيلو من مادة الحشيش المخدر، ليتم ضبطه وتحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وفي مديرية شبام وضمن التنسيق المشترك بين إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية، نفذت مداهمة استهدفت وكرا لترويج وتعاطي المخدرات، حيث تم ضبط 4 أشخاص وكميات متنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أدوات تعاطي وميزانين يستخدمان في الترويج ومبالغ مالية، فضلا عن أسلحة نارية ومضبوطات أخرى. هذه العمليات تعكس الجاهزية العالية واليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية في ملاحقة مروجي المخدرات رغم التحديات، وتؤكد عزمها على اجتثاث هذه الظواهر التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده. وتجدد الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين إلى الإسهام الفاعل في حفظ الأمن من خلال التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. أمنك بيدك. أخي السائق، أخي المواطن، الطريق ليس مكانا للسرعة والتهور، بل مسؤولية وأمانة. كم من حادث مروري كان سببه لحظة استعجال أو استخدام الهاتف أثناء القيادة أو تجاهل لقواعد السير. لحظة واحدة قد تغير حياتك وحياة الآخرين. التزم بالسرعة المحددة، اربط حزام الأمان، واترك مسافة كافية بينك وبين المركبات الأخرى، ولا تستخدم الهاتف أثناء القيادة، فتركيزك هو خط الأمان الأول. أولياء الأمور، كونوا قدوة لأبنائكم في الالتزام بقواعد المرور، فالسلوك يبدأ منكم. وتذكر، احترامك لقوانين المرور لا يحميك وحدك، بل يحمي الجميع. معاً لطرق أكثر أمانا، معا نحفظ الأرواح. رسالة القانون. جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير. العقوبة. نقلك أو إزالتك للحدود جريمة يعاقب عليها القانون، استنادا إلى قانون العقوبات المادة رقم 323 بما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 2 سنين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة. أما جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير في الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن، العقوبة: إخلالك بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن جريمة يعاقب عليها القانون استنادا إلى قانون العقوبات المادة رقم 322 بما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له، وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل، ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار، ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن. المستمعون الأعزاء، نود أن نعبر عن كل الاحترام والتقدير للعيون الساهرة والجهود الجبارة والتضحيات العظيمة التي يقدمها رجال الأمن والشرطة في وطننا الغالي للحفاظ على سير عجلة التقدم والنماء بلا توقف أمام أي أعمال إجرامية أو مخططات تهدد أمن الوطن والمواطنين رغم المشقات والتحديات. يواصل رجال الأمن أداء واجبهم بتعاون المواطنين بكل إخلاص وتفان، فحفظهم الله ورعاهم من كل مكروه وجعل عملهم سندا لأمن واستقرار المجتمع. ختاما، عبد الله صابر.
1: الأمن والمواطن. الأمن والمواطن برنامج من إعداد إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الوادي والصحراء.

0: إذاعة سيئون تقدم الحقيبة الأسبوعية. الحقيبة الأسبوعية برنامج يرصد المناشط والفعاليات التي تعتمل خلال أسبوع. الإعداد والتقديم صالح محمد.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج الحقيبة الأسبوعية، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأعزاء، برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي، شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني الحفل التكريمي لخريجات مشروع بكالوريوس معلمات الريف بمديرية دوعن بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية. ويأتي المشروع كأحد التدخلات التنموية التعليمية الاستراتيجية لمعالجة الفجوة الحادة في الكادر النسوي المؤهل تربويا في المناطق الريفية بمحافظة حضرموت. وفي الحفل الذي بدأ بالقرآن الكريم أشاد وكيل المحافظة الأستاذ حسن الجيلاني بأهمية المشروع ودور النوعي في تمكين الفتاة الريفية من استكمال تعليمها الجامعي.
2: بداية اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ويسعدنا ويشرفنا في مثل هذه الفعالية أن أتقدم وافر الشكر للدور الكبير الذي تقوم به الجهات المنظمة والداعمة لهذا البرنامج النوعي، والذي يعكس الحرص على النهوض بقطاع التعليم وخدمة المجتمع لما له من أهمية قصوى باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان. إن برنامج تعليم فتيات الريف والذي يستهدف مديريات دوعن، حريضة، وادي العين وحورة يمثل نموذجا مشرفا للتكامل بين العمل التنموي والتربوي، ويجسد رؤية إنسانية سامية تسعى إلى إتاحة فرصة التعليم للفتيات وتعزيز دورهن في المجتمع بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال واعية ومتعلمة.
1: من جانبه أكد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش حرص الجامعة على دعم مثل هذه البرامج النوعية.
3: استطاعت جامعة حضرموت أن تنقل الحرم الجامعي من المدينة إلى الريف، استطاعت أن تلحق أن يلتحق بهذا البرنامج أكثر من 160 طالبة، تم تخرج منهم 153 طالبة. هؤلاء الطالبات كانوا مثالا لتحصيل العلم المرتفع، كانت التجربة ناجحة بكل تقدير، ناجحة من حيث الفكرة، من حيث التنفيذ، وكذلك من حيث التوظيف، حيث توظف من خريجي هذا 40% من الخريجين. وجامعة حضرموت تفخر بهذه التجربة وتفخر بأسر الخريجات لأنهم وقفوا دعما لأبناتهم يتوصلوا لهذه المرحلة التاريخية.
1: وفي الحفل أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الصلة للتنمية الأستاذ علي حسن بشماخ إن المشروع يأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادف إلى الاستثمار في التعليم كمدخل رئيسي للتنمية المستدامة.
4: طبعا نحن اليوم في حفل خريجات معلمات الريف، المشروع الذي يهتم بالمناطق النائية والقرى في محافظة حضرموت وبعض المديريات محافظة حضرموت، جاء هذا البرنامج نتيجة لاحتياج مجتمعي واضح، وبسبب مشكلة تهرب الفتاة من التعليم وعدم مواصلتها للتعليم جاءت الفكرة منذ ما يقارب 12 أو 13 سنة. فبدأنا في موضوع الدبلوم المعلمات، ثم دبلوم التمريض، ثم دبلوم القابلات، واليوم نحن في حافل خريج بكالوريوس بالتعاون مع الأخوة في مؤسسة العون للتنمية والأخوة في جامعة حضرموت. وهذه الخريجات وهذه القصة، كل طالبة بل كل معلمة اليوم أصبحت معلمة، كل معلمة ستكون قصة نجاح، سيكون لها أثر على مدى الدهر على هذه المديريات المستهدفة، حيث ستواصل بنت الريف تعليمها سواء في الثانوية أو الأساسي أو الجامعة.
1: الدكتور عبد الله عبد القادر بن عثمان المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية أكد أن استمرار الدعم لمثل هذه المبادرات النوعية سيسهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع التعليمي.
5: سعداء اليوم في مؤسسة العون للتنمية ومؤسسة صلة باختتام برنامج معلمات الريف، بكالوريوس معلمات الريف. هذا البرنامج جاء لتلبية احتياج المجتمع من المعلمات الريفية، إيمانا منا بأن التعليم هو الأثر المستدام في مجتمعاتنا، وبالتالي عندما نؤهل معلمة في الأرياف إنما نستثمر استثمارا حقيقيا في هذا المجتمع، وبالتالي سيبقى أثره وسيبقى انتشاره. هذا البرنامج جاء بشراكة فاعلة بين السلطة المحلية وبين جامعة حضرموت ممثلة في كلية التربية بإشراف هذه الجامعة العريقة، الجامعة التي أدت أداء جميلا وخرجت لنا هذه الكوكبة 153 طالبة، أي رفدنا ميدان التعليم العام ب 153 طالبة. هذا إنجاز كبير، وبالتالي رسالة هؤلاء الطالبات تصل إلى كل القرى وإلى كل الأرياف بأن المعلمة ستكون أساس في بناء المجتمعات وأن حقها محفوظ في بناء الوطن.
1: عدد من الخريجات وأسرهن عبروا للإذاعة بالقول:
6: نحن معلمات الريف وأول دفعة بكالوريوس في تقريبا في الوادي انتظام، الحمد لله كانت 4 سنوات جميلة فعلا، يعني من طاقم إداري، من هيئة تدريس، من مبنى مهيئ، ولله الحمد كان وراء هذا يعني الإبداع والتميز كله مؤسستي صلح والعون، شكر لله ثم لهم، شكر لأهالينا اللي وقفوا معانا لهذه اللحظة، الحمد لله اليوم عشنا هذه الفرحة مع زميلاتنا وفي الوادي وفي يعني في المكان اللي نشأنا فيه. اسمي صفاء صالح سالم بامهير، تخصص معلم مجال الاجتماعيات.
7: أولا اسمي أنا أستاذة عبير أبو بكر الهوطري، تخصص اللغة العربية. سعيدة بوجودي في مثل هذا الحفل الكريم اللي تمنينا أن نحضر مثل هذا الحدث العظيم، ودراستي في دوعن كانت يعني من الأحلام اللي كانت شبه مستحيلة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تحققت وبدعم أهلي، وشكرا للجميع والمؤسسات الداعمة على هذا الحفل.
8: الأسم ناصر إسلام مفتاح باوزير من وادي العين، أعبر بكل فرحة يعني أشهدت يعني مهرجان ضخم واستفدت منه كثير، وفرحت يعني بالخريجات كل يعني الوادي كله يحتاج إلى بنات مدرسات، والحمد لله يعني نوفروا لنا أصحاب الخير من المؤسسات وفروا لنا كل حاجة الحمد لله وسهلوا لنا أمور التعليم.
1: وفي الحفل ألقيت قصيدة بالمناسبة:
9: سلام عادوا عن ترفرف كل سنة علماتها، تعلموا أولادها وبناتها متعلم، تعلموا أولادها وبناتها متعلمات، في كل سنة نحضر هنا تكريم خريجاتها، مبروك للسلطة وللآباء وللمتخرج، مبروك للسلطة وللآباء وللمتخرجات، اهتموا بتعليم الفتاة وسعوا في دراساتها، وبفضلكم اليوم في دوعن كثير مدرسة، بفضلكم اليوم في دوعن كثير مدرسات ومعلمات الريف يسعدوا في مرضاتها. في قادم الأيام نبغى دكاترة وممرض.
1: هذا ويستهدف المشروع تأهيل خريجات الثانوية العامة أكاديميا في تخصصات تربوية معلم صف العلوم الرياضيات الاجتماعيات اللغة العربية. حضر الحفل مدير عام مديرية دوعن الأستاذ عبدالله مقابل وعدد من نواب رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية. أيها الأعزاء، ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع اليوم بمدينة سيئون اجتماعا برئيس وأعضاء فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت والصحراء، وكرس الاجتماع لمناقشة أوضاع النشاط الرياضي واستعداد الفرع للمسابقات والبطولات الكروية على مستوى مديريات الوادي والصحراء. وفي الاجتماع أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الشباب والرياضة لما يمثله من أهمية في احتضان الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم.
10: وهي فرصة أولا للتعرف عن مدى فعالية كرة القدم الوادي والصحراء. طبعا بعد ما سمعنا منكم في رمضان سمعنا الكثير، ومن رمضان إلى اليوم طبعا قدها حوالي شهرين أو أكثر، في مستجدات جات كثيرة خاصة بالدوري وخاصة بالكاس، في أيضا نشاطات محلية تمت قادتها بعض الأندية في الفرق الشعبية وغيرها، يعني في حراك استمر من رمضان إلى الآن. وهي فرصة أيضا نلتقي بكم في فترة بالفعل الآن للتحضير للبدء في برنامج الدرجة الأولى، وفي نفس الوقت أيضا برنامج الكاس. وطبعا وادي حضرموت له حضور في هذين النشاطين. نأمل أنه نحن نناقش ونضع المقترحات والتصورات اللي بتساعد على حضورنا في هذه الأنشطة، وأن نمثل الوادي خير تمثيل، وأن نحضر أيضا للمباريات اللي بتتم في الوادي سواء كان في سيئون أو في تريم أو في أي مكان، حتى بالفعل نعطي الصورة المشرفة لوادي حضرموت.
1: بدوره عبر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء الدكتور مجدي سليمان مطران عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية في تذليل كافة الصعاب للأنشطة الرياضية المختلفة.
11: دعم الفرع من قبل السلطة المحلية، أنا حقيقة منذ أن توليت المكتب وأرى أنه رغم الظروف اللي مرت بالبلد في الفترة السابقة إلا أن السلطة المحلية كانت داعمة للفرع بشكل كبير جدا. فيما يخص كاس حضرموت 140 مليون في كاس حضرموت، وهذا دعم من السلطة. البطولة اللي أقيمت التنشيطية للفرع كانت بدعم من السلطة. كاس الناشئين اللي أقيم أيضا ما تبقى من مبلغ كاس حضرموت. فأعتقد أن احنا بحسب إمكانياتنا المتاحة نقدر نشتغل في إطار يعني كرة القدم، وما قدم لفرع كرة القدم يعتبر شيء طيب قياسا بالظروف اللي مرت به البلد في المرحلة السابقة. فنحن نتمنى أيضا زيادة الدعم فعلا، ولكن نحط في الاعتبار أن مكتب إدارة الشباب والرياضة يتعامل مع 23 فرع، يتعامل مع 23 نادي، وهذا يشكل عبء كبير حقيقة عكس المحافظات الأخرى.
1: من جانبه أشار رئيس فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ سعيد علي بيمين إلى أهمية هذا اللقاء بقيادة السلطة المحلية في وادي حضرموت ممثلة بالأستاذ جمعان سلمين برباع الذي يعتبر أحد المهتمين بالقطاع الرياضي في وادي حضرموت.
12: الشيء الطيب أنه بمعنى احنا لغة مشتركة، لغة واحدة. الأخ الوكيل خرج من نفس الميدان الرياضي، الآن انتقل للسلطة، معناه بيكون نحن بالنسبة لنا مستوى الجدوى كبير جدا أوسع. خلال الفترة الماضية الشهرين القريبة يعني شيء طيب أنه دعاء الفروع كلها من ضمن فرع القدم، وكان لقاء طيب. وحطينا أيضا ذلك بالنسبة لنا رؤيتنا للعمل خلال الفترة القادمة للمستقبل، وأهم ما في معنى الآن نتكلم عليها نحن دائما الرؤية التطويرية والخطة الاستراتيجية الشاملة.
1: حضر الاجتماع أعضاء فرع الاتحاد واللجنة العمومية للفرع وممثلين عن أندية وادي حضرموت الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام قيادة السلطة المحلية ومساندتها المستمرة، مؤكدين مواصلة العمل للارتقاء بمستوى كرة القدم وخدمة الرياضيين في وادي حضرموت. أيها الأعزاء، دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع بمدينة سيئون عملية التحديث والإصدار للبطاقات التعريفية الخاصة بالمقادمة والشيوخ والشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات والأمناء والعدول بمصلحة شؤون القبائل. وأشاد وكيل المحافظة الأستاذ جمعان سلمين برباع بالجهود الكبيرة والخطوات الملموسة التي تتخذها مصلحة شؤون القبائل في مسار التحديث والتطوير المؤسسي، وأكد وكيل المحافظة على أهمية هذه الخطوة التنظيمية في تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والوجهات القبلية والاجتماعية.
10: كانت فرصة بصراحة ممتازة أن التقينا بمدير عام مصلحة شؤون القبائل الأخ سلطان التميمي، وبصراحة أنا أعجبت أنه كان محضر للعداد لإصدار بطاقات تعريفية لمصلحة شؤون القبائل يحدد فيها المشايخ والشخصيات الاجتماعية وأيضا عقال الأحياء، وهذه بتساعد إلى حد كبير في التعريف بهؤلاء الأشخاص أنهم بالنسبة لهم الشخصيات الاجتماعية التي ممكن تعتمد عليها. على كل نأمل التوفيق والنجاح للأخ سلطان في تنظيم هذا العمل لأنه عمل يتطلب جهد كبير.
1: من جانبه رحب مدير عام مصلحة شؤون القبائل الشيخ سلطان بن زايد التميمي بزيارة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع، مثمنا الرعاية الكريمة والدعم المستمر الذي توليه قيادة السلطة المحلية لجهود المصلحة. وأكد الشيخ التميمي إن هذا الترشين يمثل نقلة نوعية في تحديث قاعدة البيانات وحوكمة العمل القبلي ومساندة جهود الدولة في حفظ السكينة العامة.
13: أحب أن أقول أنه اليوم بدأنا ولله الحمد في تدشين إصدار وتجديد البطاقات التعريفية من ناحية تكاملية العمل والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. هذه البطائق لها آليات تم عرضها وتم اختيار معايير بحيث تكون شاملة لكل شيء. هذه البطاقات مزودة بماسح ضوئي الباركود بحيث الجهات المختصة سواء العسكرية أو الأمنية أو الإدارية تتأكد من صحة بيانات هذه، وهي تسهل تعريف هذه الشخصيات والشيوخ والوجهات الاجتماعية من جميع الفئات وأيضا عقال الحارات والأمناء، وهذا يأتي في طور تسهيل أمور وخدمة المواطنين والتي يقوم بها المكتب مصلحة شؤون القبائل. عندنا كثير من النشاطات، عندنا كثير من المشاريع اللي تختص في الجانب المجتمعي ودعم وتعزيز السلم المجتمعي، إصلاح ذات البين، ونقوم بكثير من المهام اللي مطلعة عليها السلطة المحلية، ونحظى بدعم السلطة المحلية برئاسة الأخ نائب رئيس مجلس القيادة الأستاذ سالم الخنبشي والأخ وكيل وادي وصحراء حضرموت الأستاذ جمعان بارباع. بإذن الله يلمس المواطن والمجتمع ما نقوم به من خدمات، هي دورنا واجبنا تجاه هذا المجتمع، وإن شاء الله بإذن الله تسير الأمور إلى خير.
1: حضر التدشين الشيخ عبد الله بن سعد نائب مدير عام المصلحة وعدد من المختصين. أيها الأعزاء، اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع على نشاط جمعية وكالات حضرموت للسفريات والسياحة وأبرز أعمالها وجهودها في تنظيم وتطوير قطاع السفر والسياحة في محافظة حضرموت. وأشاد وكيل المحافظة الأستاذ جمعان سالمين برباع بالدور الذي تطلع به الجمعية في خدمة المسافرين وفي مقدمتهم الحجاج والمعتمرين، مؤكدا حرص السلطة المحلية لتجاوز الإشكاليات التي تواجه النشاط السياحي.
10: جمعية وكالات السفريات كان فعلا في ضرورة لتأسيس هذه الجمعية، واللي بالفعل بتجمع كل الوكالات وفي نفس الوقت بتنظم عملها مجتمعة حتى تكون عامل مساعد للمواطن في التعريف أول مرة بالمسارات للحج والعمرة، وفي نفس الوقت أيضا تنظم هذه العملية بشكل جيد وتبنى العلاقة الجيدة بين السلطة والمواطن، وأيضا تعطي أيضا حق المواطن، تعطي المواطن حقه في ما هي الإجراءات اللي يمكن اتباعها في سبيل تسهيل الطريق الخاص بتأشيرات العمرة والحج.
1: وفي اللقاء الذي حضره الأستاذ سقاف الكاف مستشار محافظ محافظة حضرموت، أشاد رئيس جمعية وكالات حضرموت للسفر والسياحة الأستاذ علي جمعان باطاهر باهتمام قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت بالجمعية، مشيرا إلى جهود الجمعية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي.
14: طبعا اليوم قمنا بزيارة الأخ الوكيل الأخ جمعان برباع، وأطلعنا أول على نشاط الجمعية، وأطلعنا على إيش أهداف الجمعية من، وكذلك أطلعنا على بعض الأمور اللي هي تخصنا فيها عرقلة. والأستاذ جمعان ما يعني ما شاء الله أبدأ استعداده. طبعا أطلعنا أن احنا عندنا الآن احنا مستعدين لأداء فريضة الحي، وقامت الجمعية قامت دورة للحجاج للنساء والرجال، طبعا التثقيف من يوم مغري الحي من بيته إلى أن يصل إلى مكة، ما هي الأعمال التي يقوم بها، ما هي الأعمال التي مفروض أنه يستعد لها من كل جوانب. طبعا الدورة إن شاء الله ستقام يوم الخميس القادم صباحا للنساء مساء للرجال، المركز الاجتماعي للمرأة والطفل. طبعا السلطة المحلية بقيادة الوكيل الأخ جمعان برباع عبد استعداده لأي شيء، فقال نحن مكاتبنا مفتوحة لكم وأي شيء تفضلوا في أي وقت، يعني جزاه الله ألف خير. يعني
1: بدوره عبر الأستاذ عادل محمد باهرمز مدير عام فرع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية سيئون مسؤول العلاقات بجمعية وكالات حضرموت للسفر والسياحة، أشار بأن الجمعية لديه العديد من الأنشطة المختلفة ومنها التحضير لتفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.
15: الحمد لله اليوم تم اللقاء مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع، وكان اللقاء مثمر جدا، وخرجنا بعدة نقاط وتفاهم مع الأستاذ جمعان، ووجه الجهات المختصة لتقبل النقاط اللي طرحناها، من ضمنها المرشدين السياحيين يتم لهم دورات ويكون تصرف لهم بطائق ترخيص لمزاولة عملهم، وكذلك الاهتمام بالسياحة والسواح جايين إن شاء الله لوادي حضرموت، وأعضاء الجمعية والرئيس الجمعية الأستاذ علي بطار والأعضاء كلهم كانوا فرحين بهذا اللقاء وهذا التحضير إن شاء الله، والحج إن شاء الله الأمور على ما يرام، وعلى أول رحلة إن شاء الله يوم الجمعة القادمة 21 ذي القعدة طيران وبر، ونتمنى للجميع حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله وموفقين إن شاء الله الجاي بيت الله الحرام.
1: حضر اللقاء عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من المختصين. أيها الأعزاء، دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع اليوم بمدينة سيئون فعاليات الورشة الختامية لممثلي السلطة المحلية واللجان المجتمعية ضمن مشروع من الغذاء إلى الصمود في مرحلة الثالثة الذي يأتي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبتنفيذ منظمة صناع النهضة والذي يستهدف مديريتي سيئون والقطن في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وبناء قدرات المجتمعات المحلية على الصمود. وفي حفل التدشين أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع إلى أهمية المشروع للمجتمع.
16: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين. فرصة في هذا الصباح أن نلتقي بكم بعد أن قضيتم فترة في نقاشات وفي دورة تدريبية في موضوع يهم وادي حضرموت بشكل عام، وأعتقد الوادي هو وادي زراعي، وإدارة الزراعة وكل من يهتم بالزراعة هو الغالب في وادينا، وبالتالي تأتي أهمية هذه الدورة والدورات التي سبقتها وأيضا الدورات التي ستتبعها إن شاء الله. في هذه الدورة أرجو

0: هي مناطق نقول إنها نموذجية أو مناطق من خلالها نستطيع التطور، نستطيع التوسع في عمل زراعي متطور يواكب النهضة الزراعية في الجمهورية بشكل عام وفي وادينا بشكل خاص. على كل نقدم شكرنا الجزيل لمركز الملك سلمان الذي يمول ويتابع هذا المشروع، المشروع الحيوي الذي يمارس عملية الزراعة والإرشاد والتوجيه لكثير من المزارعين الموجودين في وادي حضرموت. شكرا الجزيل لصناع النهضة، شكرا الجزيل لكل المؤسسات والجمعيات التي تتعاون مع هذا المشروع.
1: وفي الحفل الذي حضره مستشار محافظ محافظة حضرموت الأستاذ ثقاف الكاف ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، استعرض المهندس خالد الشيخ مدير مشروع من الغذاء إلى الصمود أنشطة المشروع.
2: في الورشة الختامية المشروع من الغذاء إلى الصمود المرحلة الثالثة في مديريتي سيون والقطن، وكذلك اليوم إن شاء الله بإذن الله فنعلن على مخرجات الدراسة المائية المتكاملة في كل من مديريتي سا وتريم. في البداية أحب أن أعطي كذا ملحوظة بسيطة عن منظمة صناع النهضة. منظمة صناع النهضة تأسست في عام 2012 في مدينة عدن المكتب الرئيسي، ولديها فروع مكاتب أخرى في الساحل الغربي في محافظة تعز وفي محافظة مارب وكذلك في محافظة حضرموت بشقيه، المكتب في وادي وصحراء حضرموت ومكتب في المكلة.
1: هذا وناقشت الورشة عدد من الأوراق الهامة منها عروض مرئية حول أهداف ومكونات المشروع والأنشطة التي تم تنفيذها، وأيضا أنشطة مكون دراسة الموارد المائية في وادي حضرموت. حضر الورشة مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد عوض العامري، ومدير عام مديرية سا رئيس المجلس المحلي الأستاذ سعيد يماني الجابري، ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء المهندس محمد عبد الله بن شيخان وعدد من المختصين. أيها الأعزاء، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الأسبوعي الحقيبة الأسبوعية. في الختام لكم أجمل تحية مني صالح محمد، وإلى اللقاء.
3: الحقيبة الأسبوعية، الحقيبة الأسبوعية برنامج يرصد المناشط والفعاليات التي تعتمل خلال أسبوع. الإعداد والتقديم صالح محمد.
4: إذاعة سيون تدعوكم الآن إلى

0: داعي الصفاء حلوة جميلة تكفي المحب لو هي قليلة تكفي المحب له هي قليله وتشفي النفس العليله يا سعد من لاقى قليله بعد المشقات الطويله يسعد بها القلب الحزين.
1: ابحار على الهواء على موجات اذاعه سيئون. ساعه صفاء يصحبكم اليها رشاد ثابت.
2: المستمعون الكرام تحية طيبة، أهلا بكم، نرحب الجميع إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج ساعة الصفا. الأعزاء العزيزات، في هذه الحلقة نتواصل معكم ونكون في الحلقة الثانية عن الفنان الكبير عبد الرحمن الحداد والإعلامي المعروف طبعا عبد الرحمن عبد الله الحداد، وسيظل

0: الحديث والكلام عن هذا الفنان يتجدد بهذا الصوت المتجدد، الصوت الناشر للكثير من الأشعار والأغنيات الحضرمية خاصة واليمنية عامة. وقد اكتسب هذا الصوت وهذا الفنان قاعدة شعبية كبيرة من المحبين ومن عشاق فنه ومريديه، وستبقى بالتأكيد أعماله الإبداعية خالدة باقية في أذهان الكثير منا وفي أذهان الكثير من الأجيال، كان على مستوى على المستوى الفني أو على المستوى الإعلامي. ستظل أعمال هذا الفنان الكبير الإبداعية خالدة باقية. في هذه الحلقة كما أشرنا نتواصل معكم ونتواصل أيضا مع بعض من ذوي الشان والاهتمام بالشان الفني لنسلط أضواء على جوانب أخرى من حياته وفنه. بإمكانكم التواصل والإسهام معنا كالعادة على هواتف البرنامج 404-5 أو 405-890. أهلا بالجميع إلى حلقة هذا اليوم من برنامج ساعة الصفاء عن الفنان الكبير عبد الرحمن عبد الله الحداد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل العاملين في إذاعة سيئون وكافة مستمعيها في الداخل والخارج، يشرفني ويسعدني أن أزف إليكم التهاني والتبريكات، وكل عام والجميع بخير. كما يشرفني أيضا أن أحيي كل طاقم إذاعة سيئون الحبيبة وكل مستمعيها، وأقدم لهم باقة ورد وتهنئة بمرور نصف قرن من الزمن على تأسيس إذاعة سيئون الحبيبة والمصادف لهذا العام 2023. والاحتفال بهذا اليوبيل الذهبي للإذاعة راجيا لها مزيدا من التقدم والتطور ومواكبة الجديد في عالم الإعلام الإذاعي. وأود أيضا أن أحيي جمهوري في حضرموت من خلال إذاعة سيئون الحبيبة، وكل عام والجميع بخير. محبكم الفنان عبد الرحمن الحداد.

العزيزات الفنان عبد الرحمن الحداد كما هو معروف غنى للكثير من الشعراء الأغنية في حضرموت خاصة واليمن عامة، وقد يعني كاد أن يشكل ثنائيا مبدعا مع الشاعر والملحن الغنائي عبد القادر الكاف حينما كان وقتها الشاعر عبد القادر الكاف خاصة في مدينة عدن، وقدم الكثير من أغنيات عبد القادر الكاف حينما كان في تريم أو كان فيما بعد في عدن. من ضمن هذه الأغنيات، وقد يكون يعني الشاعر عبد القادر الكاف يأتي بعد المحضار من ناحية الأغنيات التي غناها له الفنان عبد الرحمن الحداد. من تلك الأغنيات أنت السعادة وعلى ميعاد وشاف لطفي معه، والحقيقة أنك أنت ما عرفت الحقيقة وتكبر علينا، ودركاية للخليف وتوبة من المحبوب، وأيضا ربيع الهواء. هذه مجموعة كبيرة غناها لهذا الشاعر والملحن عبد القادر الكاف، وتميز بها أيضا الفنان عبد الرحمن الحداد.

0: ونتواصل معكم. ومن مدينة المكلا يكون معنا الكاتب والصحافي المعروف والباحث المسرحي الأستاذ عبد القادر سعيد بصعر. أهلا بك أستاذ عبد القادر.
1: أهلا وسهلا أستاذ ركاد، فرصة طيبة إذا نتحدث عبر هذا البرنامج ساعة صفاء الذي دائما ما تكون لي مشاركة إذا فيه.
0: نعم،
1: وأنا أيضا في حالة من الفرح يعني.
0: الله يحفظك أستاذ عبد القادر. يعني دعنا نتعرف من خلالكم عن كيف تعرفت على هذا الفنان الكبير عبد الرحمن الحداد، وأبرز مثلا المراحل التي تزاملت فيها مع هذا الفنان.
1: الحقيقة بالنسبة للفنان الكبير عبد الرحمن عبد الله بن طاهر الحداد رحمه الله وسكنه الفردوس الأعلى، كان وفاته أيضا شكل حالة حزن كبيرة أيضا للأوساط الفنية، ولكن هذه إرادة الله في خلقه الذي قهر عباده بالموت، هذا عزاؤنا في هذا أيضا الفراق الموجع. وبالنسبة لعبد الرحمن الحداد، هو كان زميل لي، عشنا فترات ولو ما كانت أيضا العلاقة كانت قوية، لكن في معرفة أيضا قديمة جدا بهذا الفنان الذي كنا نسكن مع بعض في حي برع السدة في المكلا. بيتنا لا يبعد سوى أمتار قليلة أيضا عن منزله، وكان ساكن بالإيجار في منزل خلف منزل عمر بصرة، هذا أحمد بصرة يقول أحمد الكبير اللي خلفه بجوار بسيد بن علوي. ودائما نتقابل أيضا في هذا الشارع وفي دكان أيضا كنا نجلب منه بعض الحوائج، دكان علوي سالم الحبشي أيضا في بيت الشيخ عبد الرحمن بعشل.
0: نعم، بالنسبة للدهي
1: في الستينات يعني بداية الستينات من القرن الماضي، و هو هذا سكن في هذا البيت. وتذكر انه كان جده لوالدته الشيخ عالم، واحد الشيخ سعيد جان كان عالم وقور، وعندما يدور في الشوارع ايضا يقسم الهدايا والفلوس للاطفال، اسمه سعيد جان، هذا جده لوالدته. وكان اخوه ايضا ضابط معروف في الهجرة والجوازات محسن الحداد الله يرحمه. وعشنا في هذه الفترة أيضا دائما نتقابل، وهو حقيقة درست الابتدائية في المدرسة الأهلية، كمل درسة الابتدائية في الأهلية، هذا المدرسة
0: والأهلية أنت كنت
1: الشيخانة
0: وأنت درست في هذه المدرسة
1: الثانوية، بعدين في الوسطى
0: يعني
1: في الوسطى الشري، وهي كانت تكون الوسطى الوحيدة، بعدين بدأت تتوسع يعني درست من أولى إلى، هو كان قبل متقدم علي بعام دراسي. أنا كنت في الصف الأول هو كان في الصف الثاني، وكان من بدايته يعني كان يهوى الفن ويهوى أيضا الغناء، وكان أيضا هو في بداياته كان مقلدا للفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقي، ويجيد أداء الأغاني بشكل يعني مذهل، وكان هاي من معجبين هو بالفقي. ولكن بعد فترة بسيطة خرج من استقل أيضا وكون له أيضا لون مستقل في الغناء، وخرج من معطف وعبات أيضا بالفقي.
0: نعم.
1: وكان يشارك أيضا في الحفلات اللي في وسط الشري، كانت فترة ذك زاخرة أيضا بالنشاطات، كان النشاطات كانت تكون أسبوعية في ساحة المدرسة، مسرحيات وأغاني، وعدد أيضا من الطلاب في الفن في الموسيقى في المسرح في الندوات وغيره، كانت أيضا له مشاركات. وتذكر أنه في تلك الفترة أيضا كان يتردد على شخصية اسمه صالح الحضرمي، هذه فترة كان مدير التربية، فترة كان فترة أسبوع من الغيل، وكان مدير مصنع الجبس، وكان ساكن عزوبي في المكلا في بيت بجوار منزلنا بيت بعديل. كان عبد الرحمن الحداد رحمه الله يتردد على هذا الرجل يتعلم العزف على آلة العود، وكان ذاك يجيد العزف على آلته، وكان له دور أيضا في بدايات تعليمه أيضا على العزف على آلة العود، هذا صالح أحمد الحضرمي رحمه الله. واستمر أيضا كفنان هكذا في أداته هاوي ومقلد، وكانت صراحة نقطة انطلاقته الفنية عندما تعاقدوا معه وكالة جمعان هذا تسجيل الاسطوانات في المكلة، كان معهم مكان في قرب سوق الصيد حق المكلة، مكان مشهور هذا وكالة جمعان التجارية، وانتجوا له أغنية هذا على ضوها حقق شهرة كبيرة الفنان عبد الرحمن الحداد.
0: ما هي؟
1: وهي أغنية حبايبي رحلوا
0: وانا من
1: بعدهم وانا من بعدهم قلبي رحل حيث ما حلوا صد خيمة على يعني الى هذه الاغنية هم انتجتها هذه وكالة جمعان في اسطوانات وايضا في اشرطة كاسيت ووزعت بشكل كبير جدا. هذه الاغنية كانت صراحة نقطة انطلاقته الفنية يعني.
0: وبمثابة تعريف لهذا الفنان
1: بالضبط. هذه الأغنية انتشرت بشكل كبير وزعت آلاف الأشرطة في فترة ذاك اللي كان الشريط الكاسيت هو السائد يعني.
0: نعم. أيضا يا أستاذ عبد القادر لو نسألك أيضا عن عبد الرحمن الحداد الإعلامي، كيف كان أبرز من عاصروه في بداياته في إذاعة المكلة؟
1: بالنسبة لعبد الرحمن الحداد هو كان من أوائل المذيعين الذين التحقوا بإذاعة المكلة من سنواتها الأولى
0: يعني عند التأسيس.
1: كان هو أيضا فنان وأيضا أعلامي أيضا برز وتألق في مجال الأعلام في إذاعة المكلة في تقديم نشرات الأخبار وفي إعداد أيضا البرامج الفنية، وعاصر أيضا كوكبة من العالمين من الرواد
0: مثل
1: أبرزهم يعني في تلك الفترة فيصل بعباد رحمه الله وسعيد ناصر التريمي وعلي غداف الفنان التشكيلي العالمي، هذا أيضا كان له من المشاركين كان في إذاعة المكلة، بل أنه حتى تبنى بعض أعلاميين
0: وحسين بامطرف أليس كذلك،
1: محسن محمد شيخ هذا علي غداف، لكن هو عاصرهم هذا كلهم، وكان أيضا متألق في زمن الكبار يعني تلك محمد زين الكاف أيضا كان في تلك الفترة كان ما شاء الله مدير دائرة الأخبار طاقة كبيرة أيضا من العمل في إذاعة المكلة، وهؤلاء تقريبا بعد سالمين صالح بالمخاشن والأسماء طول من ضمن النساء أيضا عاصر أنيسة خميس بن جبير رحمها الله وملكي عبد الله حسن كانت في الإذاعة، وهؤلاء كلهم اشتغل فترة سنوات قليلة هي، لكن بعدين انتقل إلى إذاعة عدن.
0: نعم.
1: واستقطبته إذاعة عدن يعني معظمهم هذا كلهم انتقلوا، حتى محمد زين الكاف، فيصل بعباد، سعيد ناصر التريمي.
0: نعم.
1: وهذه يعني كانت مدرسة إذاعة المكلف في فترة ذاك بمثابة مدرسة ومعهد يعني للتأهيل.
0: نعم.
1: يعني وبعدين من عدن أيضا انتقل إلى صنعاء.
0: وهل كانت له
1: بشكل كبير
0: يعني. نعم. وهل كانت له زيارات فيما بعد في فترات الأخيرة إلى المكلة؟
1: كانت له زيارات يعني ليزور بين فترة أخرى للمكلة، والله صراحة أنا آخر مرة التقيت به يعني وممكن جلسنا معه جلسة كانت رائعة بفضل الزميل بدر جعفر بن عقيل أبو أصيل، وهو أيضا صديقه وبينهم علاقة حميمية يعني بين، فأذكر أن عندما جاء المكلة تابوا إلى مدينة غلبة وزير، ونحن كنا في تلك الفترة في غلبة وزير في المركز الثقافي هذا لديره التربوي القدير السفير محمد سعيد
0: مزيحي. نعم نعم.
1: واستضافهم الأستاذ محمد الفنان عبد الرحمن وبدر في المركز في الغرفة الكبيرة، وعمل لهم ضيافة أيضا وجبة غداء، وبعدها عمل حفل فني غنى كثير من أغاني في فترة العصر
0: في التسعينيات هذا
1: المركز، هذا تقريبا آخر مرة التقيت به في هذا الغيل وأخذنا صور تذكارية، وكان معنا شيخ الصحفيين عزيز الثعالبي رحمه الله.
2: أشكرك أستاذ عبد القادر على هذه المعلومات.
1: زميلي رشاد ثابت، نتمنى لكم أيضا مزيد من النجاحات، أنت الصحفي المتألق والإعلامي المثابر، تحية لك أيضا.
2: ولك أيضا، وأنت الآن إن شاء الله أيضا نرى كتابك عن المسرح في حضرموت.
1: الله يحييك.
2: نعم، الله. الذي تضع اللمسات الأخيرة
1: إن شاء الله على صدوره. الكتاب شبه جاهز تقريبا. نعم. إن شاء الله سنهديكم أيضا عدة نسخ من
2: أهلك. نعم، شكرا الكاتب المعروف الصحافي من جيل سابق، تنقل في كثير من الصحف المحلية بدءا بصحيفة الشرارة وهكذا، وكان راصد أيضا لقضايا المسرح، فنون المسرح في حضرموت.
1: شكرا جزيلا لكم ولإذاعة سهون.
2: شكرا الأستاذ عبد القادر سعيد بصعر، حدثنا من مدينة المكلا عن هذا الفنان الكبير والإعلامي أيضا المعروف الفنان عبد الرحمن.

0: تواصلوا معكم. ومن مدينة المكلا ننتقل إلى مدينة الشحر، سعاد الزبينة سمعون. من هناك سلام مرسل للأستاذ رياض عوض بشرحيل. أهلا بك الباحث في الشان الفني والثقافي. أهلا بك أستاذ رياض.
1: يا أهلا وسهلا وحياكم الله.
0: الله يحييك. طبعا كما علمنا وعلم الكثير أيضا حول منتدى الشحر الأدبي الذي نظم الأسبوع الماضي محاضرة لشخصكم الكريم، هذا المنتدى الذي يكون برئاسة الأستاذ عادل بعكيم، نظم محاضرة عن الفنان عبد الرحمن الحداد. كان لكم الدور الكبير في هذه المحاضرة، عرفنا على أبرز محاور نقاط هذه المحاضرة التي نظمت في هذا المنتدى، منتدى الشحر الأدبي الأسبوع الماضي، عن هذا الفنان الكبير. تفضل أستاذ رياض.
1: يا هلا وسهلا. الحقيقة طبعا المحاضرة يعني كانت تكريما للفنان الكبير وبحر النغم والقيمة الفنية العالية الأستاذ عبد الرحمن الحداد، طبعا بمناسبة يعني اللي هو الرحيل. وفي هذه المحاضرة لا نحتفي برحيله بمعنى بالموت، ولا أحد يحتفل بالموت بالطبع، ولكن نحتفي بالقيمة وبالأثر الخالد الذي تركه لنا عبد الرحمن الحداد. إنها أغنيات وأعمال فنية رائعة تخاطب القلوب والأرواح، شاهدة على عقود من الزمن ومن المحبة، أسعدت أسماع جميع الناس وأمتعت كل من استمع إلى طرب عبد الرحمن الحداد وفنه الخالد. وكان الحفل التكريمي المتمثل في هذه المحاضرة مرآة عكست المسيرة العطرة والعطاء الفني للفنان الحداد الذي ظل لصيقا بوطنه ومدافعا عن قضاياه وتراثه الموسوم بالتفرد والتميز.
0: جميل.
1: نعم، كان يوم الرحيل طبعا يوم الثلاثاء 14 ابريل 2026.
0: نعم.
1: فحل الظلام في قلوبنا وساد الصمت والأسى والحزن، وانطفأت شمعة من شموع الفن الغنائي الحضرمي واليمني، ظلت متوهجة لست عقود من الزمان، فذكرنا عندما صدح من كلمات ولحن الشاعر الكبير حسين المحبار في انكسار وشجن وحزن، وكأنه يغرد بأنغامه ومساحة صوته العذب الرقيق مرثية الرحيل والوداع الأخير، حين غنى الوداع الوداع باودعك يا حبيبي قل قبلت الوداع قدر الله علي بأسير والقلب محنون كفي يا عين كفي ليش بالدمع هذا إنما الوصل
0: مسهون. نعم نعم. أيضا كيف تعرف طبعاً. نعم كيف تعرفت طبعاً. عليه كيف تعرفت عليه بداية، أين كانت محطة التعارف الأولى بينكما؟
1: نعم والله، كان الحقيقة طبعا نحن عشنا فترة وهج وعطاء الفنان الكبير الحداد ونحن لسه طلاب في المدرسة الإعدادية ربما الثانوية، ونحن طبعا هنا في البلاد. مع ذلك أنا كنت أخذت حصتي من الغربة في المملكة العربية السعودية وبالذات في جدة، وتعرفت شخصيا على الأستاذ عبد الرحمن الحداد في جدة، وكانت جمعتنا جلسات كثيرة جدا، كل رحلة له إلى جدة لابد أن نجتمع عدة اجتماعات وسهرات ولقاءات، أحيانا طبعا تكون طربية وأحيانا حوارية ناقش فيها يعني مواضيع وشؤون الأغنية الحضرمية بالذات وأغنية المحضارية، واستفسار حول جمل مثلا شعرية وبعض الألفاظ التراثية. فكانت يعني كانت المجلس لما يكون فيه عبد الرحمن الحداد يتحول إلى مجلس فني مباشرة. فكانت في تلك الفترة التقينا وكانت بيننا يعني مواقف وأحاديث فنية كثيرة. طبعا كان مجموعة من الزملاء مننا كنا في لقاءاتنا، عندنا الأخ حسن البار وهو مضيف الأخ الحداد دائما في جدة ويعني صديقه الحميم، ضمن لو قلنا شلة يعني حقنا والمجموعة الأستاذ عقيل صالح بن ربيعة صاحب الموقع الشهير سقيفة الشبابي. الأستاذ عقيل برضه طبعا من المثقفين والحضارم الموجودين ومجموعة أخرى كانت برضه يعني نكون دائما ونلتقي وجلسات فيها الطرف وفيها. ومعروف عبد الرحمن الحداد طبعا بثقافته الواسعة وبطرافته ويعني محبته للناس وأنه شخصية طبعا اجتماعية. فكانت هذه المجالس نتحدث ونناقش فيها أشياء كثيرة. من هذه على سبيل المثال مرة من المرات سألته سؤال قلت له أستاذ عبد الرحمن أنت غنيت أغنية الأستاذ صالح المفلحي الشاعر المعروف حبيبي حل في قلبي
0: وطيفه
1: في سماء حبي أشوفه بدر وهلال.
0: نعم.
1: بينما الشاعر قال مشوع بدر وهلال. فإيش التحويل من مشوع إلى طيفه؟ يعني مع أنه مشوع أنا من وجهة نظري أجمل وأرفع وأسمى من أشوفه. أشوفه لفظة مباشرة وتقريرية والتقريرية عدوة الفن بعكس الإيحاء والمجاز. هذا يسمو به الفن بالطبع. فمشوع فيها من الوحي وفيها من الطيف ومن البعد الخيالي. فأعتقد أنها يعني أجمل. ولكن قال كلامك صحيح غديت أنا أشوفه. ولكن أقول لك طبعا من مميزات الحداد الصدق. وهذا يعني الموقف هذا يدل على صدق الرجل. قال كلام صحيح أنه فعلا. ولكن نحن تبعنا أبو بكر سالم بالفقيه. أبو بكر غناها أشوفه بدر ولا والله قال دون أن نتأمل الفارق بين مثلا أشوفه وبين مشوه بدر ولا كده على الطبيعة وغناها على الطبيعة. هذا الحقيقة. طبعا لو أي شخص آخر سيخلق لك ألف مبرر مشان يقنعك أنه لا أشوفه على الأقل من وجهة نظره أنها بشكل أفضل. لكنه لا. كان هذا الموقف ذكرنا بموقف مع أبو أصيل عليه رحمة الله فنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه. كنت التقيت به في جدة في فندق الانتركونتيننتال وجمعتنا طبعا لقاء طويل أنا وياه وسجلت حوار معه. وكنت نزلت الحوار في جريدة الأيام على حلقتين في تلك الفترة. وكان في ذاك الوقت خرجت أغنيته الجديدة شابي متعب شبابي والقلب يرسي شبابه.
0: نعم.
1: فقلت له أبو أصيل يا أخي هذه أغنيتك الأخيرة شابي بتعب. قال لي أيوه. قلت له بصراحة أنا ما فهمتها كيف شابي بتعب شبابي. طيب أنت الآن تتحدث يعني عن الشباب التعبان وأنه أنت الآن يعني شابك أنت شاب. فكيف الشيب الآن عاد اللي جاي الشباب قد ولى وقد انتهى فكيف بيتعب يعني. شفت المعنى ما فهمت يعني وما هو واضح بالنسبة لي. ربما أنت يعني أستاذنا تفهم. قال لي تبغانا أقول لك؟ قلت له قال لي زيك ما نفهمه حقيقة ما نفهمه. لكن إذا تبغى تخريج نقدر نعمل ألف تخريج ما في مشكلة يعني للمعنى هذا. ونتحدث عن الشبابية وما الشبابية وشاف. ولكن الحقيقة هذا. ولكن لازم تفهم حاجة. قلت له تفضل. قال لي الناس دائما تولع بالغريب. أي جملة غريبة أي كلمة غريبة تروح يعني تهين وتبحث عنها ويختلفون فيها وبالتالي يكون لها قيمة ويكون لها رواج. من هذا الجانب أنا غنيت المعنى هذا وهذه الجملة رغم أن المعنى أنا بالنسبة لي مو لكن أفهم أنه الناس ستختلف عليه. جميل. وبالتالي سيكون طبعا هذا رؤية عميقة.
0: نعم.
1: من غير ربما الرؤية السطحية اللي نحن كنا يعني ننظر بالنظرة العادية يعني.
0: نعم.
1: أيضا أكثر الرموز.
0: نعم. أيضا لو سألناك الدور الذي لعبه مثلا نستطيع أن نقول عبد الرحمن الحداد في تطوير الأغنية الحضرمية أو في نشرها كيف تتبع يعني تتبعت هذا قرأت هذا من خلال هذه التجربة؟
1: نعم طبعا تطوير لا شك أن للفنان الكبير عبد الرحمن الحداد دور بارز ويشار إليه بالبنان في تطوير ونشر وشهرة الأغنية الحضرمية وخاصة في مراحل نهاية السبعينات ومطالع الثمانينات فترة وبالذات في فترة عدن عندما كان في إذاعة عدن ثم بعد ذلك في تلفزيون عدن، كان يعني يحصل على الجديد من الأغنيات الحضرمية بشكل عام، يعني إن كانت للمحبار أو لغير المحبار، لعبد القادر الكاف، لمحمد محفوظ سكران الكالف، للمفلحي، للبيض، لكل شعرائنا الحضارم. فقال هو رجل منفتح الوعي ومنفتح الثقافة ومنفتح الوجدان، فيتناول اليانع والجميل من هذه الأعمال ويضيف لها اللمسات الموسيقية واللمسات الرائعة، ويقوم ويؤديها ويسجلها لإذاعة عدن. طيب، في ذلك الزمان لم تكن هناك وسائل نشر، ربما كان يعني الكاسيت على مستوى محلي.
0: نعم.
1: والكاسيت هذا ممكن يأخذه إنسان مثلا مغترب إذا سافر، يأخذ كاسيت واحد أو اثنين كاسيت ممكن يسمعه وأقرب الناس إليه، أقلوا الأكثر. لكن أين وسائل النشر لتراث غنائي عريق مثل تراثنا الغنائي الحضرمي؟ فكانت إذاعة عدن هي المنبر الذي انطلق منه عبد الرحمن الحداد، واستغله استغلالا رائعا في نشر أغنيته الحضرمية. عبد الرحمن الحداد عندما سافر من المكلا طبعا بعد يعني دراسته، هو من مواليد المكلا 1950، وبعد ذلك طبعا درس في الابتدائي والإعدادي، ثم غادر الجمهورية العراقية وكمل الدراسة الجامعية في العراق.
0: نعم.
1: وعاد إلى المكلا، اشتغل 3 سنوات في إذاعة المكلا مذيع طبعا، وبعد ذلك رحل إلى عدن. ففي هذه الفترة وفي هذه المرحلة كان قد نشط، طبعا هو كان قد بدأ بزوغ نجمه الفني في المكلا، في أول مرة في مسرح في المكلا عام 65 سنه 15 سنة.
0: نعم.
1: فبعدها عندما وصل إلى عدن فكان اهتم بالأغاني الحضرمية. عدن صارت بالنسبة له أشبه بالغربة، يعني هو كان عاش حياته الأولى كلها في حضرموت، وراح درس في العراق وعاد مرة أخرى إلى حضرموت. فحضرموت تعتبر بالنسبة له لعبد الرحمن الحداد، من هي حضرموت؟ هي دوعا، لأنه دوعا أسرته وأهله من قيدون، أصولهم تعود إلى قيدون في وادي دوعم، وحضرموت هي المكلا التي ولد فيها ونشأ وترعرع فيها، وحضرموت هي الشحر، منبع الفن والتذوق والتاريخ الفني، وحضرموت هي تريم والسيهون والوادي، منبع الأصالة ومنبع الدان الحضرمي الأصيل. فكل هذه تمثله. فعندما غادر إلى عدن تأججت أشواقه واشتعل حنينه إلى حضرموت، فأضحت حضرموت الملهمة لعبد الرحمن الحداد، فانكب على تراثها الغنائي بكافة أطيابه بكافة شعراه، وأخذ يقدم هذه الأغنيات الحضرمية في الإذاعة، فيستمع لها العالم العربي وغير العربي. العالم لأن إذاعة عدد معروفة من أوائل الإذاعات في الجزيرة العربية.
0: العام 1954.
1: أيوة. نعم. نعم.
0: وفي وقتها ما فيش وسائل أخرى، تلفزيونات وقنوات. نعم. محدودة. نعم. كانت التلفزيون محلي،
1: كانت داخلية محلية. أيوة. ما كان في. نعم. نشر يعني عن نسخة إلا الإذاعة.
0: نعم.
1: الرجل ذكاء عبد الرحمن الحداد ونبوغ هذا الرجل جعله يستغل فرصة وجوده وعمله في الإذاعة وما بعد في التلفزيون أن يقدم هذه الأغنيات، وكان يعني جسرا بين حضرموت وعدن والعالم كله. هو
0: نعم، استطاع توصيل فنه إلى كل المناطق.
1: نعم.
0: وأيضا قوة الإرسال بالنسبة لإذاعة عدن. أيه. على هذه المهنية أيضا إضافة إلى قوة الإرسال في.
1: نعم.
0: في كل البلاد.
1: صحيح.
0: نعم. أسألك أخيرا، كيف كان بالنسبة للحضور التفاعل مع المحاضرة مع هذا الفنان التي أقيمت في مدينة الشحر؟
1: ما شاء الله كان حضور واسع الحقيقة، ومحبي فنان عبد الرحمن الحداد في كل حضرموت.
0: نعم.
1: يعني في الشحر وفي غير الشحر، وشاهدت بعض الناس حتى ربما من خارج الشحر كانوا يعني وصلوا، وكانوا يعني برضو فقدوا المساحة في نهاية المحاضرة لي، يعني أي إنسان عنده أي محور للنقاش للحوار للذكريات كانت مع عبد الرحمن الحداد. وفعلا قام بعض الزملاء و تحدثوا طبعا بعض عن بعض ذكريات. وكان معنا طبعا حاضرنا الفنان الكبير محفوظ بن بريك.
0: محفوظ بن بريك لاحظناه في من خلال التواصل.
1: نعم موجود. وهذا طبعا يمثل الفنان محفوظ رمزية الوفاء للمبدع الحضرمي لأخيه المبدع الحضرمي.
0: وهل هناك تزامل أو يعني في وقت واحد مثلا البدايات الفنية محفوظ بن بريك وعبد الرحمن الحداد؟ أم أن عبد الرحمن طبعاً كان سابق كثير؟
1: أيوة كان، لا كان تقريبا في وقت واحد، وربما محفوظ قبل فترة بسيطة وجيزة. يعني كان محفوظ يعني ذكر لي أنه كانوا في المكلة يقدمون حفل فني في القصر، مسرح القصر، وكان مع بدايات عبد الرحمن الحداد. حتى كان يقول انه جاء عبد الرحمن الى يعني خلف المسرح وكان يسال فيما لو كان في يعني فراغ موجود يقدر يعني يشارك يعني الجماعه كلهم من الشحر عندهم مسرحيه كان وعندهم اعمال فنيه اذا في كان يقدر يشارك فيها. بس كان سعد انه الاعداد البرنامج كان مكتمل يعني عندهم وتاسوا لكنهم يعني وعدوا انهم اي فتره جايين الى المكلة سيكون يتركوا يعني مساحة للفنان عبد الرحمن الحداد. وهو كان صوت شاب قوي أخاذ
0: مميز
1: مميز يخترق جدران القلوب.
0: نعم.
1: أنت تشعر بالارتياح وتشعر يعني بالانبساط لما تسمع عبد الرحمن الحداد يعني يطلق صوته. الفن أو جوهر التجربة الفنية لعبد الرحمن الحداد انه ممكن الجول يعني انه يعني كصوت قوي وعدل يجعلنا نسرح مع الكلمات ومع اللحن ويدخل القلوب قبل ان يدخل الاذان.
0: نعم.
1: لان القلب يستلم ما هو صادر من القلب.
0: جميل.
1: وما يصدر من قلب الفنان هو اي فعل صادق. فالعمل الفني الصادق والصوت الصادق يخرج من قلب الفنان ويصل إلى قلوب المستمعين والمتلقيين بدون استئذان. فعبد الرحمن الحداد وصل إلى قلوب الناس من خلال هذا الصدق الفني. لم يكن متصنعا في غنائه، بل كان يعني يغني كما يتنفس. وهذا الصفاء في الأداء والتعبير هو ما يجعل أغنياته بتلك القوة العاطفية التي يشعر بها يعني المستمع وكأنها قيلت باللسانه يعني.
0: جميل.
1: وكأنك أنت تشعر أن هذا الحداد يغني لك ويغني إحساسك ثم يتعايشه مع الكلمة، يعيش الكلمة ويؤديها بإحساس عالي جدا قل نظيره في إطار المطربين بشكل عام يعني.
0: نعم أشكرك. نعم. الأستاذ الباحث في الشأن الفني الأستاذ رياض عوض بشراحيل متحدثا من مدينة الشحر سعاد عن هذا الفنان الكبير ومشاركا أيضا في منتدى الشحر الأدبي بمحاضرة عن هذا الفنان الكبير والذي أعطى صورة عن هذه المحاضرة وعن تجربة هذا الفنان. نتواصل في لقاءات أخرى. شكرا أستاذ رياض.
1: شكرا لكم.

0: وما نزال نتواصل معكم ومعنا على الخط الأستاذ عمر علي بن وبر من مدينة القطن. أهلا وسهلا أستاذ عمر، مساءك سعيد.
1: يا أهلا وسهلا،
0: الله يحفظك. أهلا وسهلا،
1: مرحبا بكم جميعا.
0: الله يحييك. أهلا
1: وسهلا. وأنتم أيضا تعيشوا مع فرب الحضرمي ورائد من رواد المدرسة الحضرمية الذي استطاع أن ينقل هذا التراث إلى مواقع عديدة ومختلفة.
0: نعم.
1: الفنان عبد الرحمن الحداد يمثل واحدا من الكنوز النغمية الكبيرة، وصاحب المتيم، وهو المتيم في حب الوطن، ارتبط بشعراء كما أشرتم، ولكن هناك بعض الشعراء أيضا الآخرين اللي ارتبط بهم كعمر العيدروس.
0: نعم.
1: والبيض وجمعان بامصرف، وهو هامة من هامات التوهج في الطرب الحضرمي. صوت صداح وجميل وعذب، وهو جاء وليد مدرسة حضرمية ناصعة وجميلة من الطرب للفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقية. أستذكر وأنا في بعض المعلومات لا أريد أن أكررها أن هذا الفنان المبدع قد ارتبط بمدينة القطن، وكانت له صداقات كبيرة جدا لرحلات متعددة خاصة مع واحد مواطن من أبناء القطن اسمه كرامة عدل، وأحيا سهرة. السهرة سيطرت عليها أغاني أبو بكر سالم بالفقية وأيضا حسين أبو بكر المحضار. كذلك أيضا كانت له علاقة ودية وحميمة وعميقة في تاريخها بالمصور الفوتوغرافي المتميز في حضرموت المرحوم الذي انتقل إلى جوار ربه قبل عام، محمد عبود بحشوان. عاش معه وكان يضرب الإيقاع منذ طفولته. عاشوا معا أحبة في حي السلام، وكان يتواصل معه باستمرار عشقا وحبا في أخلاقه وفي جنس أخلاقه الجميلة جدا من قاهرة المعز. كان يتواصل، وكنت أحيانا أشاركه في بعض الاتصالات الذي يتواصل مع المرحوم. كذلك لا يمكن لي وأنا أستذكر أيضا رحلته الفنية والطربية، رحلته إلى عدن هي رحلة متميزة، وكما أشرت أيضا وأنا تابعت ذلك كان ذلك بدافع من السيد علي ناصر محمد. ورحلته مع علي ناصر محمد كان يحيي العديد من الحفلات الطربية الخاصة المقايل في منزل السيد علي ناصر محمد. رحلته إلى عدن جاءت في زمن جميل جدا، وكان هناك فراغا في الطرب، وخاصة أن العمالقة لم يكونوا حاضرين في تلك المرحلة، خاصة في منتصف السبعينات. واستطاع، وأستذكر أن المجتمع العدني كان يهتف لعبد الرحمن الحداد، وشاركته وحضرته أيضا في العديد من حفلاته في مدينة المعلة، ولا يسمح له بالمغادرة من القطاع النسائي والرجالي إلا أن يصدح بصوت تلك الأغنية التي يحس العدانية مشاعرها تجاههم. هذه الأغنية: يا طير يا ضاوي إلى عشك، قل لي متى بضوي أنا عشي، مليت هذه العشة. هذا ما كنت أنا أعيشه مع عبد الرحمن محمد الحداد. ولا أود أن أطيل عليكم أستاذي العزيز لأنه قد يكون برنامجكم مشغول بجوانب أخرى. تحياتي لكم وعذرا عن المشاركة لأن الكهرباء كثيرا ما تقطعني، ولكم مني أزكى وأرق تحية.
0: نعم، شكرا لك على هذا التواصل أستاذ عمر، ونتمنى لك الصحة والعافية.

هكذا تنتهي هذه الحلقة، الحلقة الثانية عن هذا الفنان الكبير عبد الرحمن الحداد. نأمل أن عطينا أو سلطنا بعض الأضواء على هذه التجربة الفنية، التجربة الإعلامية في جوانب عدة من خلال هذه الحلقات. نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من ساعة الصفاء بإذن الله. هذه تحياتي من الإعداد والحوار رشاد ثابت، ومن التنفيذ وعلى الهواء الزميل منير رجب هذا اليوم معكم، وأيضا تحيات الإدارة العامة بإذاعة السيون ممثلة بالزميل هدار محمد الهدار مدير عام إذاعة السيون، والذي كان له دور أيضا في أن تتم هذه الحلقات متواصلة خلال الأسبوعين هذه. يعني نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من ساعة الصفاء إلى اللقاء.

0: يستحمل من لك خليلة بعد المشقات الطويلة يسعد هالقلب الحزين.
1: إبحار على الهواء على موجات إذاعة سيئون. ساعة صفاء يصحبكم إليها رشاد ثابت.

0: الحساب لو سمحت.
1: تمت العملية بنجاح.
2: معك جوالك؟ أجل معك قروض.

0: أفراده نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
1: راديو سيئون 89.5 FM.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
3: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.

0: Satsangun Anton.
1: راديو سيئون
2: 89.5 97 96 FM 837 MW
1: راديو سيئون. راديو سيئون
2: 89.5 FM.
3: الحادي عشر ظهرا بتوقيت إذاعة سيئون، نشرة الأخبار. تحية لكم مستمعين الأفاضل في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون، وأقرأ على حضراتكم نشرتنا الرئيسة الأولى لهذا اليوم السبت 15 من ذي القعدة من عام 47 و400 للهجرة، الموافق الثاني من مايو من عام 2026 للميلاد. عناوين النشرة: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يهنئ عمال حضرموت واليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال. الوزيران السقطري والشيخ يطلعان على أجنحة معرض العسل اليمني بعدن. السلطة المحلية بمديرية سيئون تجدد دعوتها لمواطني المديرية للتسجيل في مسح الأسر وتعلن وصول عدد المسجلين إلى 12,606. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكمها مفصلة من إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون، يقرأها على مسامعكم فهمي سليمان مطران مستهلنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي عمال حضرموت واليمن كافة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من

0: من مشيدا بدورهم الوطني والإنساني في بناء المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار. وأعرب عضو مجلس القيادة في برقية تهنئة عن بالغ تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها العمال في مختلف القطاعات رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار وعصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن الحكومة لاهتماما كبيرا بتحسين أوضاع العمال وصون حقوقهم وتعزيز بيئة العمل بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، مجددا التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بحضرموت لكل المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين ظروف العمل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية. واختتم الخنبشي تهنئته بتمنياته لعمال اليمن بدوام الصحة والعطاء وللوطن بالأمن والاستقرار، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن وشعبه مزيدا من التقدم والازدهار. اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري ووزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ على أجنحة معرض العسل اليمني الذي تنظمه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لمدة 3 أيام. واستمع السقطري وشيخ خلال جولتهما في المعرض من مدير المركز الوطني للعسل الدكتور عبد العزيز زعبل إلى شرح حول أنواع العسل اليمني المعروض ومنتجات تربية النحل ومستوى الجودة التي يتميز بها العسل اليمني بوصفه أحد أبرز المنتجات الوطنية ذات السمعة الإقليمية والدولية. وأشاد وزير الزراعة والري والثروة السمكية ووزير الدولة محافظ عدن بالجهود التي يبذلها النحالون والجهات المنظمة للمعرض في دعم قطاع إنتاج العسل والحفاظ على جودة المنتج اليمني، مؤكدين أهمية دعم وتشجيع مربي النحل وتوسيع فرص التسويق المحلي والخارجي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة. ويشارك في المعرض أكثر من 30 شركة و26 نحالا وجمعية إضافة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة. جددت السلطة المحلية بمديرية سيئون دعوتها لكافة مواطني المديرية إلى سرعة الاستجابة والمبادرة بالتسجيل في مشروع مسح الأسر الذي يهدف إلى حصر بيانات السكان بشكل دقيق ومنظم بما يسهم في تحسين التخطيط وتوجيه الخدمات الأساسية والتنموية. وأوضحت السلطة المحلية أن إجمالي عدد المتقدمين للتسجيل في المسح حتى اليوم بلغ 12,606 مستفيد في مؤشر إيجابي إلى تفاعل المواطنين مع هذا المشروع الحيوي، داعية في الوقت ذاته بقية المواطنين إلى سرعة التسجيل والمشاركة الفاعلة. وأكدت أن مشروع مسح الأسر يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد في تحديد احتياجات السكان وتدعم جهود التنمية وتوزيع الخدمات بعدالة وفعالية على مختلف أحياء المديرية. وحثت السلطة المحلية عقال الأحياء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف جهود التوعية والمساهمة في نشر رابط التسجيل بين المواطنين وتشجيعهم على تعبئة البيانات المطلوبة بكل دقة وشفافية، كما طمأنت المواطنين بأن جميع البيانات التي سيتم جمعها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض الإحصائية والتنموية، مؤكدة أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون الجميع وحرصهم على المصلحة العامة. ناقش اجتماع برئاسة مدير شرطة السير اللواء عمر بامشموس التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعاليات أسبوع المرور العربي التي ستنطلق في الرابع من مايو المقبل تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. وأكد اللواء بامشموس في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أهمية حشد الإمكانيات في المحافظات للتفاعل مع أسبوع المرور لإيصال رسالة الأسبوع إلى أكبر قدر من المجتمع، لما من شأنه تعزيز الوعي المروري لدى المستخدمين الطريق والحد من وقوع الحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. وشدد على منتسبي شرطة السير بالمحافظات ببذل كل طاقاتهم لإنجاح أسبوع المرور، مشيدا بالجهود التي يبذلونها طيلة أيام العام وفي مختلف الظروف المناخية في سبل تنظيم حركة المرور وانسيابتها وإرشاد مستخدمي الطريق. الخبر الأخير في هذه النشرة: دشن المدير العام لمديرية رخي رئيس المجلس المحلي عبد الخالق أحمد بن حيدرة بمعية الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله بن طويل القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر، والتي استضافت نخبة من الأطباء الاستشاريين أبرزهم الدكتور عبد برك بالطيور استشاري جراحة مناظير المسالك البولية، والدكتور مروان علي باسيف أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بالمركز الصحي بمنطقة صنعاء. جاءت هذه القافلة بتنظيم مؤسسة التنمية الصحية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء وتنسيق مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية رخيا. وخلال الترشين أشاد مدير عام المديرية بالدور الحيوي الذي يطلع به مكتب الصحة في تنسيق وتنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية، مثمنا جهود مؤسسة التنمية الصحية في تقديم خدمات طبية تخصصية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية. من جانبه عبر مدير مكتب الصحة الدكتور خالد بن حيدر عن شكره وتقديره لمكتب وزارة الصحة بوادي حضرموت والسلطة المحلية وكافة الجهات الداعمة، مشيدا بدور الكوادر الطبية بالمركز الصحي، ومثمنا دعم مؤسسة شريان الحياة للأدوية ومخزن الإحسان للأدوية ومحلات بفلح التجارية. وأوضح أن القافلة قدمت خدماتها لأكثر من 70 مستفيدا ومستفيدة، شملت تخصصات جراحة ومناظير المسالك البولية والعقم والضعف الجنسي لدى الرجال وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، مؤكدا أن هذه القوافل تمثل رافدا مهما لتعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية. حضر ترشين مدير المركز الصحي بصنعاء صلاح هادي الحامد وعددا من الكوادر الصحية والشخصيات الاجتماعية. مستمعين الأفاضل، بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرتنا الرئيسية الأولى لهذا اليوم. لمن فات الاستماع إلى التفاصيل، هذه هي عادة لأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يهني عمال حضرموت واليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال. الوزيران السقطري وشيخ يطلعان على أجنحة معرض العسل اليمني بعدن. السلطة المحلية بمديرية سيئون تجدد دعواتها لمواطني المديرية للتسجيل في مسح الأسر، وتعلن عن وصول عدد المسجلين إلى 12,606. مستمعين الأفاضل، من إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون قدمت لحضراتكم نشرتنا الرئيس الأولى لهذا اليوم السبت 15 من ذي القعدة من عام 47,400 للهجرة، الموافقة 2 من مايو من عام 2026 للميلاد. ختاما هذه أزكى تحيات عوض محمد بفطين من التحرير الإخباري، وهي لكم من منير هبيس في التنفيذ على الهواء مباشرة، وهذه أزكى تحياتي فهمي سليمان. إلى اللقاء. تحية لكم مستمعين الأفاضل مرة أخرى، وإليكم إعلان الوفاة. هذا البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى مراد جعفر محمد بلفاس. مراد جعفر محمد بلفاس، والد جعفر ومحمد وأخو المرحوم فؤاد جعفر بلفاس. وسيكون تشييع الجنازة من بيته الواقع بمنطقة الغرفة حسنى الفاس، والصلاة عليه في مسجد الجامع بالغرفة بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت، علما بأن صلاة العصر تقام الساعة 4 والدفن في مقبرة الغرفة. إن لله وإنا إليه راجعون. مستمعين الأفاضل، عقب طائفة الإعلانات المسجلة نكون وإياكم مع قائمة سلا يا قليبي، والتي تستمر معكم حتى الساعة 11:26، حينها يتجول بنا الزميل عوض محمد بافطيم في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ محمد عوض في عالم الشباب والرياضة. وجبة دسمة من الحياة اليومية والواقع في معالجة درامية شعبية في حلقة من كلام الناس، والذي تأتيكم من إعداد وتقديم زهرة عبد وعلي العجمة وسالم وسعد سالم، وتنفيذ منير هبيص. 11:40 نكون مع موشحات ونتهيأ لرفع آذان صلاة ظهر هذا اليوم، والذي سيرفع عند الساعة 11:44. 12:00 تماما حلقة جديدة ومباشرة من البرنامج القرآني المباشر مع القرآن، وهو من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور ياسين أحمد بحميد وتنفيذ منير هبيص. 1:00 تماما أعود إليكم في قراءة لموجز لأهم الأنباء. حتى ذلكم الحين هذه تمنياتنا بقضاء أسعد الأوقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون. ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
2: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟
1: ويبيض الملابس المبقعين.

0: ثقوا برهف.
1: سمع من حديث واخباري
2: يا عبدالوز ما قصرت، انا كنت متابعها تابعتها كثير يعني.
3: إذاعة سيئون أنتم.
4: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
5: هنا سيئون.
6: أخي المواطن،
7: لا ترمي القمامة بشكل عشوائي، بل ضعها في مكانها المخصص لها.
6: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

0: إلى كل الشباب والرياضيين. إذاعة سيئون تقدم
1: الأهلية التحت عالية بعيدة باتجاه عبد الله بعامر. فإذا الفرق وفرق بين مدافعي شمسان العبا حلوة عبد الله واخر برصة ثمينة خطيرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

من أخبارنا المحلية، ضمن منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى للموسم 25-26 مرحلة الذهاب، أمس استضافت حال حضرموت شعب حضرموت، أسفر اللقاء عن فوز الشعب بهدفين دون مقابل. اليوم السبت سيلعب في ملعب برادن في المكلا، المكلا مع اليرموك، وفي ملعب الظرافي في صنعاء سيلعب أهل صنعاء مع وحدة صنعاء. وكانت منافسات دوري الدرجة الأولى قد انطلقت يوم الخميس، حيث فاز شباب البيضة على الهلال بهدف وحيد، وتضامن حضرموت على فحمان بهدف وحيد أيضا، والسد مارب على سلام الغرفة بهدف وحيد. خاض منتخبنا الوطني الناشئين مباراة ودية في معسكر في السعودية في الطائف استعدادا للنهائيات الآسيوية، وجمع اللقاء الودي منتخبنا مع منتخب أوزباكستان، أسفر اللقاء عن فوز أوزباكستان بهدفين مقابل هدف. أعزائي شباب ورياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم في أسبوع 31 سيلعب اليوم السبت في 56 دقيقة الفتح مع نيوم، وفي 17 دقائق سيلعب ضمك مع الخليج، وفي 9 الحزم مع الهلال. وفي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الجولة الخامسة أمس فاز المصري البورسعيدي على سيراميكا بهدف وحيد، وبيراميدز على أنبي بثلاث أهداف لهدفين. وفي قمة الدوري المصري فاز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة. في دوري أبطال أوروبا للسيدات وفي إياب نصف النهائي سيلعب اليوم السبت ليون الفرنسي مع أرسنال الإنجليزي، لقاء ذهاب كان أسفر عن فوز أرسنال بهدفين لهدف. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أسبوع 35 أمس فاز ليدز يونايتد على بيرني بثلاث أهداف لهدف. اليوم السبت في 5 عصرا ستجرى هذه اللقاءات، برينتفورد مع وستهام يونايتد، نيوكاسل يونايتد مع برايتون، ولفرهامبتون مع سندرلاند، وفي 7:30 مساء سيلعب أرسنال مع فولام. وفي الدوري الإسباني في أسبوع 34 أمس فاز ريال ميوركا على جيرونا بهدف وحيد. اليوم السبت في 3 عصرا سيلعب فياريال مع ليفانتي، وفي 5:15 فالنسيا مع أتلتيكو مدريد، وفي 7:30 ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو، وفي 10 مساء سيلعب أوساسونا مع برشلونة. وفي الدوري الإيطالي في أسبوع 35 أمس فاز ليتشي على بيسا بهدفين لهدف. اليوم السبت سيلعب أودنيزي مع تورينو، كومو مع نابولي، إتلانتا مع جنوا. وفي الدوري الفرنسي في أسبوع 32 اليوم السبت سيلعب في 4 عصرا نانت مع مارسيليا، وفي 6 مساء باريس سان جيرمان مع لوريان، وفي 8 مساء ميتس مع موناكو، وفي 10:05 نيس مع لونس. في الدوري الألماني في أسبوع 32 اليوم السبت في 6:30 مساء ستجرى هذه اللقاءات، بايرن ميونخ مع هايدنهايم، انتراخت فرانكفورت مع هامبورغ، هوفنهايم مع شتوتغارت، أونيون برلين مع كولن، فيردر بريمن مع أوجسبورغ، وفي 7:30 مساء سيلعب باير ليفركوزن مع لايبزيغ.

0: أعزائي الشباب الرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنفذ، نلقاكم يوم الغد الأحد بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: سمع من حديثي وأخباري.
4: يا داود ما قصرت، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
5: إذاعة الحيون أنتم.
6: الحساب لو سمحت.
7: العملية بنجاح.
8: معك جوالك؟ أجل، معك قروشك،
9: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
10: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك، وترسل وتستلم الحوالات بثواني، وتصارف عملاتك بكل سهولة، وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
7: تمت العملية بنجاح.
10: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
11: حمله الآن.
12: راديو سيئون 89.5 FM.
13: هنا سيئون.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحسبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون
3: 89.5 97 96 FM 837 MW.
2: راديو سيئون، راديو سيئون
3: 89.5 FM.
4: إذاعة سيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية، يجسد شخصياتها
5: زهرة عبد،
6: علي العجمة،
7: سعد سالم. ها شفت الطبخة حق الريال أمس؟
8: بصراحة طبخة يا خان
7: ها؟
8: هي زينة شينة،
7: زينة زينة ما شاء الله زينة، برغم انه على قد حاله.
8: ما هو مسكين صدق، على
7: موظف قد. مسكين الله موظف،
8: ماشي معه يا خال، ماشي معه طول
7: وخلق عنده لا باس. مو
8: اول عيبنا الدحايا، ساتر الله على خلقه.
7: لكنه انا ما عيبنا،
8: ما عيبنا
7: يعزم الخلق ويقيلهم دياي
8: يا خال،
7: ما يستي على عمره،
8: ساتر الله.
7: انا صرحت بطرحي وطرح له في الظرف، ظرف يدلم نفخت شواه
8: يا خال الله هديه،
7: وقول بيدي كذا يا قهرايا ومن لك اعطيته الطرح. لا انا داري انه دياي مع ابو عطبوط طرح.
8: انت قدمته؟ يمكن
7: قدمت الطرح وقام عند الباب، مباركين مباركين مباركين، ويوم قلت ذا يوم قول بيدي حصل هلا دياي يا با
8: يا با. كل شيء فضل، واهم شيء النية، ما دام سبقت نيتك يا خال.
7: ايوه صح،
8: نحن نيتك زين
7: وبعدين الطرح هلا رفد هو، شوفوا رفد هو رفد.
8: ريال يا خال موظف عند الدولة، ماشي بحاله.
7: نعم نعم،
8: ماشي بحاله
7: نيات مسكين.
8: وانا كنت شفته مسكين، هو قيم في برد،
7: في برد
8: وده يعرق،
7: يعرق مسكين،
8: يصب يصب. يقول لك ولده عنده الا بالفاين،
7: يسقل عليه
8: بالفاين.
7: ليه يعرق؟ ليه كان خلف اللي فضلك من الشمس؟
8: هو داري يا خال، اول مره يعرس
7: مسكوا على شيء،
8: يعرس
7: على شيء
8: ولده هو ده.
7: لا كانوا طبخه لذينه، شوف
8: طبخه زين،
7: ما احنا دقدقناها ما شاء الله، ما شاء الله دقدقناها. بس هو عاد له وقها باب حتى مغضاف دحين يا خال، اللي يكون
8: ماشي معه يا خال، ماشي معه
7: دحين يلقون خالق يا خال، يضحكون يكون مغضاف ووصلوا بطاطس
8: بطاطس وكشنه
7: بس وكذور ريح اللحم،
8: يقول شيل من نقاشي للناس.
7: يلا يلا على قولك.
8: ونحن بيني بينك أربعة قعدنا فوق تبسي لما ظهرنا النكشة،
7: صلاة على النبي عليكم كلكم شباب،
8: وصاحب الله يدري
7: يدري عادوا،
8: صاحب اللحقة
7: دفر عليكم
8: مقهور يا مو. بس ما وصلنا يا خال،
7: ما ياتك
8: ما وصلنا، مقضوا عندنا دقريوس بس.
7: ولكن أنا شفنا لاحظت حاي، ما هي حاضت حاي، وعن اللي بقول لك فيها
8: هو ده. أنا ديك ساعة سريت، وانت تعرفك أنا يا خال تحبت
7: عارت عن صاحب الشاهي.
8: أوا
7: يا وصف
8: في محورت،
7: شفت أشكال في العرس
8: ها؟
7: وأنا داري ذحين هو بيعزمهم هم ذيلا، ما أعتقد يا أخي ظروفه على قده، خلق يابا العزام بلا داعي.
8: ونكد واحد قال لي،
7: كنت قال لك
8: بعد ما سريت، وقال الريال انت قص، قال يا طيفه
7: لا حول ولا قوه الا بالله،
8: اشكالها ما يحق البلاد،
7: وعاده
8: وغربه، وما انت داري منين يا
7: كرسوه.
8: وقالوا وتبركعوا، وقالوا ولا قام ولا بالعشاء،
7: لا حول ولا
8: قوه الا بالله، من حق الحريم يا خال،
7: وانت قص
8: وسروا عاده ويوع بهم.
7: وقاك يا طبخ ثاني مرة ولا يا ابن محيب ولا يا ابن مروتي ولا
8: المهم قالوا انت قص. المهم ذا اللي يحاوشون معاش يوصلهم، والحريم اللي يحاوشن معاش يوصلهم. المهم انهم في زويلة تمر.
7: شوف هذه يوم انتقوا الصحن واحد يا ولدي يا ترعش، شوفها مهانة، شوفوا لهم
8: نعم،
7: شوفوا سوادوية، وذيلة كاكيونهم بالعزام ما يستحون على انفسهم هم ذيلة.
8: انا سألت قالت له قلت له الناس، قال لي زي ما يبتوا الكلام، قال لي ناس غربة ما هم من أهل البلاد
7: يا ولد، حتى ناس من أهل البلاد قاعد لك غربة.
6: إيه هو بس أهل البلاد قليل يا أخي.
7: من قليل؟ أنت داري إن معهم قروب. معهم قروبات
8: بالله عليك.
7: الليل العشاء في صالة فلاني، الليل الغداء في صالة فلاني، عاد وحدي ما يبالك يا ولدي.
6: هات يا أخي.
7: يدرون بالطبخة. ذاك شو عنده لحم هناك يكرزون أبوه صاحب اللحم.
8: بالله عليك.
7: وذاك عنده دياي
6: بس أكبر.
7: قلت لك شعب، ما هم شعب. إيش من أوادم هذيلا؟
6: واحد يا غالي يا ابن القصة هيدي.
8: قالي دريول على المطابخ هاي يقول يا خلنا معهم طبخة أبو عشاء.
7: أبغى بيدر.
8: ذي طبخة حق من؟
7: شفته.
8: يقول له حق قلبه فلان.
7: شفته.
8: والطباخ على نيته بس بغينا كمها كم من
7: نفر.
8: يشلون الأرقام بس ويمترشون.
7: ويمترشون. والعراض هناك عند الصالة.
8: والعراض عند الصالة.
7: قتلة.
8: ولا عند الشراء.
7: يا بس قوم ما هم قوم ذي. ده لهم منقصين. دحين ها مسكين صاحبنا انتقص. عيب مهونة عن خلقه، مهونة عن ضيوفه، مهونة عن ناسه. كيف يقعويهم؟
8: هذه شوفها دخيلة على
7: وعادوا لك في الحريم خراطات ما بيسكتن.
8: ما بيسكتن، دي دخيلة على مجتمعنا.
7: شوف أنا سمعت، حتى أنا سمعت في الدرس يا ترعش إنه حرام قالوا.
8: بالله عليك.
7: حرام.
8: حرام حلو.
7: الله شيخ قال يا مروحون ذيلا بلا داعي، حرام عليهم، كانوا يأكلون سحت ويأكلون زعق.
8: وهم صدق.
7: حتى ذكر الحديث، شوف ولا أنا من محفظ.
8: وهم يا خال شفتهم ويهم الصفر وتحمر.
7: حلو.
8: لا شطير كذا إلا يمكن لهم عرادي قابل رادي كذا عليهم.
7: قلوا لا ما شبعت في دارك ما بتشبع عند الخلق.
8: نعم.
7: يا بادي العيف تكرسون خلق الله، قل لهم انكم في عزاء وانه في موت وانه في غصة وانه في خطر. ايش الكلام هذا؟
8: وبعدين ذا شفوها دخيلة على مجتمعنا.
7: ايوة
8: الاولين ايدادنا ما كان يقول كذا
7: كلامه.
8: ان حد يا بدعوته
7: حشيم
8: يا مشرف مكرم. أيوة. على قول المثل داخل يقول يا خال اللي يجيب لا داعي
7: قاعد مقعد السفهان.
4: كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية، يجسد شخصياتها
5: زهرة عبد،
6: علي العجمة،
5: سعد سالم.

0: نرفع إلى مسامعكم الآن أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا إلى مسامعكم أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW.

0: الصحي مناطق الوادي والصحراء.
1: هنا سيئون. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: Segun Anton.
1: راديو سيئون
2: 89.5 97 96 FM 837 MW
1: راديو سيئون.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون 89.5 FM.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب

في رحابه تحلو الحياة، وإلى نوره تهفو القلوب، وبآياته تزكو النفوس، تتنعم العيون بالنظر إلى حروفه وكلماته، وتطمئن القلوب بترتيله وتلاوته.

نتعلم القرآن الكريم ونتدبره ونتلوه تلاوة صحيحة ومرتلة مع القرآن. حلقات إذاعية مباشرة يصحبكم فيها أستاذ القراءات القرآنية فضيلة الشيخ المقرأ الدكتور ياسين بن أحمد باحميد المشرف العام على دار القرآن للدراسات القرآنية.

للمشاركة في هذا البرنامج الاتصال عبر أرقام الإذاعة 40-55-55 أو 40-58-90، وبإمكانكم التواصل معنا عبر الفقرة المتاحة سجل تلاوتك وارسلها لنا عبر رقم الواتساب 773-295-55.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى ونورا وجعل فيه الشفاء لما في الصدور وضياء البصائر في كل حين ودهور. أحمده سبحانه حمدا يملأ الآفاق إشراقا ويحيي القلوب إيمانا وإخلاصا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تورث اليقين صفاء وتلبس الأرواح من أنوار القرب بهاء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تلا تال كتاب ربه ترتيلا وما ردد المؤمنون آياته ترتيلا وتجويدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما يعبق شذا ويلامس الأرواح صفوا ونقا. سلاما يهدي للقلوب طمأنينة وللأسماع خشوعا وسكونا وهناء. حياكم الله أيها المستمعون الأكارم، وقربكم من رحمته قربا، وجعل اجتماعنا في هذا سببا في رضاه وفي حبه وفي قربه. أهلا وسهلا بكم في مجلس تتنزل فيه الرحمات تنزلا، وتتلى فيه الآيات ترتيلا وتدبرا وتأملا. نحييكم في مستهل هذه الحلقة المباركة من برنامجكم مع القرآن. أحبتنا المستمعين، نلتقيكم اليوم في مطلع شهر عظيم الحرمة والشان، شهر ذي القعدة الحرام، أحد الأشهر الحرم التي عظمها الرحمن. شهر تضاعف فيه الحسنات تكريما، وتعظم فيه السيئات تحذيرا وتنبيها وتعظيما. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، فهنيئا لمن اغتنم أيامه طاعة وقربا وملأ لياليه ذكرا وخشوعا وتقا وصبرا. أيها الأحبة الكرام، إن القرآن العظيم هو روح الحياة وسر النجاة ومفتاح الهداية. فيه الخبر عما كان والنبأ عما يكون، والحكم الفصل بين الناس بالحق والبيان. هو كلام رب عظيم لا تنقضي عجائبه، ولا تخلق مع كثرة الرد غرائبه. من تمسك به ارتقى، ومن أعرض عنه هوى وارتدى. فيه من الأسرار ما يحير الألباب تفكرا، وفيه من الأنوار ما يملأ الأرواح تدبرا وتذكرا. فالقرآن هو دواء القلوب إذا اعتلت، وهو نور الدروب إذا أظلمت، وهو سلوة الأرواح إن ضاقت، وأنس النفوس إن تقطعت وتفرقت. أحبتنا المستمعين، كما هي عادتنا في كل حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم المبارك مع القرآن، نقرأ فيها ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى ترتيلا وتجويدا وتدبرا وتمهيدا. ولازلنا وإياكم في سورة الأنعام في قراءة تسلسلية مباركة، نستمع فيها إلى تلاوة عطرة تحيي القلوب إيمانا وتجري الدموع خشوعا وإحسانا. ثم نقف بعد ذلك مع بعض التنبيهات التجويدية التي تضمنتها هذه الآيات الكريمات، نبين مخارج الحروف أداء، ونوضح صفاتها تحقيقا وإتقانا وابتداء، ثم نعرج على شيء من معانيها الزكية ووقفات تأملية تنير العقول فكرا وتحرك القلوب ذكرا وشكرا. وبعد ذلك نفتح لكم بابا طيبا للتواصل والمشاركة،
نستقبل فيه اتصالاتكم العطرة ومداخلاتكم النيرة عبر أرقام استوديو الإذاعة. الرقم الأول 0540555555, والرقم الآخر 0540895890. فكونوا معنا حضورا وشاركونا تلاوة وتدبرا ونورا, فلنصغي السمع إلى كلام الله جل في علاه, ولننصت بقلوب خاشعة وآذان واعية كما قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلنستمع خاشعين منصتين لكلام رب العالمين, علنا ننال من رحماته فيضا ومن بركاته فتحا وفضلا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه, نرفع درجات من نشاء, إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب, كلا هدينا, ونوحا هدينا من قبل, ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون, وكذلك نجزي المحسنين.

أهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا

0: هم مقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتنا المستمعين، بعد أن استمعنا وإياكم إلى هذه الآيات المباركات، نبقى وإياكم في طرح لبعض الملاحظات التجويدية وما تضمنته هذه الآيات المباركات من أحكام التجويد التي ينبغي الاعتناء بها في هذه الآيات الكريمات التي نحن في صددها في حلقة هذا اليوم. فكونوا معنا في هذه اللحظات مع أخينا الأستاذ محمد بن عبد الله بن يحيى، يلقي علينا ما تيسر من بعض الملاحظات التجويدية التي تضمنتها هذه الآيات الكريمات. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حكم الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي هذه الآيات التي قد قرأت عليكم نلاحظ بعض التنبيهات المهمة التي ينبغي على قارئ القرآن أن يراعي حقها، وقد تأتي في هذه الملاحظات المتكررة معنا في الحلقات الماضية، ولكن كما يقولون قلت المكرر أحلى وفي الإعادة إفادة. فمن بعض التنبيهات وهو الانتباه لحرف الجيم، أن هذا حرف الجيم من حروف الشدة ومن حروف الجهر، فلا ينبغي أن يكون من حروف الرخاوة، بل أن يشدد وأن يجهر، كما قوله تعالى وتلك حجتنا واجتبيناهم وغير هذه من التي قد هذا الحرف الذي قد ورد في هذه الآيات المباركة. فقد البعض لما يقرأ يأتي بحرف الجيم فيه شيء من الرخاوة، فيه شيء من الهمس، لكنه شديد، لا يقرأ فيقول البعض وتلك حجتنا واجتبيناهم، وهذا خطأ، بل ينبغي أن تشديده فيقول وتلك حجتنا أيضا من التنبيهات وهو الانتباه لحرف الراء في حالة تفخيمه وفي حالة ترقيقه، في قوله تعالى نرفع، هنا الراء أتت ساكنة وما قبلها مفتوح، فالحكم فيها أنها مفخمة. نرفع اللفظة التي بعدها درجات من نشأ، دار هنا أتت الراء مفخمة، كذلك تأتي ينبغي تفخيمها لأنها مفتوحة. بعكس ذلك إذا أتت مرققة في قوله تعالى ومن ذريته، هنا مرققة لأنها مكسورة، وذرياتهم وزكريا، هذه كلها الراء هنا أتت ماذا؟ مفخمة. وكذلك من التنبيهات التي ينبغي مراعاتها وهو الانتباه لحروف التفخيم والاستعلاء كثيرا، في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق، ويعقوب، هنا القاف أتى مفتوح ومضموم، وهو في كل حالة إن أتى مفتوحا أو أتى ولو مكسورا فيفخم ويستعلى، ولكن له درجات، كأن كان مفتوحا بعكس إذا كان مضموما، وبأولى إذا كان مكسورا. أيضا ينتبه أيضا في قوله تعالى ويونس ولوطا، هنا الطاء من حروف التفخيم فينبغي استعلاءه وينبغي تفخيمه بارتفاع الصوت إلى الحنك الأعلى، نعم هذا هو مسألة التفخيم والاستعلاء. وأيضا من الملاحظات المهمة كذلك في لفظة وإلياس وإسماعيل، انتباه للهمزة، فلا يأتي من البعض أن يبدلها أو يسهلها، بل يقول وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع، هنا واليسع لفظة اليسع هذا أتت هنا همزة وصل، أصلها لأنها للتعريف أصلها ويسع، واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. نعم. أيضا من التنبيهات من انتباه لحرف الهاء في بعض الكلمات المتوالية،
3: كقوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم. هنا الهاء ينبغي الانتباه إليه لأنه من الحروف الضعيفة. معنى الحروف الضعيفة أنه من أقصى الحلق كحرف الهمزة وهو متدرادف في المخرج الهمزة والهاء، فينبغي الاعتناء بحرف الهاء بمخرجه من أقصى الحلق. أيضا من التنبيهات التي قد تأتي معنا في هذه الصفحة اللي هو قوله تعالى فبهد أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وصل اللفظتين هاتين فبهداهم مقتده، لو بتقف عليها فبهداهم بتقول اقتده لأن هذه همزتها همزة وصل. قال العلماء أهل اللغة يقولون أن الفعل الأمر الرباعي يكون همزته همزة وصل، كما أكتب اذهب اشرب، أحد يكتب فوقها همزة فوق الألف، لا بل هو همزته همزة وصل. فقوله فبهداه مقتده وصل الميم المضمومة ميم الجمع مع ما بعدها فيها شيء من الصعوبة مع الاتيان بصفة القلقلة في حرف القاف فبهداه مقتده. نعم، وقلنا قبل أن الراء لما تكون مفخمة لابد أن يأتي بتفخيمها بدرجة كبيرة، مثلها ما أتى في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا أجرا، هنا أتى الملاحظتين اللتان ذكرناها في قبل ذلك أن حرف الجيم هذا من حروف الشدة والجهر، وأن الراء تفخم في حالات كما هنا أتت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح، مثل قوله والفجر والعصر، وهنا أتى أجرا أجرا، فينبغي الانتباه لهذه الملاحظات قد أجملنا فيها الكلام. ذكر بعض العلماء من باب الفائدة أن هذه الآيات التي أتت في سورة الأنعام قد جمعت أسماء الأنبياء أغلب الأنبياء، والأنبياء الواجب الإيمان بهم هم 25 نبي، وفي هذه الآيات قد جرى ذكر 18 من الأنبياء، 18 نبي ذكرهم الله تعالى في هذه السورة أو في هذه الآيات، وهم سيدنا إبراهيم ونوح ولوط وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من الأنبياء قد جرى ذكر في هذه الآيات، وبقي 7 من الأنبياء الذين لم يذكر لم يكن لهم ذكر في هذه الآيات، منهم سيدنا محمد وسيدنا صالح وسيدنا شعيب، نعم غير من الأنبياء 7 من الأنبياء، حتى بعض العلماء جمعهم في أبيات جميلة جمع هكذا فيها بعض الأسماء الأنبياء الذين لم يذكروا في هذه الآيات، لعلها تأتي للمناسبة في قوله نعم ذكر في عانة الطالبين، ذكر هناك بيتين جميلين جمع الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم 25 والسبع الأنبياء الذين لم يذكروا في هذه الآيات، فقال حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا، أي في قوله تعالى في تلك حجتنا وتلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم 18 ذكروا
4: بيذكر السبع الباقين
3: الآن بيذكر السبع الباقين والباقية كلهم مذكورين في الآية. من هم؟ قال إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، نعم هؤلاء السبعة الذين لم يذكروا في هذه الآيات والباقية كلهم قد ذكروا في هذه. ثم هناك آية أخرى في سورة النساء قد مر ذكرها وهي إنا أوحينا إليها كما أوحينا إلى نوح فيها 11 نبي، لكن جل الأنبياء مذكورون في هذه الآيات، والبقية هؤلاء سيدنا إدريس وذو الكفل وسيدنا محمد قد ذكروا في شتى الآيات في القرآن الكريم. نعم، وهذه الملاحظات التي قد أجملنا الكلام فيها، وإذا بقي هناك شيء من الملاحظات مع قراءة إذا أحد نستمع لقراءة أحد قد تأتي الآن بعض الملاحظات أيضا مشاركات. نعم، وحتى في الآيات الكريمة سبحان الله لما ذكر الله تعالى الأنبياء هؤلاء ثم عطف كل 4 أنبياء في آية قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ثم قال كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
4: فيراد به تقريبا أنه لا يراد به هؤلاء التي ذكرهم فقط بل جميعهم الذين ذكروا في الآية التي نعم قبلها والتي بعدها
3: نعم هؤلاء كلهم، فعطف كل من الصالحين أيوه كل الأنبياء نعم. فضلنا على العالمين كل هؤلاء الأنبياء، ثم بعد ذلك قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. شاهد ذلك أن الله تعالى خاتمة هذه الآيات يقول، الذي هو عنوان هذه الحلقة، وهو شهود من الله تعالى على أنبيائه والحاق الخلف بالسلف كما هم في سير السابقين من الأنبياء والمرسلين عليهم سلام الله، قال آخر ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا أراد الإنسان قدوة له في حياته فيجعل قدوته نبينا محمد وإخوانه من الأنبياء كلهم عليهم سلام الله. حتى سيدنا محمد لما أشير إليه بأنه ذا صبر مع قومه وذا تحمل قال لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر، فكان يشير لأن الأنبياء هؤلاء عليهم رضوان الله وسلامه أنهم قد تحققوا بالعبودية لله تعالى وقد تمكنوا من هذه الصفات العظيمة مثل الصبر مثل العزيمة مثل التواضع وغير ذلك. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: في هذه الآيات البديعة من سورة الأنعام تتجلى فيها أنوار النبوة في أبهى صورها، وترسم أمامنا لوحة ربانية تظهر عظمة الاصطفاء الإلهي الممتد من الأبوة إلى البنوة، حيث يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن ما أوتيه خليله إبراهيم من الحجج والبراهين إنما هو عطاء رباني ورفع في المقام والمكان له نرفع درجات من نشاء. ثم يبين أن هذا النور لم ينقطع بل سرى في ذريته الطاهرة، فكان إسحاق ويعقوب امتدادا للهداية، ثم تتتابع أسماء الأنبياء كلها كأنها نجوم في السماء في سماء الاصطفاء، فيذكر نوح وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فاجتمعوا جميعا في سلسلة واحدة من النور واختلفوا في ميادين الاصطفاء والبلاء والدعوة، فكانوا جميعا صفوة الخلق وخيرة البشر وكلا فضلنا على العالمين. ثم تتسع دائرة الاصطفاء لتشمل الآباء والذريات من الإخوة في دلالة عميقة على أن الهداية ميراث نوراني تتناقله القلوب المؤمنة، وأن البيوت الصالحة قد تتحول إلى مشاعل هداية تنير دروب الأجيال، غير أن هذا الفضل كله مرده إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وهدايته، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فلا ينال الاصطفاء بمجرد النسب، بل ينال بالصدق والإخلاص والاجتباء والاصطفاء وبمشيئة الله سبحانه وتعالى وبهدايته. ثم يأتي التوجيه الجامع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ليكون قدوة خالدة ومنهجا ممتدا ودليلا على أن طريق الحق واحد وإن تعددت الأزمنة وإن تعددت اللغات. هكذا تفضي هذه الآيات إلى حقيقة جليلة مفادها أن أعظم ميراث يتوارثه الآباء للأبناء هو نور الإيمان وهدي القرآن واتباع سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن من أراد نصيبا من هذا الشرف فليلزم طريق الأنبياء اقتداء واتباعا، ففي سيرتهم حياة القلوب وفي هديهم نجاة الدروب، وبذلك يتحقق معنى عنوان حلقتنا في هذا اليوم أنوار النبوة ومظهر اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم من الأبوة إلى البنوة، نور ممتد واصطفاء متجدد وهداية لا تنقطع لمن أقبل على الله بصدق وبخشوع. أحبتنا المستمعين، بعد في ختام هذه الفقرة الأولى من هذا البرنامج المبارك برنامجكم مع القرآن، نبقى وإياكم مع فاصل وبعده نواصل قراءتنا في كتاب مختصر التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي عليه رحمة الله. وقبل أن نواصل في هذه القراءة نفتح لكم بابا بعد هذا الفاصل لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام استديو الإذاعة، الرقم الأول 0540 5890 والرقم الآخر 0540555555. فكونوا معنا مع هذا الفاصل وبعده نواصل.

0: للمشاركة في هذا البرنامج الاتصال عبر أرقام الإذاعة 40-55-55 أو 40-58-90، وبإمكانكم التواصل معنا عبر الفقرة المتاحة. سجل تلاوتك وارسلها لنا عبر رقم الواتساب 773-29-5599.
1: لا إنه البحر المحيط.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا المستمعين، عدنا إليكم مجددا في مواصلة هذه الحلقة المباركة في الفقرة الثانية منها، في قراءة ما تيسر من كتاب مختصر التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي عليه رحمة الله، ونفعنا الله بأسراره وعلومه في الدارين آمين. وقبل أن نبدأ في هذه القراءة المباركة نترككم مع بل نفتح لكم بابا في استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام استوديو الإذاعة. الرقم الأول 0540555555، والرقم الآخر 0540585890. فنبقى مع إحدى المشاركات التي تم مشاركتها، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عبد الرحمن قيس بارجل.

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.

0: الله كنتم مؤمنين.
1: صدق الله العظيم. أحسنت وأحسن الله إليك وبارك الله فيك. قراءة طيبة مباركة. نفع الله بك ووفقك لكل خير. أحبتنا المستمعين، نواصل وإياكم فقرتنا الثانية في برنامجكم على القرآن في قراءة ما تيسر من كتاب مختصر التبيان في آداب عملة القرآن للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله، ونفعنا الله بأسراره وعلومه في الدارين، آمين. ووصلنا وإياكم إلى في الجمع بين سور في ركعة وسكتات الإمام في الصلاة الجهرية. ويستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت في القيام 4 سكتات، إحداها بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأموم، والثانية سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وآمين لئلا يتوهم أن آمين من القراءة، والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع.
2: نعم، بسم الله. الإمام النووي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه التبيان ومختصره أشار إلى أن سكتات الصلاة التي تستحب في الصلاة أشار إلى أنها 4 سكتات، والعلماء يذكرون أن في الصلاة 6 سكتات كما هو في سفينة النجاة، قد لم يذكرها هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، أشار إلى بعضها. وقال العلماء وخاصة الشافعي منهم أن ليس في الصلاة هناك سكتة أبدا، بل لا يسن السكوت في الصلاة أبدا، وإلا في سكتة الإمام مأموم حال سماعه لقراءة الإمام فقط، لأن قراءة الإمام تعتبر قراءة للمأموم. ففي كل حال لا يسكت المأموم ولا الإمام إن كان في ركوع فأكمل 3 من سبحان ربي العظيم بحمده مثلا ولم يقم الإمام، فيكررها 4 والـ5 يجعلها وتر. وإن كان في حال الصلاة السرية، وهذا قد كثير من المصلين يخطئون في ذلك، تجده يصلي ويقرأ الفاتحة ويقرأ له سورة بعد ذلك ينتظر الإمام حتى يركع، لا ينبغي ينتظاره، ولكن يسن لك أن تأتي بأذكى بقراءة إن كان في حالة القيام، فيسن لك أن تقرأ من القرآن. قال أنا ما أحفظ شيء من القرآن أبدا، بناله حتى هذه السورة التي قد قرأتها اقرأها مرة ثانية، اقرأها مرة ثالثة، اقرأ لك في جزء الضحى صور معينة حتى يأتي الإمام إلى الركوع. وهذا يسن المأموم، أهت الإمام، بل الإمام هذا يقرأ من القرآن أو يأتي بالأذكار الواردة، يقتصر على المأثور ويقتصر على الوارد، بل لا يطيع المأمومين. فالشان كل شان أن في الصلاة، خلاصة كلاما، أن لا ليس في الصلاة سكتة. قال بعض العلماء حتى إن كان الإمام يقرأ الفاتحة أو في صلاة جهرية والمأموم يستمع له، وفجأة مثلا كما هو في واقع كما هو معلوم في واقعنا أن المساجد التي يتوفر فيها الميكروفونات وغيرها انقطع الصوت ولم يصل للمأموم، بل لا يسكت ولا ينتظر، بل يقرأ الفاتحة ويقرأ السور بعدها حتى لا يتوقف. نعم، احنا لما ذكرنا انقطاع الصوت انقطع الصوت. نعم، سبحان الله. فنعم، توافق الأشياء، سبحان الله. فالشأن أن كما قلنا أنها ليست في الصلاة سكتة، ولكن عبر هنا العلماء خاصة الشافعية منهم على أن في الصلاة سكتات لطيفة فيها من حكمة الله تعالى تعبدا، وليس فيها من لكن بعضها لها علة كما ذكر هنا. قال لك يستحب للإمام في الصلاة الجهرية، في الجهرية كذلك في السرية في حقه هو، ليس في حق المأمومين، أن يسكت 4 سكتات. نحن سنذكر 4 ثم نعطف الـ2 اللتان لم يذكرهما هنا الإمام رحمه الله تعالى. فقال أول سكتة هو بعد تكبيرة الإحرام بأن يكبر الله أكبر، فلما يكبر يأتي بعده سنية قراءة دعاء الاستفتاح، وله 8 أوراد واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 8 روايات أشهرها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخره. بعد أن يكبر لا يكبر يقول الله أكبر الله أكبر مباشرة، بل يسكت سكتة لطيفة قدر سبحان الله الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله، ثم يأتي بالدعاء. بعد ذلك قال السكتة الثانية الفاتحة وقبل قولك آمين وللّين، يسكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين. وهذه آمين سيأتي لها تفسير في باب في فصل آخر عقده الإمام النووي رحمه الله على معنى آمين، وذكر فيها 15 قول، وذكر هذه الأقوال بتفصيلها في كتاب تهذيب في كتاب تهذيب الأسماء والصفات، على أن آمين معناها اللهم استجب، وتأتي ويكون الاتيان بها إما بالمد أو بالقصر مع التخفيف لا يشدد آمين. نعم، فلما يأتي بوللين يقف ويسكت سكتة لطيفة ثم يقول آمين، ويسن أن يقول آمين المأموم يوافق الإمام حتى يوافق تأمينهما تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذه السكتة الثانية. أما الثالثة وهي أطول السكتات كلها، وهو بعد قول الإمام آمين يسكت سكتة طويلة حتى يتسنى للمأموم قراءة الفاتحة، وإذا قرأ الفاتحة بقدر يسير يعني انتظروا هكذا نصف دقيقة أو غير ذلك، وهو الإمام هنا الإمام هنا لا يسكت هو في حقه، بل يسن له أن يأتي بالأوراد الواردة، وينبغي أن يأتي بالدعوات التي من القرآن، حتى لأن العلماء اختلفوا لا يسن قالوا الأذكار في الصلاة في القيام، الأذكار لا تكون في محل القيام، بل القيام محل قراءة القرآن فقط. فلما ينتهي والضالين آمين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا
0: الدعوات الواردة
2: بالقرآن الكريم. نعم، يأتي بها، حتى العلماء هناك لهم دقة في الدعوات هذه، الركعة الأولى يأتي بالدعوات التي من من من, من لا ينبغي أن تكون الدعوات في الركعة الثانية في ترتيب المصحف متقدم على الدعوات في الركعة الأولى حتى يكون فيها توالي. فكان البعض وهو المسن أن يأتي ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم في سورة البقرة، ثم يأتي في الركعة الثانية ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا ربنا في سورة في سورة الفرقان ربنا
0: سورة آل عمران
2: هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما، هذا الذي يسن. نعم، والمأمون في هذه الحالة يقرأ الفاتحة، فإذا غلب على ظن الإمام أنه قد قرأ الفاتحة يشرع الآن في قراءة السورة التي بعدها. نعم، هذه التكبيرة السكتة الثالثة. أما السكتة الرابعة وهو بعد قراءة السورة وقبل الركوع، قرأ سورة الإخلاص فقال ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر للركوع، هذه السكتة الرابعة في الصلاة. أما السكتتان اللتان لم يذكرهما الإمام النووي وهي دقيقة جدا، وهي بعد قراءة دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، لأن التعوذ هذا على اختلاف بين العلماء، منهم من قال أنه يسن في الركعة الأولى فقط، ومنهم من قال أنه في كل ركعة، لأن كل ركعة عبارة عن منفصلة عن التي تليها فهي عبارة مستقلة. فإذا أتى ولا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة يسن أن يأتيان بها سرا. ثم السكتة الثانية كذلك وهو بعد الاستعاذة وقبل البسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع بقراءة الفاتحة. فهذه السكتات الست التي قد من أراد أن يرجع إليها فهي في سفينة النجاة، وهي في الياقوت النفيس، وغيرها من كتب الإمام كتب الشافعية قد أجمل فيها الكلام. وهنا الإمام النووي قد فصل ذلك، وأتى عقد ذلك الفصل عطفا على الذي قبله الذي يتكلم في الجهر والإصرار بالقراءة والجمع بين السور، وأيضا من حق أنه أحكام نفيسة تتعلق كلها بالقراءة وحال الصلاة. فهذا الذي قد ذكره الإمام النووي، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب الفقه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: أحبتنا المستمعين، بعد أن قرأنا وإياكم ووصلنا مسيرتنا في قراءة ما تيسر من كتاب مختصر التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي عليه رحمة الله، ونفعنا الله وإياكم بعلومه وأسراره في الدارين آمين، في هذا الفصل المبارك الذي عقبه
1: عن ما تم ذكره من التأمينات ومعانيها وأحكامها في الفصل الذي بعده، نترككم بل نفتح لكم بابا لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام استديو الإذاعة، الرقم الأول 0540-5890 والرقم الآخر 0540-5555. فكونوا معنا في هذه المشاركات الطيبة، وربما تكون معنا إحدى المشاركات التي تم مشاركتها في هذه الحلقة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
1: صدق الله العظيم. وقراءة طيبة مباركة. أحسنت وبارك الله فيك وفقك الله لكل خير. نبقى مع مشاركة أخرى. السلام عليكم. اقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قطع الاتصال. أحبتنا المستمعين، نحن وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، في بعد أن طفنا وإياكم حول هذه الآيات المباركات وما طفنا حوله أيضا من معاني هذه الآيات، ومن ما أخذناه وطفنا حوله من أحكام التجويد وتلك الملاحظات وما قرأناه من كتاب مختصر التبيان في أداب حملة القرآن، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. دمتم في رعاية الله وفي حفظه. لا يكون آخر اللقاء، ولا على أمل أن نلقاكم في حلقات جديدة قادمة في برنامجكم مع القرآن كل يوم سبت من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. فكونوا معنا في هذا البرنامج المبارك في حلقات قادمة مشاركة واستماعا. في هذا الختام المبارك نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحيرة.

0: نتعلم القرآن الكريم ونتدبره ونتلوه تلاوة صحيحة ومرتلة.
1: سلامي مع القرآن.
0: مع القرآن حلقات إذاعية مباشرة يصحبكم فيها أستاذ القراءات القرآنية فضيلة الشيخ المقرأ الدكتور ياسين بن أحمد باحميد المشرف العام على دار القرآن للدراسات القرآنية.

0: سيئون. راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون.
2: عزيز المستهلك للمياه، مبادرتك في تسديد فواتير المياه تمكن جميع المشتركين من الحصول على الماء الصالح للشرب وتكريس مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان التوازنات المالية لمؤسسة المياه.
3: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97.96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة

0: راديو سيئون. أنتم راديو سيئون 89.5 FM. هنا سيئون.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئور. أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
1: الأسبوع اللي فات
0: الحمد لله. أنتم تستمعون الآن لراديو سيئور.
2: الواحدة ظهرا في إذاعة جمهورية اليمنية موجز الأنباء. تحياتي لكم سيدتي وسادتي في كل مكان، ونقدم لحضراتكم موجز أنباء الواحد ظهورا لهذا اليوم السبت 15 من ذو الحجة من ذي القعدة من عام 1447 للهجرة، الموافق الثاني من مايو من عام 2026 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي عمال حضرموت واليمن كافة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مشيدا بدورهم الوطني والإنساني في بناء المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار. وعرب عضو مجلس القيادة في برقية تهنئة عن بالغ تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها العمال في مختلف القطاعات رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار وعصب التنمية الاقتصادية

0: والاجتماعية. اطلع وزير الزراعة والري والري والثروة السمكية سالم السقطري ووزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ على أجنحة معرض العسل اليمني الذي تنظمه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لمدة 3 أيام. واستمع السقطري وشيخ خلال جولتهما في المعرض من مدير المركز الوطني للعسل الدكتور عبد العزيز زعبل إلى شرح حول أنواع العسل اليمني المعروضة ومنتجات تربية النحل ومستوى التنسيق والمشاركة. ناقش اجتماع برئاسة مدير الشرطة السير اللواء عمر بمشموس التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعاليات أسبوع المرور العربي التي ستنطلق في 4 مايو المقبل تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. وأكد اللواء بمشموس في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أهمية حشد الإمكانيات في المحافظات للتفاعل مع أسبوع المرور لإيصال رسالة الأسبوع إلى أكبر قدر من المجتمع لما من شأنه تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق. دشن المدير العام لمديرية رخيا رئيس المجلس المحلي عبد الخالق أحمد بن حيدرة بمعية الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله بن طويل القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر التي استضافت نخبة من الأطباء والاستشاريين أبرزهم الدكتور عبدو بركب الطيور استشاري جراحة مناظير المسالك البولية والدكتور مروان علي بلسيف أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وذلك بالمركز الصحي بمنطقة صنعاء. مستمعين الأفاضل بهذا الخبر نصل إلى نهاية موجز أنباء الواحدة لهذا اليوم. لمن فات الاستماع إلى هذه الأخبار هناك تفاصيل أوفى لها عند الساعة 2:30 وما يسجل من أخبار. إلى اللقاء.
1: الحساب لو طمع
2: تمت العملية بنجاح.
3: معك جوالك؟ أجل معك قروشك.
4: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
5: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك وترسل وتستلم الحوالات بثواني وتصارف عملاتك بكل سهولة وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
2: تمت العملية بنجاح.
5: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
6: حمله الآن.
0: تحية لكم مستمعين الأفضل وأقرأ على حضراتكم هذه الإعلانات مبتدئاً إياها بإعلانات الوفاة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى مراد جعفر محمد بلفاس والد جعفر ومحمد وأخو المرحوم فؤاد جعفر بلفاس. مراد جعفر بلفاس والد جعفر ومحمد وأخو المرحوم فؤاد جعفر بلفاس. وسيكون تشيع الجنازة من بيته الواقع بمنطقة الغرفة حصن ألفاس والصلاة عليه في مسجد الجامع بالغرفة بعد صلاة العصر هذا اليوم السبت، علما بأن صلاة العصر تقام الساعة 4 والدفن في مقبرة الغرفة. إن لله وإن إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله تعالى جمعة سالم الحدري والد السعيد وعبد الله وعمر ابناء عبد الهادي الحدري، والصلاة عليها في مسجد طيب بشبان بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم الواقع في منطقة خمير مديرية شبان لمدة 3 أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة مستشفى المدينة الخيري للجمهور الكريم عن بدء التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من خدماتها الطبية وذلك ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 3 مايو من عام 2026 للميلاد. تتضمن المرحلة الأولى من الافتتاح تشغيل العيادات الخارجية بالإضافة لقسم المختبر والأشعة فقط لمدة أسبوع من تاريخ 4 مايو 2026 للميلاد إلى تاريخ 8 مايو من عام 2026 للميلاد. مع تقديم امتيازات خاصة في المرحلة الأولى للافتتاح تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية وتخفيضات على كافة أسعار الفحوصات المختبر والأشعة، على أن يتبع ذلك في القريب العاجل بمشيئة الله الافتتاح الكامل والشامل لكافة مرافق المستشفى التي تضم أقسام الطوارئ العامة، العمليات الجراحية، العناية المركزة، قسم الولادة وأقسام الترقيد لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير. برنامج العيادات المجانية الفترة الصباحية ليوم غدا الأحد 30 مايو 2026. الدكتور فيصل باوزير استشاري أول الجراحة العامة والأورام والمناظير، الدكتور رويس بلكسر استشاري أول جراحة أمراض العظام والمفاصل، الدكتور رجب بن يمين أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور نبيل باصواب أخصائي باطن مخ وأعصاب. برنامج العيادات المجانية لفترة المسائية ليوم غدا الأحد 30 مايو 2026 للميلاد، الدكتور فيصل باوزير استشاري أول الجراحة العامة والأورام والمناظير، الدكتور صلاح باسلمة أخصائي أمراض باطنية وكلى. هذا وسنوافيكم ببقية برنامج العيادات المجانية في مستشفى المدينة الخيري في الأيام القادمة. مستمعينا الأفاضل، عقب طائفة الإعلانات المسجلة تكون مع سليمان مطران في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي النظافة والثقافة. إلى اللقاء.
1: الحساب لو سمحت.
2: تمت العملية بنجاح.
3: معك جوالك؟ أجل، معك قروشك.
4: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
5: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك، وترسل وتستلم الحوالات بثواني، وتصارف عملاتك بكل سهولة، وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
2: تمت العملية بنجاح.
5: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
6: حمله الآن.
7: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
8: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: برهف.
1: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
2: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة، احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
3: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
2: مع تحيات صندوق النظافة والتحصين بالوادي والصحراء.

في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 12:15 ظهرا.

0: إذاعة سيئون أنتم
1: راديو سيئون
2: 89.5 97 96 FM 837 MW
1: راديو سيئون.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
6: إذاعة سيئون تقدم النظافة ثقافة، الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران، تنفيذ منير هبيص.
7: الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، بل ومن كل المواطنين والمواطنات الساكنين والساكنات والمقيمين والمقيمات والزائرين والزائرات لهذا الوادي، وادي حضرموت النظيف بأهله وناسه، نقول عيد عمال سعيد لكل مهندسي النظافة ولكل مهندسي التشجير بمناسبة الأول من مايو، عيد العمال. حقيقة نفتخر بكم أنتم يا من تصنعون الجمال وتزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من مواقع وأمكنة مدن كل وادي حضرموت دون استثناء. كما إننا نرحب بكم وأنتم تتابعون الحلقة 253 من حلقات برنامجكم الأسبوعي هذا النظافة ثقافة في عامه التاسع. أهلا بكم مرة أخرى.

0: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
1: فكن له عونا وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: كلمتنا.
3: الإخوة المستمعون الكرام، يستعد صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء بمختلف دوائره وأقسامه ووحدات النظافة بالمديريات، يستعد بالتحضير لاستقبال موسم حج هذا العام 1447 هجرية، وكذا الترتيبات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وإن كان هذا الحديث سابقا لأوانه، لكنه يدل دلالة واضحة لا تقبل التشكيك بأن هناك استراتيجية وأعمال يتم التخطيط لها ورسم أوقات زمنية لعملية التنفيذ، مما يعكس أن إدارة الصندوق قد ودعت فعلا الأعمال الارتجالية والمزاجية الفردية داخل مكاتبها وأقسامها ووحدات نظافتها، وتعتمد على منهج العمل العلمي وفق التخطيط المسبق والتنفيذ المبرمج المزمن المعد لذلك. وهنا يبرز مفهوم الإدارة الشابة في أهميتها وفي وجودها لقيادة العمل. فصندوق النظافة ممثلا بالأخ مرعي فضل الكثيري على أن فكرة تمكين الشباب للقيادة يعد النجاح، لأنهم بناة مستقبل الوطن، وأن النماذج الشابة الناجحة كثيرة في بلادنا إذا ما وجدت الدعم والمساندة والتشجيع رسميا وشعبيا. مستمعين الكرام، هناك ربما مفاجآت تحتفظ بها الإدارة الشابة لصندوق النظافة، ومناظر مفرحة ستدخل السرور والانشراح على نفوس المواطنين، تؤكد أن مدينة سيون ستجدد فرص المحبة والسلام والمودة والإخاء والتقارب من خلال عرض ما تم تحقيقه من إنجازات في المشاريع من قبل صندوق النظافة بوادي حضرموت، ومن تحسين المدن وتنظيفها وتزيين شوارعها الرئيسية بالأشجار والأشكال الهندسية الجميلة والمجسمات التاريخية التي أضفت على المدن الرئيسية سيون، شبام، تريم القطن، أضفت جمالا رائعا ترتاح لمشاهدته العيون ويثير في الأنفس الشجون. الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، إنما تشهده مدينة سيئون خاصة ومدن وادي حضرموت عامة من تطور في النظافة يلمسه المواطن ويشعر بها الزائر في مرحلة يئن فيها الوطن من جراء الحروب والانقسامات الداخلية، وتنفرد فيها مدن وادي بالمحبة والسلام والأمن والأمان. إنما يعكس ما تبذله السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء وتشجيعها المستمر ومباركتها للأفكار التي تنتج مشاريع للمصلحة العامة للمواطن والوطن.

أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل، فكن له عونا في وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحيح.

أخي المستمع، أختي المستمعة، في زحام الحياة وتسارعها كتب الزميل عامر الجابري: كثيرا ما نغفل عن أولئك الذين يعملون بصمت دون انتظار شكر أو تقدير، أولئك الذين يستحقون أن نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا، فهم بحق فرسان الميدان. لا أدري كيف أصف هؤلاء الرجال. هذا ما يقوله زميلنا عامر الجابري. تعجز الكلمات ويتوقف القلم ويجف الحبر حين نحاول الحديث عن إخلاصهم تحت حرارة الشمس الحارقة. يواصلون العمل بلا كلل فقط ليظهر المكان من حولنا بصورة أجمل وأكثر بهاء. هم لا يبحثون عن الأضواء بل يصنعونها للآخرين. إنهم مهندسو النظافة في بلد. مستمع الكرام، يستطرد الزميل عمرو: ما لفت انتباهي في هؤلاء البسطاء هو إخلاصهم للعمل وقوة إرادتهم وعلو معنوياتهم. لا شيء يثنيهم عن أداء واجبهم، حتى حين تعيقهم الظروف لا يتوقفون. رأيت أحدهم لم تمنعه وقوف مركبة مركونة من أداء عمله، فصعد عليها ليكمل تزيين الشجرة، وكأن التعب لا يعرف طريقا إليه. أي روح عظيمة هذه التي تسكنهم، وأي عزيمة تدفعهم للاستمرار. ألف تحية لهؤلاء الفرسان أينما كانوا، تحية لكل يد تعمل بإخلاص ولكل قلب ينبض حبا لما يقدمه. نعم، إنهم يبذلون جهودا جبارة ويستحقون من الجميع كل تقدير والاحترام والاهتمام.

0: الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، ترأس مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمديرية الهادف مناقشة تقارير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والأنشطة خلال الفترة الماضية، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية المهندس حسين سالم بمخرمة تم استعراض تقرير نشاط وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون وخطة عملها، حيث جرى الوقوف أمام أبرز الاحتياجات الملحة التي تواجهها وفي مقدمتها قلة عدد الآليات والمركبات، إلى جانب عدم التزام بعض المواطنين وأرباب المحلات التجارية عدم التزامهم بالإرشادات والتوجيهات التي تمنع رمي المخلفات أمام محلاتهم أو في الأزقة والشوارع القريبة من مواقعهم دون التزامهم برميها في الأماكن المخصصة لها، الأمر الذي يؤثر على مستوى النظافة العامة، مؤكدين في هذا الاجتماع أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز الرقابة.
1: أنا عرفت المشكلة وعندي الحل.
2: تكلم، جزاك الله خير. إيش المشكلة وإيش هو الحل؟
1: المشكلة القمامة اللي تحت دارك، والحل تبعدها وتضعها في مكانها.
2: القمامة؟
1: نعم.

0: أخي المواطن.
1: لا ترمي القمامة بشكل عشوائي، بل ضعها في مكانها المخصص لها.
0: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حلقات البرنامج النظافة ثقافة، ونكرر التهاني والتبريكات لصانع الجمال، وهم يزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من أمكنة مدن كل وادي حضرموت، لمهندسي النظافة والتحسين بوادي حضرموت وصحراء، كل عام والعمال بخير وفي صحة وعافية واستقرار بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: النظافة ثقافة. الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران، تنفيذ منير هبيص. هنا سيئون.

0: إذاعة سيئون. أنتم
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: راديو سيئون
1: 89.5 FM.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء. هنا سيئون.

0: الشباب أيها الرياضيون، حان موعدكم الآن مع هذا العدد الجديد من المجلة الرياضية. المجلة الرياضية من إعداد علي جمعان باسعيدة، تقديم عوض بافطيم، تنفيذ مجدي بارجة.
1: أعزائي الشباب الرياضيين المستمعين جميعا متتبعي المجلة الرياضية، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد الذي يحمل الرقم 2957 من السنة 52 الصادر اليوم السبت الثاني من مايو والمعاد مساء في السابعة. صفحة الغلاف، على صفحة غلاف هذا العدد برزت صورتان. الصورة الأولى التقطت لفريق شعب حضرموت وهو يتصدر دوري الدرجة الأولى ويفوز بكأس يوم العمال العالمي، فيما التقطت الصورة الثانية من كندا لوفد الاتحاد اليمني وهو يختتم مشاركته في كونغرس الفيفا 76. وعلى بقية الصفحات برزت العناوين التالية: الوكيل بارباع يناقش أوضاع النشاط الرياضي في مديريات الوادي والصحراء، عرس كروي في الساسيون ماشي كما الحضار، مدرب اتحاد حضرموت الشعب كان الفريق الأفضل، حكام الوادي يتسلمون السماعات اللاسلكية، إقرار مواعيد المربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثانية لأندية حضرموت لكرة السلة، بثلاثية في مرمى الزمالك الأهلي يشعل المنافسة، المغرب يتفوق على إسبانيا ويعزز موقعه في سباق نهائي مونديال 2030. كلمة العدل، سجل ممثلا وادي حضرموت في دوري الدرجة الأولى سلام الغرفة واتحاد حضرموت بداية غير موفقة في الجولة الافتتاحية من البطولة، فقد خسر اتحاد حضرموت على أرضه وبين جماهيره أمام شعب حضرموت، فيما تلقى السلام هزيمة الأولى أمام سد مأرب على أرض الأخير. الخسارة واردة في عالم كرة القدم خصوصا في الجولات الأولى من مسابقة تحتاج إلى جاهزية عالية وإمكانات كبيرة لخوض منافساتها بشكل أفضل وتحقيق نتائج مرضية، غير أن ما يدعو للقلق ليس الخسارة بحد ذاتها بل مستوى الأداء الذي لم يكن مطمئنا، خصوصا حين تلعب أمام جمهورك الذي حضر وساند وكان شعلة حماس لتحفيز الفريق. المطلوب اليوم من ممثلي وادي حضرموت هو طي صفحة الجولة الأولى سريعا والتركيز على العودة القوية في الجولة الثانية بنتائج إيجابية تعيد التوازن للفريق والثقة لجماهيره، كما أن على الجهات المعنية من سلطة محلية ومكتب وزارة الشباب والرياضة وفرع اتحاد الكرة الاقتراب أكثر من الفريقين ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم، فالتواجد في هذه المسابقة يعد فخرا لوادي حضرموت، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تتكاتف الجهود وتذلل الصعاب أمام الفريقين، فالمرحلة تتطلب وقفة صادقة إلى جانب إدارات الأندية لإنجاح هذه المشاركة، والله الموفق. رياضة محلية، الصباحي يؤكد أهمية الارتقاء بأداء وزارة الشباب والرياضة وتعزيز برامجها. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود سالم الصباحي أهمية الارتقاء بأداء وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها في تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية. جاء ذلك خلال لقاء صباحي وزير الشباب والرياضة نايف البكري في قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، وشدد الصبيح على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم قوة فاعلة في بناء المجتمع، موجها بمضاعفة الجهود لتطوير الأنشطة والمخيمات الشبابية ورفع جاهزية المنشآت الرياضية، إلى جانب تعزيز الشراكات داخليا وخارجيا بما يسهم في توسيع نطاق البرامج والخدمات المقدمة للشباب والرياضيين. واستمع الصبيحي إلى تقرير مفصل من الوزير البكري حول سير العمل في الوزارة والأنشطة المنفذة في مجالي الشباب والرياضة، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل المنشآت الرياضية وبرامج تدريب الكوادر. وأكد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الجهود الوزارة الرامية لخدمة الشباب وتنمية قدراتهم. من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري حرص الوزارة على تطوير برامجها وتوسيع أنشطتها، مثمنا اهتمام ودعم الفريق الركن محمود الصبيحي لعمل الوزارة. الوكيل باربع يناقش أوضاع النشاط الرياضي ومستوى سير المسابقات والبطولات الكروية في مديريات الوادي والصحراء. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين باربع برئيس وأعضاء فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت كرسى لمناقشة أوضاع النشاط الرياضي واستعدادات الفرع للمسابقات والبطولات الكروية على مستوى مديريات الوادي والصحراء. وفي اللقاء استمع الوكيل باربع بحضور مدير عام الشباب والرياضة دكتور مجدي سليمان من رئيس فرع كرة القدم سعيد بايمين إلى شرح حول أبرز الإنجازات التي حققها الفرع والتي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الاتحاد وسبل تطوير البنية الرياضية ودعم الأندية والكوادر الرياضية. وأكد الوكيل حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الشباب والرياضة لما يمثله من أهمية في احتضان الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم، مشيدا بالجهود التي يبذلها فرع اتحاد كرة القدم في تنشيط الحركة الرياضية وتعزيز روح المنافسة بين الأندية. من جانبهم عبر أعضاء فرع الاتحاد عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام السلطة المحلية ومساندتها المستمرة، مؤكدين مواصلة العمل للارتقاء بمستوى كرة القدم وخدمة الرياضيين في وادي حضرموت. وفد الاتحاد اليمني اختتم مشاركته في كونغرس الفيفا 76 في كندا. نائب رئيس الاتحاد: المشاركة في الكونغرس تمثل محطة مهمة في حضور الاتحاد اليمني على الساحة الدولية. اختتم وفد الاتحاد اليمني لكرة القدم مشاركته في أعمال كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا 76 والذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية برئاسة طلال بن حيدرة وبحضور حسام السنباني الأمين العام ومحمد الخميسي نائب الأمين العام. وشهد الكونغرس مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها التقرير السنوي للعام 2025 والذي تضمن الجوانب المالية والإدارية والفنية، إضافة إلى المصادقة على ميزانية الدورة القادمة 27-30. وعلى هامش أعمال الكونغرس أجرى وفد الاتحاد اليمني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات وممثلي الاتحادات الوطنية والقارية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التطويرية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم بما يسهم في دعم مسيرة تطوير كرة القدم اليمنية. وأكد رئيس الوفد طلال بن حيدرة أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسار حضور الاتحاد اليمني على الساحة الدولية، قائلا: نحرص على تواجد الفعل في مثل هذه المحافل الدولية لما لها من أهمية في نقل التجارب الناجحة وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الاتحادات بما ينعكس إيجابا على تطوير كرة القدم في اليمن. وأضاف أن الوفد عمل خلال مشاركته على توسيع شبكة العلاقات مع شركاء اللعبة وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني والإداري بما يخدم خطط الاتحاد المستقبلية. واختتم الوفد مشاركته في الكونغرس بنجاح في ظل حضور فاعل ومشرف، عكس حرص الاتحاد اليمني على مواكبة التطورات الدولية وتعزيز حضوره في مختلف الفعاليات الرياضية العالمية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم برامجه وخطته التطويرية خلال المرحلة القادمة. مصنوم يتسلم حقيبة السماعات اللاسلكية لحكام وادي حضرموت لإدارة مباريات كرة القدم. تسلم رئيس لجنة الحكام الفرعية بوادي حضرموت عوض خميس مصنوم حقيبة السماعات اللاسلكية الخاصة بحكام وادي حضرموت والمخصصة لإدارة المسابقات الرياضية من قبل عضو اللجنة العليا للحكام الدولي السابق حسين عمر شقران بتكليف من رئيس اللجنة الكابتن أحمد قايد. وأكد مصنوم أن تسليم هذه السماعات يعد خطوة متقدمة في تطوير العملية التحكيمية، لافتا إلى أن التحكيم في وادي حضرموت شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا تجسد في مشاركة العديد من حكام الوادي في إدارة البطولات المحلية والخارجية، إضافة إلى بروز جيل واعد من الحكام الشباب. مقدما شكر وتقدير اللجنة العليا للحكام على هذا الاهتمام بالحكام والتحكيم في البلاد، بالإضافة إلى فرع اتحاد كرة القدم بالوادي ممثلا برئيسه سعيد بايمين على دعم المتواصل ووقوفه الدائم إلى جانب اللجنة الفرعية وتذليل كافة الصعوبات أمامها. بدوري أكد عضو اللجنة الكابتن حسين شقران أن التحكيم اليمني شهد قفزة نوعية واهتماما كبيرا من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم ممثلا برئيس الاتحاد أحمد صالح العيسي ورئيس اللجنة العليا للحكام الكابتن أحمد قايد للنهوض بالمنظومة التحكيمية في البلاد. كلمة حرة مباشرة وغير مباشرة. عرس كروي في استاد سيون ماشي كما الحضارة بقلم العزي العصامي. الجمهور هو البطل. الاستاد الأولمبي بسيون يرتدي أجمل حلة جماهيرية وبإيقاعات حضرمية أصيلة أثبتت عشاق الكرة أنهم الرقم الصعب واللوحة الأجمل في رياضتنا الوطنية. نظام المدرجات وهتافها غطى على عدم اكتمال البناء ومكونات الاستاد. تكتيك النوارس ينجح بقيادة المدرب الوطني سامر فضل. نجح شعب حضرموت في انتزاع فوز ثمين ومستحق من قلب سيون في إطار الجولة الأولى لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم. بصمة الكثير وأسلم.

الأول بدور النخبة. جمهور الوفاء رغم الخسارة ظل جمهور الاتحاد هو السند الحقيقي، ضاربا أروع الأمثلة في الوفاء والمؤازرة تحت كل الظروف. أنتم المكسب الحقيقي، القادم أفضل. اتحاد حضرموت بعراقته يظل إضافة نوعية للدوري، والآمال كبيرة في ترتيب الأوراق وتجاوز عثرات البداية في الجولات القادمة. خلاصة القول، مبروك مدينة سيئون هذا الحضور الساطع، مبروك للشعب الفوز، وحظا أوفر للإتي الجبل في المواعيد القادمة. مباريات ونتائج. اشتعلت المنافسة من الجولة الأولى، شعب حضرموت يعتلي الصدارة بفارق الأهداف، والعروبة يزاحم بقوة قبل دربي صنعاء بين الوحدة والأهلي.

0: اعتلى شعب حضرموت قمة الدوري اليمني مؤقتا بعد فوزه عصر أمس الجمعة على مستضيف اتحاد حضرموت بهدفين دون مقابل. الشعب كان الطرف الأفضل في اللقاء الذي احتشدت له جماهير الغفيرة. الشوط الأول انتهى سلبيا وأفضلية واضحة للشعب في السيطرة على مجريات اللقاء، وسنحت له بعض الفرص التي افتقدت للمسة الأخيرة. اتحاد حضرموت كاد أن يسجل أسبخية في الوصول للشباك وضع فرصة محققة أمام المرمى. في شوط المدربين كان الشعب هو الأخطر، واستطاع مهاجم حيدر أسلم من افتتاح التسجيل بداية الشوط الثاني، ثم عزز الزميل عمر الكثير النتيجة بهدف ثاني. الاتحاد كانت له بعض المحاولات إلا أن افتقد التركيز لينتهي اللقاء بفوز الشعب بهدفين نظيفين، والفوز بكاس أول ما يعيد العمال العالمي. عقب المباراة التقى ميكروفون المجلة بمدربي الفريقين. مدرب شعب حضرموت الكابتن سامر فضل عبر عن سعادته بعودة دوران الكرة اليمنية وعودة هذه الجماهير بالقول:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نبارك حق جمهورنا، نقول هارد لك حق جمهور نادي الاتحاد. أهم من نتيجة المباراة هي عودة هذه الجماهير لمكانها وعودة دوران الكرة اليمنية وهذه أماكن الجمهور، لأنه هذا المكان اللي هم يستاهلوه. بالتأكيد كانت مباراة افتتاحية، دائما الافتتاحيات المباريات الافتتاحية دائما تكون لها طابع خاص. فريق الاتحاد في ملعبه فريق قوي، فريق جيد، فريق متمكن، جمهور يمتلك يعني خامة جمهور كبيرة، يعني جماهير كبيرة جدا. الحمد لله اليوم الفريق أدى بشكل جيد، وهذه بداية إن شاء الله والقادم أفضل بإذن الله. لا بالعكس، ما فيش مباراة سهلة، احنا كنا اليوم مركزين، كنا ناويين نجيب النتيجة، والحمد لله بهمة الشباب وكفوهم يعني في الملعب الحمد لله ربي وفقنا، ونقول مبروك والقادم أفضل إن شاء الله.
0: أما مدرب اتحاد حضرموت الكابتن محمد عقلان فقد أوعز الخسارة إلى أسباب تعود لعامل الخبرة، مواصلا حديثه بالقول:
2: والله الشعب كان فريق الأفضل، والفريق اللي كان طموحه يفوز هو اللي أخذ الثلاث نقاط. لاعبين قليل الخبرة، قدر الله ما شاء فعل. طبعا حاولنا الشوط الأول، ما بين الشوطين حصل يعني انخفاض بالتركيز وسجل الهدف الأول بالدقيقة الأولى، هو هذا اللي ما خلاش اللاعبين حقنا يرجعوا للمباراة، والحمد لله على كل حال. أكيد الفترة قصيرة اللي مسكنا في بيت الفريق، وبرضو العناصر ما تفهمش، ما فيش مباراة كثيرة، وأول مباراة دائما تكون صعبة، أول مباراة الدوري أعتقد على الفرق كان صعبة. والله أنا زعلان على الجمهور، يعني الجمهور هو اللي كان يستحق يخرج بنتيجة مرضية يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل.
0: وفي بقية المباريات فاز العروبة على اتحاد إب بهدفين لهدف، وشباب البيضة على هلال حديدة بهدف وحيد، وتضامن حضرموت على فحمان أبين بهدف وحيد أيضا، وبذات النتيجة فاز سد مارب على سلام الغرفة. اليوم السبت تستكمل مباريات الجولة الافتتاحية بدربي صنعاء الذي سيجمع الأهلي مع الوحدة، والمكلا يستضيف اليرموك في بارادم. إقرار مواعيد المربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثانية لأندية حضرموت.

0: رموت لكرة السلة. أقرت اللجنة المنظمة لبطولة البرنامج السعودي الثاني لكرة السلة لأندية حضرموت تقديم انطلاق المربع النهائي إلى يوم الثلاثاء تاريخ 5 مايو بمواجهتين نصف نهائي البطولة، حيث واجه شعب حضرموت بطل ساحل حضرموت نظير الشبام وصيف وادي حضرموت في المباراة الأولى، على أن يواجه سيوم بطل وادي حضرموت نظير يتضامن حضرموت وصيف الساحل في نفس اليوم ضمن بطولة البرنامج السعودي الثاني لكرة السلة لأندية حضرموت التي تأتي برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي ووزير الشباب والرياضة نايف البكري ووكيل المحافظة شؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع وبالتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما حددت اللجنة نهاية البطولة يوم الخميس 7 مايو الساعة 6:30 في صالة الشهيد علي عبيد ما معبد بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية لنصف نهائي البطولة على أن يسبقها عصر المباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وسوف يشهد نهائي البطولة تكريم عدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين القدامى في لعبة كرة السلة إضافة إلى اللجان والمركز الأول والثاني والثالث بالكؤوس والجوائز المقررة. رياضة عربية وعالمية. المارد ينتفض من الرماد، غياب زيزو يوقظ وحش الأهلي أمام الزمالك. في ليلة لا تعترف إلا بلغة الكبار، اختار الأهلي المصري أن يبعث رسالته الأهم في هذا الموسم من قلب قمة لا تقبل أنصاف الحلول. 3 أهداف في شباك الغريم التقليدي الزمالك لم تكن مجرد الحصول على نقاط المباراة كاملة في سباق الدوري، بل كانت إعلان نوايا واضحة للأهلي تجاه المعترك الأفريقي. ونجح المارد الأحمر في طي صفحة الشك التي أبعدته عن المنافسة في أوقات كثيرة هذا الموسم، آخرها الهزيمة أمام بيراميدز، وفتح بابا جديدا عنوانه الجاهزية الكاملة للقتال في معركة اللحاق بدوري أبطال أفريقيا. ونجح المارد الأحمر في طي صفحة الشك التي أبعدته عن المنافسة في أوقات كثيرة هذا الموسم، وسيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ البداية ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف مبكرة، حيث افتتح أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 18 بعد هجمة سريعة مميزة، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتسديدة قوية استغل فيها خطأ دفاعي من الزمالك. وفي الشوط الثاني الذي شهد إهدار ضربتي جزاء واحدة لكل فريق، عاد بن شرقي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74 منهيا المباراة بثلاثية نظيفة لم يجد الزمالك أي رد عليها. المغرب يتفوق على إسبانيا ويعزز موقعه في سباق نهائي مونديال 2030. في وقت تشهد فيه المنافسة الدبلوماسية على هامش الاستعدادات لكأس العالم 2030، كشف صحيفة آس الإسبانية عن تقدم ملحوظ للمغرب على حساب شريكه الإسباني في سباق التأثير داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المغرب أبدى دعما واضحا وفوريا لرئيس الفيفا جاني إنفنتينو في أقل من 12 ساعة فقط من إعلان ترشح لولاية رئاسية جديدة، في مؤشر على عمق العلاقة الاستراتيجية بين الرباط وزيورخ. وأوضحت آس أن هذا الموقف السريع يعزز صورة المملكة المغربية كشريك موثوق وفاعل داخل منظومة الفيفا، خاصة مع اقتراب استحقاقات حاسمة تتعلق بتنظيم النسخة التاريخية من المونديال. ولفتت الصحيفة إلى أن اختيار العاصمة المغربية الرباط لاحتضان انتخابات الرئاسية المقبلة للفيفا قبل 3 سنوات فقط من انطلاق كأس العالم يحمل دلالات سياسية قوية ويعكس متانة الارتباط بين المغرب والهيئة الكروية الدولية في توقيت حساس تحسم فيه ملفات مصيرية على رأسها تحديد مكان إقامة المباراة النهائية. مباريات ومواعيد. في الدوري اليمني سيلعب اليوم المكلم علي يرموك في بارادم وأهلي صنعاء مع وحدة صنعاء في الضرافي. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز سيلعب أرسنال مع فولام ونيوكاسل يونايتد مع برايتون وبرنتفورد مع وستهام. وضمن منافسات الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على أوساسونا ويستقبل فالنسيا أتلتيكو مدريد، فيما يستضيف فياريال ليفانتي. وفي دوري روشن السعودي سيلعب الهلال مع الحزم والفتح مع نيوم وضمك مع الخليج. أعزائي شباب ورياضيين مستمعين جميعا متتبعي المجلة الرياضية، إلى هنا وناتي على ختام هذا العدد الجديد من عدد المجلة الرياضية. لكم في الختام تحيات من المعد الزميل علي جمعان باسعيدة، ومن التنفيذ مجري عبد الرحمن بارجة، ومن التقديم عوض محمد وافطيم. إلى اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
1: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية من إعداد علي جمعان باسعيدة، تقديم عوض بافطيم، تنفيذ مجدي.

0: كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
1: زهرة عبد،
2: علي العجمة،
3: سعد سالم.
4: يا خال مدح يا خال، سرع يا خال، شوف دي شمس حارة تخرج النغاة، خرقت نغاتي.
5: يا حيا يا حيا،
4: إذا صيف حار كل ما قلنا بيبر الماء برد.
5: طلع طلع يا حيا وك يا
4: البرود عندك ونحن مطفية.
5: أنا عندي طاقة يا ولدي،
4: عم
5: عندي ألواح
4: ما شاء الله تبارك الله.
5: أنا ما أنا قاعد على كهربتهم دي، لا مطرة انطفت ولا برد.
4: ما أنت كدك موصوف يا خال.
5: أنا ملقي لي ألواح، شفنا ثمانية فوق الدار
4: ما شاء الله تبارك الله. يا خال بخيرك ورزقك، إحنا ماشي معنا.
5: قول ما شاء الله
4: ما شاء الله تبارك الله، غيرك ما جمعوا انت الحمد لله.
5: كنا كاي يا ولدي
4: الخير ومن الناس يا خال، البسكه حقك هي اللي انت كل يوم تسمع
5: من قومي.
4: القوم هم ذيلا
5: عايش اصحابي، انا برامة وابو الفري
4: شفتهم،
5: وابو سالم،
4: ذيلا كلهم كلهم ذيلا كلهم،
5: وابو يسلم ذيلا. نعم
4: تذكر ذاك اليوم يوميت وانت قاعد؟
5: ايوه
4: اللي هم عرفونا.
5: نعم فرحت بك يوميت ذاك اليوم،
4: انا اعطيتك الشمه وقعدت.
5: اه ذلا زادنا النص،
4: ويا لك اتصال وقفيت.
5: نعم
4: ويا لك اتصال،
5: دقت علي الحرمه بيني وبينك. وقلت انا تعرفنا، لا دقت علي خلاص. تغريري ترقل
4: يا ابوي،
5: ما عاد شور
4: شوفك يا
5: قالت لي الحين. قلت له انا ما يالس عنده ريايين،
4: ما عاد قعدت يا
5: ما عاد
4: شورت، ما عاد حتى قلت له يا ابوي
5: تغريري تصاق.
4: ونهيتك ذاك اليوم محتاج لكن عول ابوه
5: وعن اللي فرحت بك،
4: وقلت
5: يا ربك عن اللي بعدين روحت،
4: وقلت يا ريتنا ميت
5: وعساك كملت القعده مع الامام،
4: وقلت يا ريتنا ميت يا خال.
5: ليه
4: ما عاد ما قفيت يا خال؟
5: انت
4: يا ابوك من طولك لا عرضك اليماعه،
5: انا
4: يحشون عليك يبون كلام ما حد يبه.
5: يا ولاد راحت كلام غير ذا.
4: اه انت
5: ده ابو يسلم ده،
4: ده
5: ابو كرامة الحين صاحي انت.
4: قالوا لي النعمة ده اللي فيها هلا شوفهم وراء حرمته كلها.
5: من نقلك
4: حرمته قتله ذا كله الريال يلهط عليها.
5: يا ولاد كلك
4: كل من حد قال له شي قالوا حذف عليه.
5: يا
4: بعدين بس قالوا المشكلة في انه بعدين الناس يون ثانيين قالوا يده رافخة
5: يا ولدي،
4: يزقل عليهم
5: كلام
4: محتاي ما تعطيه يا خال.
5: هات كلام غير ذا يا ولدي كنا.
4: وانت ما تقصر محهم يا خال،
5: انا جيب لهم
4: جيب لهم السمبوسة.
5: ايوه
4: وتجيب لهم
5: الكويك.
4: الكويك
5: واثاميهم دسم من من من من
4: والشراب يا خال نحن بنشربه وتعطيه.
5: اما الشاهي ذا علبه قفع علبه،
4: قالوا كل يوم سرها
5: كل علبة. يوم سرحها وضويها معي،
4: قالوا تخليهم
5: ويقولون كذا العلامه مش معقول،
4: الحرمه تخبز
5: من شانهم.
4: من شانهم
5: اصحابي ذيلا، رحت الحي انا اياهم، تربيت انا اياهم، وذاك اشتغلت انا اياه ايام ايام ايام ذاك اول كانك انت.
4: الوحده باهي في بالك يا خال؟
5: امن وحده يا ترى ايش.
4: قالوا لي ما ذي صراحه ذي قويه
5: علي،
4: عليك
5: قالوا علي،
4: قالوا عليك، قالوا شوفوا يطبر.
5: طبر فين؟
4: ما انا داري
5: صبرنا على الديزل.
4: انا بتخاف على الديزل ولا على البترول
5: ولا على الغاز؟
4: قالوا لا مو على الديزل
5: الا عليه.
4: لو في الصفر في عرس حصلوك طبر، بغيت بغيت لقمرز.
5: لا ترعش كنك هالكلام، كنك عيب
4: لقمرز. بس
5: انا بطبر على رز في حق العرس،
4: قلت في قلبي
5: الحين. شوف شوف شوف الكلام،
4: شوف اعتذر يا
5: شوف شوف انا صبرت تخجب. شوف انا صبرت عين حر. انا بطبر على
4: انا قالوا بنعيط من لقمرز انت عشان
5: انا من دري بتاع عزمنا ذاك بو من هو ذا ما انا داري من
4: ويسلم ويسلم.
5: ايوه وقال شلو شو زاد وعطانا صحن بيده
4: وعطيتهم اياه بقع
5: عطيت خد تعشينا في التكة. انا
4: ده صاروا يلمون عليك ذاك قليل حياء ده يطبر ده
5: شوف
4: النوايا كاكي النوايا حقهم.
5: شوف وانا يبتلى عندهم
4: المهم شوف
5: وكلنا نحن اياهم ويسلم مسكين عزمنا احنا وحشمنا احنا وقال شو ذا زاد وشن صحن قال يا ابو يا خال ترعش ويبتوا قعدتني اياهم في التكه.
4: المهم شوف شلل ده الوقت ما تخاري لا قفيت خورته قليل بس
5: الحين خلوا للحريم
4: خلصوك من فوق نتح
5: يا يا يا
4: رغم انهم ريال حمران عيون
5: شناب. ايوه
4: شناب معصره
5: يا يا
4: لكنهم صراحه صرحوا كم
5: الحلقه الشناب قول له حلقه عطوا الموس لا ذاك تضل فلان فعله وفلان تركه وفلان من ابوه وفلان كعتبوه وفلان ايش الكلام ذا شوكم ريال قول لهم بسرح لهم انا ما بسكت لهم والعارب يبلبوهم لا سمبوسه ولا كيك والعارب يبلهم شيء والعارب اقعد معهم.
4: وبصراحه الميالس دي الايام شوفها يا خال حق الريال اصبحت شوفها شبيه حق
5: كما الحريم
4: كما الحريم كلين ينهش في ذا
5: يقطبون فيه صار يقطبون فيه
4: ولا هم دارين
5: وانا احس بالدبلبه والشرم انا داري اللي منهم
4: هم دارين بنوايا الناس طول.
5: يا يا يا يا شوفك قهرتنا شوفك شقيت علي يا ترعش يا عيام ابو كرامه وبو يسلم اصحابي يعشون علي لا لا لا لا لا لا ما هم ريال يا ما هم ريال.
4: انت يا خالك لو قعدت عندهم ولا شو تحدي ينم هو كذا، قول له يا ولد الحلال شوف لسانك حصانك.
0: كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية، يجسد شخصياتها
1: زهرة عبد،
2: علي العجمة،
3: سعد سالم.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحسبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: هذه سيئوني ساعات الجمهورية اليمنية، ساعتنا في الاستوديو 2:30 ظهرا. كل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار. تحية لكم يا العزيزين، ما كنتم لكم نشرة أنباء ثانية والنصف لهذا اليوم السبت 2 مايو 2026 للميلاد. لهذا اليوم يقرأها نزار سالم أحميد، أبدأها بعناوين النشرة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يهنئ عمال حضرموت واليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال. اللجنة الأمنية بحضرموت تعقد اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة. اختتام مشروع التراث الحي بوادي حضرموت. مرحبا بكم جميعا. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي عمال حضرموت واليمن كافة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مشيدا بدورهم الوطني والإنساني في بناء المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار. وأعرب عضو مجلس القيادة في برقية تهنئة عن بالغ تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها العمال في مختلف القطاعات رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار وعصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتحسين أوضاع العمال وصون حقوقهم وتعزيز بيئة العمل بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، مجددا التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بحضرموت لكل المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين ظروف العمل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية. واختتم الخنبشي تهنئته بتمنياته لعمال اليمن بدوام الصحة والعطاء وللوطن بالأمن والاستقرار، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن وشعبه مزيدا من التقدم والازدهار. عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلح عيضة ووكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجلاني، وذلك في إطار زيارته الميدانية للمحافظة. وفي مستهل الاجتماع ألقى وكيل المحافظة كلمة رحب خلالها برئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة والوفد المرافق له، ناقلا للحضور تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، مثمنا هذه الزيارة الميدانية التي تعكس حرص قيادة الجهاز على متابعة الأوضاع الأمنية عن كثب وتعزيز إدارة أجهزة الدولة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا. وأكد الوكيل الجيلاني أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وعبر لجانها الأمنية ستضع كامل إمكانياتها وتقدم كل أوجه الدعم والتسهيل بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سكينة العامة في عموم مديريات المحافظة. من جانبه عبر رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء عيضة عن شكره لحفاوة الاستقبال وحسن الترحيب، ناقلا تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وتحيات القيادة السياسية، مشيدا بمستوى الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظة حضرموت وبالتنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية. وناقش الاجتماع إحاطة شاملة حول الوضعين الأمني والعسكري بالمحافظة، واستعرض مستوى الجاهزية الأمنية وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار بوصفه نموذجا ناجحا يعكس تماسك المؤسسة الأمنية والعسكرية وتكامل أدوارها. نظمت مؤسسة فن للفنون والثقافة اليوم بمدينة سيئون الحفل الختامي التراث الحي إبداع الشباب من أجل الهوية والدخل. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الإخباري التالي.
1: شهدت مدينة سيئون صباح اليوم الحفل الختامي التراث الحي إبداع الشباب من أجل الهوية، رحلة من التدريب إلى الإنتاج الذي أقامته مؤسسة فن للفنون والثقافة تحت إطار برنامج المنحة الثقافية المنفذ من قبل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالشراكة مع اليونسكو ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن والممول من الاتحاد الأوروبي. وفي الحفل الختامي أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي بجهود مؤسسة فن للفنون والثقافة من خلال الدورات التدريبية التي نفذت خلال البرنامج.
2: يسعدني نيابة على السلطة المحلية أن أقول لكم أولا تهاني قيادة السلطة ممثلة بوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء أستاذ جمعان سالمي برباع، وأثارة عن نفسي ونيابة عن أخي المهندس هشام السعيدي أيضا، نحن نبارك لمؤسسة فن للفنون والثقافة ونبارك للمشاركين في هذا البرنامج. اختتام هذا البرنامج الذي تناول جانب مهم من حياتنا، وقليلة هي البرامج التي تلامس الثقافة وتنمية الذوق الفني وكذلك التدريب وتنمية مهارات المبدعين في الجانب الثقافي من الشباب والشابات.
1: وفي الاحتفال الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، رحب الأستاذ سعيد السفرة رئيس مؤسسة فن للفنون والثقافة ضابط المشروع بالجميع، مستعرضا الأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلال البرنامج.
3: هذا المشروع استهدف الشباب على أساس أنه يعني الشباب هذول يحيون التراث عبر قصص مصورة للأطفال أو عبر فيديوهات كمرحلة ثانية إن شاء الله. بدأنا مع 10 مصورين و10 كتاب سرديين و10 رسامين، بحيث مكناهم بالأدوات وبالأشياء اللازمة اللي تمكنهم في أنهم يعني يصيغون هذه القصص. فالمصورين صوروا الخلفيات أغلبها حق القصص، وصوروا الأدوات اللي تستخدم في هذه القصص، والكتاب السردي اللي كتبوا القصة نفسها هي، والرسام نقلناهم ما بين الرسم البورتري العائلي إلى الرسم الرقمي، مكناهم في الشيء ذا وجبنا لهم ألواح رسم، وما شاء الله أبدعوا أخرجوا يعني مخرجات حلوة، وبعضهم حتى يعني إن شاء الله نقول إنه بيوصل لقصة نجاح حلوة من لأنه انتقل من الرسم العادي إلى الرسم الرقمي. الواد يفتقر لمثل هذه الأمور، الرسم الرقمي، المصورين المحترفين في الخلفيات خاصة التراثية، فضروري نحيي هذه الأشياء.
1: كما ألقى المدرب الدكتور أبو بكر باجسير كلمة في الاحتفالية.
4: باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي المدربين في سلسلة الدورات التدريبية التابعة لمشروع التراث الحي، أرحب بكم جميعا وأشكركم على تكرمكم بالحضور، ونشكر مؤسسة فن للفنون والثقافة على تبنيها هذه الفكرة الرائدة التي نشهد اليوم حفل اختتامها، اختتام هذا المشروع الرائد الذي في هذا اليوم نجني فيه الحصاد ونقطف الثمار. شكرا لمؤسسة فن على تبنيهم هذا المشروع الكبير وهذه الفكرة الرائدة، وشكرا لكل الداعمين وشركاء النجاح، ونهنئ الجميع بمناسبة الوصول إلى هذه اللحظة الفارقة.
1: وقد ألقيت كلمة المشاركين ألقاها المتدرب نافع عمر الجابري، شكر من خلالها المؤسسة والمدربين في الدورات.
5: قبل دخولي الدورة الكتابة السردية كنت أمتلك تجربة جيدة في مجال الكتابة الإعلامية وكتابة التقارير، وكنت معتادا على نقل الأحداث وصيغة الأخبار بطريقة واضحة ومباشرة، لكن رغم ذلك كنت أمتلك أن هناك جانبا آخر في عالم الكتابة ولم أكتشفه بعد، جانب يحمل روح الإحساس والخيال. وعندما التحقت بهذه الدورة بداية أتعرف على عالم مختلف تماما، عالم السرد والقصص والروايات وبنى الشخصيات وصناعة المشهد الذي يجعل القارئ يعيش التفاصيل بكل إحساسه. تعلمت أن الكتابة السرية ليست مجرد كلمات مرتبة، بل فن يجعل الكاتب ينقل الإنسان من الواقع إلى عالم آخر عبر الحروف.
1: الروائية وفا باني تحدثت في الحفل بالقوة.
6: طبعا شاركت في عدة مسابقات تمت على مدار الجمهورية كلها، أكثر شيء مشاركاتي في صنعاء، وأيضا في المسابقات اللي كانت زمان يعلم بها الرئيس، كانت مسابقة الرئيس للرواية والقصص القصيرة، كنت من ضمن المشاركين في القصص القصيرة. توصل القصص إلى مرحلة معينة وتتوقف عندها. أيضا آخر مسابقة شاركت بها مسابقة حزاوي، سابقت برواية عنوانها نقطة تحول. هذه نقطة تحول وصلت إلى ربع النهائي، ونفس الطريقة وصلت إلى ربع النهائي وتوقفت عندها، يمكن لأن المنافسة كانت قوية. لكن في ثغرة، يعني حاجة لمستها لما دخلت للدورة وكان معنا المدرب اللي قدير الأستاذ أبو بكر أو الدكتور أبو بكر، لاحظت أني لما أكتب بمشاعر، أكتب بدون تقنيات.
1: كما ألقى الشاعر شريف بن حريز قصيدة بالمناسبة.
7: مؤسسة فن يا درة زماني لكل إبداع في كل المظاهر، مؤسسة فن يا درة زماني لكل إبداع في كل المظاهر، لك التقدير من داخل كياني ونجمك في سما الإبداع زاهر، لك التقدير من داخل كياني ونجمك في سما الإبداع زاهر، هنا للمجد عنوان ومواني وآخر وجهة الفكر المسافر، هنا بقول شكري وامتناني لكل مبدع لكل موهوب لكل فنان شاطر، تراث الماضي الرائع بياني وأظهرتوه في الوقت المعاصر بأحلى شكل محكوم المباني.
1: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الجهات والمشاركين في الدورات. حضر الحفل الدكتور عبد القادر الكاف مستشار معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني، والقاضي فؤاد الأرضي رئيس نيابة استيناف سيئون، والأستاذ عيضة باجري مدير إدارة الثقافة بمديرية سيئون، والأستاذ ياسر بحشوان رئيس جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم وادي حضرموت، وعدد من المختصين. صالح محمد لأخبار إذاعة سيئون.
0: لازالت هذه النشرة تأتيكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. جددت السلطة المحلية بمديرية سيئون دعوتها لكافة مواطني المديرية إلى سرعة الاستجابة والمبادرة بالتسجيل في مشروع مسح الأسر الذي يهدف إلى حصر بيانات السكان بشكل دقيق ومنظم، بما يسهم في تحسين التخطيط وتوجيه الخدمات الأساسية والتنموية. وأوضحت السلطة المحلية أن إجمالي عدد المتقدمين للتسجيل في المسح حتى اليوم بلغ 12,606 مستفيدا في مؤشر إيجابي على تفاعل المواطنين مع هذا المشروع الحيوي. داعية في الوقت ذاته بقية المواطنين إلى سرعة التسجيل والمشاركة الفاعلة، وأكدت أن مشروع مسح الأسر يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد في تحديد احتياجات السكان وتدعم جهود التنمية وتوزيع الخدمات بعدالة وفاعلية على مختلف أحياء المديرية. وحثت السلطة المحلية عقال الأحياء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف جهود التوعية والمساهمة في نشر رابط التسجيل بين المواطنين وتشجيعهم على تعبئة البيانات المطلوبة بكل دقة وشفافية. كما طمأنت المواطنين بأن جميع البيانات التي سيتم جمعها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية والتنموية، مؤكدة أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون الجميع وحرصهم على المصلحة العامة. لازلت أوالي على حضرتكم قراءة هذه النشرة من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، وتستمعون في النشرة بعد الفاصل. تواصل مناقشة التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعالية أسبوع المرور العربي التي ستنطلق في 4 مايو. المدير العام لمديرية رخية يدشن القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر. مرحبا بكم من جديد. ناقش اجتماع برئاسة مدير الشرطة شرطة السير اللي هو عمر بامشموس التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعاليات أسبوع المرور العربية التي ستنطلق في 4 مايو المقبل تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. وأكد اللواء بمشموس في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أهمية حشد الإمكانيات في المحافظات للتفاعل مع أسبوع المرور لإيصال رسالة الأسبوع إلى أكبر قدر من المجتمع، لما من شأنه تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والحد من وقوع الحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. وشدد بامشموس على منتسبي شرطة السير بالمحافظات بذل كل طاقاتهم لإنجاح أسبوع المرور، مشيدا بالجهود التي يبذلونها طيلة أيام العام وفي مختلف الظروف المناخية في سبيل تنظيم حركة المرور وانسيابيتها وإرشاد مستخدمي الطريق. دشن المدير العام لمديرية رخيا رئيس المجلس المحلي عبد الخالق أحمد بن حيدر بمعية الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله بن طويل القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر، والتي استضافت نخبة من الأطباء الاستشاريين أبرزهم الدكتور عبد بريك بطيور استشاري جراحة مناظير المسالك البولية والدكتور مروان علي باسيف أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بالمركز الصحي بمنطقة صنعاء. وجاءت هذه القافلة بتنظيم من مؤسسة التنمية الصحية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت وتنسيق مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية رخية. وخلال التدشين أشاد المدير العام لمديرية رخية بالدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب الصحة في تنسيق وتنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية، مثمنا جهود مؤسسة التنمية الصحية في تقديم خدمات طبية تخصصية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية. من جانبه عبر مدير مكتب الصحة الدكتور خالد بن حيدر عن شكره وتقديره لمكتب وزارة الصحة بوادي حضرموت والسلطة المحلية وكافة الجهات الداعمة، مشيرا بدور الكادر الطبي بالمركز الصحي ومثمنا دعم مؤسسة شريان الحياة للأدوية ومخزن الأحسان للأدوية ومحلات بفلح التجارية. كما أوضح أن القافلة قدمت خدماتها لأكثر من 70 مستفيدا ومستفيدة، شملت تخصصات جراحة ومناظير، المسالك البولية والعقم والضعف الجنسي لدى الرجال، وعيادات الأنف والأذن والحنجرة، مؤكدا أن هذه القوافل تمثل رافدا مهما لتعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة للمجتمع المحلي. حضر تدشين مدير المركز الصحي بصنعاء صلاح هادي الحامد وعدد من الكوادر الصحية والشخصيات الاجتماعية. كان هذا هو الخبر الأخير في نشرة أنباء الثاني والنصف، قرأته على حضرتكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يهنئ عمال حضرموت واليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال. اللجنة الأمنية بحضرموت تعقد اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة. اختتام مشروع التراث الحي بوادي حضرموت. تواصل مناقشة التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعالية أسبوع المرور العربي التي ستنطلق في 4 مايو. والمدير العام لمديرية الأخية يدشن القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر. شكرا لكم ولحسن صغير متابعتك. تحية مني أنا نزار سالم حمير ومن الزميل حسن مجبر في التنفيذ. دمتم في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن للراديو سيئون.
1: الحساب لو سمحت.
2: تمت العملية بنجاح.
3: معك جوالك؟ أجل معك قروشك.
4: ما عاد تحتاج تدور صراف ولا تستنى حوالة توصل.
5: مع قروشي من بنك حضرموت تسدد فواتيرك وانت في مكانك، وترسل وتستلم الحوالات بثواني، وتصارف عملاتك بكل سهولة، وتدفع في نقاط البيع حتى بدون انترنت.
2: تمت العملية بنجاح.
5: قروشك بجوالك وراحتك معاك وين ما تكون.
6: حمله الآن.
7: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
8: والفوضى وريحة الأكل.

0: تصبو برهف.
1: أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
2: الأسبوع اللي بات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
3: بشرك الله بالخير.
1: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
4: مساحة حرة.
5: أول مواطنين نبلغهم تأسفنا وحرقتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
1: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
4: مساحة حرة.
6: مساحة حرة.
7: نحن نتابع في هذا الموضوع وتحل يعني حل مستدام وحل استراتيجي. لكن لكن لكن لكن
1: مساحة حرة.
4: مساحة حرة.
6: مساحة حرة.
1: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
4: مساحة حرة.
1: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
4: في مساحة حرة.
8: في مساحة حرة.
1: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4 عصرا. هنا سيئون. راديو سيئون
9: 89.5 FM.

طائفة الإعلانات البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله مراد جعفر محمد بلفاس. مراد جعفر محمد بلفاس والد جعفر ومحمد وأخ المرحوم فؤاد جعفر بلفاس، وسيكون تشيع الجنازة من بيته الواقع بمنطقة الغرفة حصن آل فاس، وصلاة عليه في مسجد الجامع بالغرفة بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت، علما بأن صلاة العصر تقام الساعة 4، والدفن في مقبرة الغرفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله جمعة سالم الحدري. جمعة سالم الحدري والدة سعيد وعبد الله وعمر أبناء عبيد هادي الحدري، والصلاة عليها في مسجد طيب بشبام بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت، والعزاء في بيتهم الواقع في منطقة خمير مديرية شبام لمدة 3 أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. ببالغ الحزن والأسى يتقدم مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية سيئون مشهور حسين العيدروس وكافة العاملين بالمكتب، يتقدمون بالتعازي إلى أولاد المرحوم مراد جعفر محمد بلفاس وكافة آل بلفاس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. من إعلاناتنا تعلن إدارة مستشفى المدينة الخيري للجمهور الكريم عن بدء التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من خدماتها الطبية، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد 3 من شهر مايو. تتضمن المرحلة الأولى من الافتتاح تشغيل العيادات الخارجية بالإضافة لقسم المختبر والأشعة فقط لمدة أسبوع من تاريخ 4 مايو إلى تاريخ 8 مايو 2026، مع تقديم امتيازات خاصة في المرحلة الأولى للافتتاح تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية، تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر

الجراحات العامة والأورام والمناظير. الدكتور رويس بلكسر، استشاري أول جراحة أمراض العظام والمفاصل. الدكتور رجب بن يومين، أخصائي جراحات الأنف والأذن والحنجرة. الدكتور نبيل بصواب، أخصائي باطني مخ وأعصاب. برنامج العيادات المجانية الفترة المسائية ليوم غد الأحد 3 مايو. الدكتور فيصل باوزير، استشاري أول الجراحات العامة والأورام والمناظير. الدكتور صلاح باسلامة، أخصائي أمراض باطنية وكلى. هذا وسنوفيكم ببقية برنامج العيادات المجانية في مستشفى المدينة الخيرية في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. من سيئون إذاعة الجمهورية اليمني قرأت على حضرتكم طائفة الإعلانات لهذه الظهيرة، وأذكركم هنا بما تبقى من فقرات يوم هذه برامجنا لهذه الفترة، حيث سنكون معكم بعد هذه الاستعراض بعد هذا الاستعراض مع حلقة جديدة من برنامج طريق السلامة بمناسبة الأسبوع المرور العربي، وسيكون معكم الزميل صالح محمد بصالح. في 3:30 نقدم لكم تمثيلية الأسبوع، وتمثيلية هذا الأسبوع بعنوان آلام الحرب، أعدها للإذاعة أمير العامري وأخرجها الزميل أبو بكر محسن ورمضان باصالح، وهي من إنتاج إذاعة سيئون 2012. في 4 سنقدم لكم عادة لحلقة يوم الخميس الماضي من برنامج التعليم حياة ونور. في 5 سنوفيكم بنشرتنا الإخبارية الرئيسية 3 لهذا اليوم، وإرسالنا معكم مستمر بعون الله تعالى حتى 8 مساء. كونوا معنا ونرجو أن تستمتعوا بكل ما تبقى من فقرات يوم هذه برامجنا لهذا اليوم السبت. كل عام وعمال بلادنا بألف خير.

0: راديو سيئون. أنتم
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون تقدم طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري. تقديم صالح محمد. إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.
2: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، الأخوة مستخدمي الطريق، نرحب بكم أجمل ورقة ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرنامج الخاص طريق السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026، فأهلا ومرحبا بكم.

0: أيها الأعزاء، تدشن فعاليات أسبوع المرور في كافة محافظات الجمهورية في وادي حضرموت. هناك من الأنشطة والفعاليات التي ستعتمل خلال الأسبوع. ميكروفون البرنامج رصد لقاء مع مدير عام شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء العميد فائز عوض العامري. الأعزاء المستمعين، العزات المستمعات، أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 ينطلق يوم الاثنين 4 مايو حول الفعاليات والأنشطة والجهود التي تبذل من قبل الإدارة العامة للسير بوادي حضرموت. في هذه اللحظات سرنا أن نكون في مكتب المدير العام لشرطة السير بوادي حضرموت والصحراء العميد فائز عوض العامري. في البدء نرحب بك عميد فائز، وأيضا نقول في البداية نهنيك على هذه الترقية من القيادة السياسية والعسكرية لترقيتك إلى رتبة عميد، وأيضا نتمنى لك التوفيق والنجاح. وتأتي هذه الترقية متزامنة ونحن نعيش أجواء الاحتفال بأسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 الذي سينطلق من 4 وحتى 10 مايو. ماذا تود أن تقول عميد فائز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. نشكر إذاعة سيون على هذه الاستضافة. طبعا احنا شاكرين لكم تهانيكم لنا، وشاكرين وجودكم معنا واهتمامكم بالجانب المروري. طبعا نحن على مشارف بداية أسبوع المرور العربي العام 2026 الذي سوف يبدأ في تاريخ 4 مايو إلى 10 مايو تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. نامل أن يكون هذا الأسبوع أسبوع توعوي، وأن يستفيد كل مرتادي الطريق وسائقي المركبات من من من كل ما يطرح ويعتمل في خلال هذا الأسبوع، سواء كان من من من نشر أو توزيع المنشورات الخاصة بالأسبوع والملصقات الذي تهتم بالآداب وقواعد السير بالطرقات، كذلك المحاضرات التي سوف تعتمل، وأيضا كل الأنشطة سواء كان الميدانية أو الإدارية. نتمنى الجميع الاستفادة والعمل بها لكي نحد من الحوادث والمخالفات المرورية في وادينا الحبيب.
0: طبعا العميد فائز، أسبوع المرور هناك أنشطة مختلفة، كيف تنظرون أيضا مديرية الوادي في هذا الأسبوع؟
1: طبعا نحن في عاصمة الوادي سيئون تقريبا كملنا كافة التجهيزات، ونحن على تواصل مستمر مع مدراء إدارة شرطة السير بالمديريات، وأيضا هم كذلك مشكورين قائمين بالعمل على أكمل وجه ومستعدين لاستقبال هذا الأسبوع والعمل عليه وعلى النشاطات المعتمل بها في خلال هذا الأسبوع.
0: هناك أيضا جهود تبذل من قبل رجال المرور في الشارع، ما هي رسالتك العميد فائز لكل السائقين ومرتادي الطريق وأيضا سائقي المركبات؟
1: رسالتي دائما وابدا الحرص والسواقه بذوق وفن، لان السواقه هي عباره عن ذوق وفن، وكذلك الالتزام بقواعد واداب المرور، وايضا ان يكون سائق المركبه عنده حسن الظن من خلال استخدامه لهذا المركبه، لانها قد تكون وسيله مواصلات وقد تكون وسيله هلاك له او لغيره من مرتادي الطريق. نتمنى للجميع السلامه على الطريق، كما أيضا نتمنى من الجميع احترام قواعد وآداب المرور واحترام رجال المرور لأداء عملهم، فهذا عمل إنساني قبل ما يكون عمل ردعي أو تأديبي لبعض المستهترين في الطريق. نتمنى للجميع السلامة وشكرا.
0: الشباب عميد فائز، وتهور الشباب، ومؤخرا أقيمت هناك ورشة عمل خاصة بهذا النطاق، كيف تنظر وخصوصا عن الحادث الذي حصل في مدينة تريم؟
1: طبعا الشباب هم عماد المجتمع وثروته. نحن فجعنا في عيد الفطر بحادث أليم في مديرية تريم كتبة. استثار على أثر هذا الحادث كثير من من من من الشخصيات الاجتماعية وأيضا السلطة المحلية وكذلك مدير عام الأمن والشرطة وأيضا كل الخيرين من أبناء الوادي في نبذ مثل هذه الظواهر. كمان نتمنى أن الشباب لا ينحدروا إلى القدوة السيئة وأن يكون قدوتهم الإنسان السوي الإنسان الصالح المفيد في المجتمع وأن لا يكونون معه الهدم بل يكونون معه البناء فهم عماد المجتمع وثروة هذا البلاد. نحن نوجه من خلال منبركم الكريم هذا أن نحن في المستقبل سوف نضرب بيد من حديد خاصة في المستهترين من مرتادي الطريق والشباب الذين يستهتروا بأرواحهم وأرواح الناس في الطرقات. نتمنى أن الرسالة تصل للجميع. كما أيضا قامت ورشة عمل في تريم وخرجت مخريات جيدة بتنفذ مخريات على الأرض وممكن أن تعمم على باقي مديريات الوادي فهذا العمل مرفوض والعمل الاستهتاري مرفوض في مجتمعنا ونحن مجتمع واعي ومجتمع لنا حضارتنا ولنا ثقافتنا فالثقافات الدخيلة هذه لن نقبلها ولن يقبلها أي عاقل في الوادي. نتمنى للجميع السلامة إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. طبعا مستمعين الأعزاء باسمكم جميعا نشكر العميد فائز عوض العامري مدير عام شرطة السير وادي حضرموت والصحراء على حديثه بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام الذي سينطلق من الرابع وحتى العاشر. شكرا لك عميد.
1: شكرا جزيلا.
0: أعزائي وعزاتي للتهور من الشباب أقيمت مؤخرا ورشة خاصة في مديرية تريم تناولت العديد من القضايا المتعلقة بتهور الشباب وسواقة صغار السن. الأستاذ سالم الراعي في محوره تحدث على أهمية الانضباط بالسواقة.
3: إذا دخلت في شارع ممنوع الدخول فيه أنت الآن ارتكبت إثم، مش فقط أنك خالفت قواعد السير إلا ارتكبت شيء غير مشروع، مخالفة الإشارات. كثير نحن مننا السائقين، أنا أكلمكم عن نفسي الآن، أنا رجل دين الآن، كثير من الأشياء تغيب عننا، في بعضهم تحصله يقود ما هو داري هذه إشارة ممنوع الدخول، هذه إشارة ممنوع الوقوف. في كثير ناس يوقفون في شوارع ممنوع الوقوف، إشارة كبيرة ما أبغى، ولا اثنين سيارات، واحد من هذا الاتجاه وهذا من هذا الاتجاه، كل واحد فتح المراية حقه ويتكلمون، وذا شارع أو أو أو سطر كامل من السيارات وراء كل واحد، وذيله بكل برود. أنا والله بعيني يا جماعة الخير شفت واحد وقف في الطريق نزل يشتري حاجات من الدكان وسيارته تشتغل والناس وراه يزمرون بيب بيب، وذا ما ولا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ومرة واحد وقف وراء السيارة حقي، يوم جيت أنا بيقعد منتظر نصف ساعة، يوم جاء بكل ابتسامة قال قفلنا عليك. قفلت علينا أنت يا أخي، صعتنا من قبلان يا أخي، إيش هذا؟ هذا جزء من الاستهتار الذي ينبغي أن نكون على وعي منه. أيضا عندنا استخدام الهاتف أثناء القيادة، ما أشار إليه أستاذ عبد الكريم قبل قليل، صور التهور المنتشرة. الصورة الأولى السرعة عكس الاتجاه، هذه ما ذكرناها. الصورة الثانية الاستعراض والتفحيط، استعراض وتفحيطات وشي، وين الأسر من هؤلاء؟ ما نحن دارين. وين أهل الحل والعقد من هؤلاء؟ ما نحن دارين. كل يوم، لكن الحمد لله بعد الحادث هذا فيه شوية قليل، وإن شاء الله يستمر مثل هذا الأمر. كذلك تحميل زائد للدراجات 4 فوق سكر والخامس في الشبكة. خافوا والله يا خلق الله، مرة واحد يقول لي شيبة شفت 4 في، يا عيالي كأنكم تقون كذا، قالوا لي مالك دخل، هاي مالك دخل، امش في طريقك. هذه صور نحتاج ان احنا نقف مع بعض ضدها. خلوا يقول لك مالك دخل المرة دي، ثاني مرة ما بيقول لك مالك دخل، لكن احنا المشكلة نشوف ونسكت، والساكت عن الحق شيطان اخرس. قيادة صغار السن اولاد والله ما يعرف حتى يركز السيكل، وريوله وحدة تتشنق وحدة وبيسوق سيكل، وبيسوق سيارة. لابد علينا أن نعرف مثل هذه الأمور.
4: إشارة.

0: أعزائي وعزتي، وهكذا نتعلى على ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، نلتقي في حلقة جديدة قادمة. أطيب تحياتنا جميعا وإلى اللقاء.
1: طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري، مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.

0: راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.

0: حقه برهف.
1: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
2: أخي المواطن، إهدارك للماء يعني إهدارك لمستقبل حياتك. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي. أخي المشترك، تسديدك الفاتورة ضمان استمرارية المشروع وتفاديا للفصل. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.

0: حينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
1: الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
2: بشرك الله بالخير.
0: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
3: أول المواطنين نبلغهم تعسفنا وحرقتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
0: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
4: مساحة حرة.
5: نحن نتابع في هذا الموضوع هل يعني حل مستدام وحل استراتيجي، لكن لكن لكن لكن
0: مساحة حرة.
4: مساحة حرة.
6: مساحة حرة.
0: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
4: مساحة حرة.
0: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
7: في مساحة حرة.
0: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4:00 عصرا.

0: أخي المواطن، اجعل بيئتك أفضل
1: بأسلوبك الألطف.
0: مع تحيات صندوق النظافة والتحصين في الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون 89.5 FM.
3: راديو سيئون 89.5 97.96 FM 837 MW.
4: راديو سيئون.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: راديو سيئون 89.5 FM.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
0: إذاعة سيئون تقدم آلام الحرب، آلام الحرب، آلام الحرب. آلام الحرب تمثيلية من تأليف أمير العامري. المعالجة الفنية للنص رمضان باصالح. التمثيل قسم الدراما بالإذاعة، أبو بكر محسن، رمضان باصالح، زهراء عبد، عوض عنبر، فائزة عبد، هاني الحداد، صالح باصالح. التسجيل والمونتاج خميس قطمير. إدارة الإنتاج الإذاعي رشيد العامري. الإخراج الإذاعي أبو بكر محسن ورمضان باصالح. آلام الحرب، المخرج المنفذ أحمد بزعل. آلام الحرب إنتاج إذاعة سيئون 2012. الإشراف العام أحمد بن زيدان.

0: الو الو
1: الو، مين انت؟
0: انا ابوك. انت فين؟ وين اخوانك؟
1: انا في البيت، واخوي عندي، كلهم اخواني عندي.
0: لكن الخلق عندكم كلهم بخير؟
1: نعم، الناس كلهم عندنا بخير وعافية والحمد لله.
0: وماذا عن الوضع عندكم؟ هل أنتم بعيدون عن هذا القصف؟
1: القصف في الحي المجاور يا أبي، ولكن أصوات المدافع والقنابل تهز البيوت، والفزع والصياح للأطفال والنساء، كل شيء عندنا غير طبيعي. حركة الناس في الشوارع، حركة السيارات، أصحاب المحلات التجارية أغلقوا محلاتهم، حالة غريبة.
0: طيب وليش ما تجون إلى عندنا في القرية؟
1: كيف؟ ونترك بيتنا؟
0: وهل عندكم من الطعام والماء ما يكفيكم؟
1: لا أدري هل سيكفي ولا لا، ولا أدري إلى متى سيظل هذا القصف.
0: الله يحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله. طيب يلا، مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: ما كنت أتوقع إن هذا بيقع ولا هذا بيحصل يا أولادي.
3: لك الحمد والشكر يا رب، لك الحمد والشكر، حتى أني ما توقعت. طيب على إيه يا ناس؟ كل يهون يا أخوان، كل يهون يا ناس، لغرض سلامة الإنسان من أي مكروه والحفاظ على عرضه وماله. طيب على ايه الحرب؟ على ايه؟ على الدنيا؟ على المال؟ على الكرسي؟ لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله، قلبي يوجعني منها. لا إله إلا الله.
4: تعال يا أبا، نخرج أنا وأنت ونسمع الأخبار.
2: نعم يا ابني، هيا نخرج أنا وأنت ونسمع الأخبار.
3: لا لا لا لا، لا يمكن حد فيكم يخرج والوضع مخيف بهذا الشكل.
5: نعم يا أمي، خليهم يخرجون. بغينا نعرف ايش يحصل في الخارج. نحن عايشين شي، نحن في خوف وقلق، عايشين في ظلمة. على الأقل نعرف متى سينتهي هذا الوضع المخيف المؤلم. هيا يا أمي خليهم.
3: يا بنتي، الله يحفظكم، الله معكم ومع السلامة. الله يكون في عونكم ويحرسكم من كل سوء ويحميكم من كل مكروه.
5: آمين يا رب.
3: من يدك؟ من على الباب؟
2: أنا فتحي، الله يهديك، فتحي بسرعة.
3: طيب.
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله. إيه اللي شفتوه؟ وإيه اللي حصل؟ كأنكم تكلموا، إيه فيه؟ إيه اللي فزعكم؟ وإيه اللي خفتوا منه؟ قولولي.
4: اللي خوف، نحن ناس أموات مزقلة في الشارع، الشوارع كلها دم، الحركة ماشي، السيارات خربط في الشوارع، ضرب عشوائي من كل مكان، حال يا أمي ما توصف والله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ربنا يجيب العواقب سليمة. قولي أمين يا أمي، قولي أمين.
3: أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. إيه هذا؟ ربنا يلطف، ربنا يكفينا شر الحروب ومصايبها وأخطارها وعواقبها. قولوا أمين، قولوا أمين معي.
2: أمين أمين أمين
3: أمين, أمين يا رب أمين.
5: الحين إيش يحصل في البلاد؟ قولوا خلوني أعرف على الأقل شو الخوف والقلق والفزع ما أقدر أتحمله أبدا، ما أقدر أتحمله. إيه هذه الحالة، إيه هذه الحالة، ربنا يصب عبري، ربنا يصب عبري.
3: ماشي ماشي يا بنتي، ماشي ماشي خلاص، رب شبي يفرجها من عنده إن شاء الله، وهو على كل شيء قدير، هو فارج الهم وكاشف الغم. عليش بالدعاء والتقرب إلى الله؟ دعي يا بنتي دعي، ما ينفع إلا الدعاء في الأوقات هذه، وانتو عليكم بالدعاء والتقرب إلى الله في كل وقت وفي كل حين، إنه سميع الدعاء ومجيب.

0: من يدق على الباب؟ من؟
1: أنا أنا أنا جاركم.
0: تفضل يا أبو عيشة، تفضل دخل، أهلا وسهلا بك.
1: لا لا لا، معاد بدخل له مرة ثانية إن شاء الله. ألا شي معكم شمع حق فانوس، حق تريك، حق شمع سراي، إذا حق تعبية هاتوا، نحن بغيناه، شو نحن محتاجين منه.
0: يا أبو عيشة، يا أبو عيشة، حتى نحن ماشي معنا عاد كلا نشي معك أنتو، هات لنا ده الحين. شوف نحن في حالة الله يعلم بها، ده شهر بحاله مطفي الكهرباء فيه والماء مقطوع. الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازيه. اسمعها، طيب هات من السوق لناولك. الله يعطيك العافية يا أبو عيشة، ويجازي اللي كان السبب.
1: نعم نعم، الله يجازي اللي كان السبب. كل شيء في السوق غلق، العاد شمع والعاد غاز والعاد ديزل والعاد بترول، كل شيء اختفى، انعدم انعدم، ما عاد باقي إلا الغلاء، غلاء أسعار وارتفاعها. كل يوم سعر على قول المثل، مصائب قوم عند قوم فوائده. كل شيء ارتفع سعره أضعاف مضاعفة، وظهرت أسواق ثانية مثل السوق السوداء وأسواق الطوابير على المواد الضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات. ربنا يلطف، ربنا يلطف عليش بالدعاء والتقرب إلى الله، إنه سميع الدعاء ومغير الأحوال من حال إلى حال. هيا هيا، مع السلامة.
0: ربنا يسمع منك إن شاء الله، ربنا يسمع منك يا أبو عيشة ويغير الحال إلى أحسن، ويفرج علينا هم ومصايب الأزمات والحروب وكافة المصايب والعلل، ما ظهر منها وما بطن.
2: كنش تبكين يا أمي، غير ما أحد مات ولا أصطاب من العائلة.
0: يا إله إلا الله يا ولدي، واللي نحن فيه هذا نسميه حياة؟ هذا موت بالبطية يا ابني. ربنا يلطف، ربنا يلطف.
3: إلى متى ستظل هذه الحرب؟ إلى متى ستظل؟ متى ستنتهي؟ متى ستنتهي هذه الحرب؟ متى ستنتهي هذا المسلسل من الرعب والخوف والقلق؟ ما أحد عاقل، ما أحد حكيم، ما أحد يحتكم لكلمة لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. ما أحد يحتكم للقرآن والسنة. أين العلماء؟ أين رجال الدين؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الحيوان؟ شهور ونحن على هذا الحال، على هذا الوضع. إلى متى؟ إلى متى ستظل؟ ستظل العمر كله.
0: عليك بالصبر يا بنتي، عليك بالصبر، الصبر مفتاح الفرج، الصبر جميل. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربك منه الفرج ومنه العوض.
3: يا أمي اشتقت للمدرسة، اشتقت لأخواتي في المدرسة، اشتقت لزيارة أهلي، اشتقت لأقاربي جيراني، اشتقت للحرية، واشتقت للخروج من هذه الجدران الأربعة. إلى متى سنظل محبوسين في هذا البيت؟ إلى متى؟ كرهت حياتي، كرهت عيشتي بهذه الطريقة البشعة المخزية المذلة للإنسان وكرامته.
0: القنابل داخل البيت، إلى داخل المدارس، إلى داخل المستشفيات، إلى داخل الأحياء، تقتل الأبرياء والأطفال والنساء. أتقوا الله في أنفسكم، خافوا الله. إيش من حرب هذا لا يرضي بها أي كائن على وجه الأرض.
4: يا أم عبد الله.
0: نعم نعم، إيه الخبر؟ إيه اللي حصل؟ غير ما حد اصطاب من هذه القذيفة.
4: نعم نعم، عبد الله أصابته القذيفة.
0: يا قلبي يا قلبي، إيش تقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وين وين وين وين وين وين وين وين وين؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عبد الله، عبد الله مان مان، عبد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: لا إله إلا الله، عبد الله مات.
0: الله يا إله إلا الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الجنة يا رب، يا أرحم الراحمين.
3: إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: سندك؟
1: ايوه ايوه ايوه انا عمكم طلال. فتحوا فتحوا.
0: تفضل يا حيابك.
1: عظم الله اجركم عظم الله اجركم.
0: الحمد لله الحمد لله والبقاء لله. دخل شوف ابو عبد الله داخل.
1: السلام عليكم يا ابو عبد الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل جلس.
1: الله يعطيك العافيه يا ابو عبد الله. الله يعطيك العافيه. عظم الله يركم يا ابو عبد الله وحسن الله عزاكم ان شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله والبقاء لله. الا كيف وصلت الى عندنا وانت بسلامه الله وحفظه والحرب تجرح تجرح في كل مكان. هذه الحرب يا طلال اللي كلت الاخضر مع اليابس.
1: يا ابو عبد الله الحرب انتهت. الحرب وقفت وبدت الحياه تتحسن ورجعت الابتسامه الجميله وحست الناس بالامن والاستقرار.
0: الحرب ما انتهت. الحرب ما زالت ولا بتنتسي. الحرب خلقت ماساه. الحرب خلفت الام في القلوب والانفس البشريه لا علاج لها مهما عملت الايام والسنين. الحرب خلفت مئات القتلى ومئات المصابين. الحرب خلفت مئات النساء الأرامل. الحرب خلفت مئات الأطفال اليتامى والمعاقين والعجزة. الحرب خلفت العديد من الأزمات في مكونات حياة الإنسان الضرورية والأساسية. خلاف الخراب والدمار لكل مكونات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. الحرب خلفت الحقد والكراهية بين الناس الصغير قبل الكبير. الحرب أنهت الأمن والأمان والسلام والاستقرار. فقتل النفس البريئة حرام حرام حرام. ومن قتل نفسا كأنه قتل الناس جميعا حرام حرام حرام حرام.
3: يا ويلهم يا ويلهم العذاب اليوم الآخر يوم لا ينفع فيه مالا ولا بنون إلا من أتى

آلام الحرب، آلام الحرب، آلام الحرب. آلام الحرب تمثيلية من تأليف أمير العامري. المعالجة الفنية للنص رمضان باصالح. التمثيل قسم الدراما بالإذاعة أبو بكر محسن، رمضان باصالح، زهراء عبد، عوض عنبر، فائزة عبد، هاني الحداد، صالح باصالح. التسجيل والمونتاج خميس قطمير. إدارة الإنتاج الإذاعي رشيد العامري. الإخراج الإذاعي أبو بكر محسن ورمضان باصالح. آلام الحرب، المخرج المنفذ أحمد بزعل. آلام الحرب إنتاج إذاعة سيئون 2012. الإشراف العام أحمد بن زيدان.

0: الطيور المهاجرة تغرد معنا بحنين الوطن. مع المغتربين يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا الاحتياج وبتضافر الجهود واخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
1: قبل الاسبوع اللي فات الحمد لله في امل ان شاء الله في الاسبوع الجاي.
2: بشرك الله بالخير.
0: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
3: أول المواطنين نبلغهم تعسفنا وحرقتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حجم حقوقه.
0: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
4: مساحة حرة. مساحة حرة.
5: نحن نتابع في هذا الموضوع. هل يعني حل مستدام وحل استراتيجي؟ لكن لكن لكن, لكن.
0: مساحة حرة.
4: مساحة حرة.
6: مساحة حرة.
0: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
4: مساحة حرة.
0: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
7: في مساحة حرة.
0: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4:00 عصرا.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون 89.5 97.96 FM 837 MW.
3: راديو سيئون.

0: عادات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
2: إذاعة سيئون تقدم التعليم
3: حياة ونور. التعليم حياة ونور،
2: صحبة أسبوعية نناقش فيها قضايا التعليم ونتعرف من خلالها على الأنشطة والفعاليات في صروح المدارس والثانويات والجامعات.
3: التعليم حياة ونور،
2: يصحبكم فيه إعدادا وتقديما
3: نزار بحميد، محمد أحمد ياسين، وصالح محمد بصالح. التعليم حياة ونور، التنفيذ أيمن مطران.
4: مرحبا بكم أيها الأعزاء الكرام أينما كنتم، طاب الملتقى بكم في حلقة جديدة برنامجكم التعليم حياة ونور. نسعد كثيرا بهذه الصحبة الطيبة معكم، ونحن في هذه الحلقة سنكون متطرقين لموضوع في غاية الأهمية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. سنتحدث في هذه الحلقة باستفاضة وأيضا خصوصية لهذا الموضوع الذي يشكل أهمية كبيرة في حياتنا، نناقش واقع التعليم الفني وأهمية تطويره وتحسين مخرجاته في حياتنا. سنكون أيضا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة مع ضيف كريم علينا، الأستاذ محبوب فرج أمان، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت والصحراء. افتتاحية ستكون بعد فاصل قصير، ثم نبدأ الحوار مع ضيفنا الكريم.

0: الافتتاحية. الافتتاحية.
1: لماذا التعليم والتدريب المهني؟ أعزائنا الكرام، بهذا السؤال نجعل منطلق حلقتنا: لماذا التعليم والتدريب المهني وماذا يقدم لنا؟ هل نعلم ويعلم الجميع أن التعليم والتدريب المهني يوفران فرص عمل حقيقية للشباب في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة؟ فمن خلال الدراسة النظرية والتطبيق العملي في مراكز التدريب المهني يمكن للطالب اكتساب المهارات التي تؤهله لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. الكثير اليوم من الدراسات في واقع حياتنا تشير إلى أن أصحاب العمل يفضلون توظيف خريجي التعليم المهني على أولئك الذين يمتلكون شهادات في تخصصات بكالوريوس ربما مختلفة، ولكن في الجانب المهني هناك حظوة كبيرة وامتيازات كثيرة أيضا لأولئك الخريجين. التدريب المهني يزود الطالب بالمهارات اللازمة ليبدأ ليس فقط في مجال عمل عند شخص أو في ورشة أو في مهنة معينة، ولكن ليفكر بعد ذلك بأن يكون مشروعا له خاصا بعد التخرج، من خلال الدمج ما بين ما تعلمه وما أيضا تدرب عليه في المهنة وما يحتاجه سوق العمل في هذا المجال. أيضا أعزائنا الكرام، اليوم التعليم الفني والمهني يعد من المجالات الأساسية التي تلعب دورا حيويا في تلبية احتياجات سوق العمل، مع تزايد الطلب على المهارات التقنية في مختلف القطاعات

0: أصبح من الضروري أن يستثمر الطلاب في التعليم الفني أو يستثمروا في التعليم الفني للحصول على فرص عمل مميزة. نستعرض معكم في هذه الافتتاحية أيها الأعزاء الكرام أبعادا أخرى تعرفنا أكثر على التعليم الفني والمهني. لو قلنا في البداية ونحن نتحدث معكم في هذه المقدمة، ما هو التعليم الفني والمهني؟ التعليم الفني والمهني هو نظام تعليمي. على ماذا يركز؟ يركز على تطوير المهارات العملية والنظرية في مجالات معينة، كما أنه أيضا يهدف هذا النوع من التعليم إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل في تخصصات مختلفة، التخصصات التقنية والهندسية، ميكانيك، كهرباء وغيرها من التخصصات. أيضا تأتي أيضا أدوار البرامج المهنية في الخدمات الصحية من خلال التمريض، الفنون الطبية. أيضا يدخل التعليم والتدريب المهني في التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، برمجات، تصميم شبكات، إدارة قواعد بيانات. أهمية هذا الموضوع أعزائنا الكرام تكمن في تلبية احتياجات سوق العمل. هذه الأشياء كل المجتمع يحتاج لها، فيوفر التعليم الفني المهارات اللازمة ليحتاجها سوق العمل، مما يساعد في تقليل البطالة وزيادة فرص العمل. كثير من الأشياء اللي بنضعها على ضيفنا في هذا الحلقة في تساؤلات مهمة تجعلنا نعزز دور التعليم الفني والتدريب المهني. أيضا تدريب المهارات العملية، يركز التعليم الفني على التعليم العملي وليس النظري، الذي يساعد الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة لتنفيذ مهامهم بكفاءة. الآن في هذه الافتتاحية تحدثنا كثير عن التعليم الفني والتدريب المهني وأيضا احتياجات سوق العمل. البعض قد يتساءل، هل تتسع المساحات، مساحات المعاهد وقاعات الدراسة لاستيعاب كل من يتقدم للعمل أو للالتحاق بالجانب المهني والتدريب المهني والتعليم الفني؟ هل لديهم قاعدة واسعة لاستيعاب أولئك الطلاب؟ ما المشاكل، ما التحديات التي واجهها أبناؤنا الطلاب؟ كثير من الطلاب يرغبون في هذه التخصصات، ربما لا يجدون مساحة في أروقات المعاهد الفنية والمهنية. سنناقش هذا الموضوع أيضا مع ضيفنا في الاستوديو الذي سيكون معنا بعد هذه الافتتاحية، الأستاذ محبوب فرج أمان. من الأشياء اللي نحب نختم بهذه الافتتاحية أعزائنا الكرام، سوء الفهم. بعض الأحيان قد ينظر إلى التعليم الفني على أنه خيار ثانوي أقل شأنا مقارنة بالتعليم الأكاديمي، وهنا يجب العمل على تغيير الصورة، هذه الصورة النمطية حول التعليم الفني وإظهار أهميته في بناء مستقبل مهني ناجح. بل للأسف تلاحظ أن البعض ينظر لأولئك الطلاب وهم يتميزون بلباسهم الأزرق أعتقد بنظرة أخرى قاصرة، يظن أنه هؤلاء يعني بيكون في ورشة، بيكون في حاجة كذا. بالعكس، هؤلاء هم رواد النهضة في الصين، في الدول المتقدمة، في اليابان، في ماليزيا، في كل الدول اليوم تبحث عن أيادي تعمل، تشتغل، تنتج. هذه النظرة نحن نحتاج إلى أن نغيرها، وإذا قدرنا نغيرها نستطيع أن نستوعب هؤلاء الطلاب ليكونوا فعلا موجودين في حياتنا ومنتجين في واقعنا، ونفتح لهم آفاق أكثر أكثر، ليس فقط في أنماط معينة ومجالات محدودة، بل نتسع مع اتساع هذه التخصصات ليكون التأثير أكبر وأوسع. فأيضا هذه النظرة تحتاج منها إلى تعامل إيجابي وأسلوب مهني لنقنع أبناءنا بأن هذه التخصصات هي محل أهمية كبيرة ويتطلبها سوق العمل. علينا أيضا في هذه النظرة تحديث المناهج الدراسية بانتظام لتلبية ما يحتاجه سوق العمل في الجانب المهني وفي التخصصات المهنية. لا أطيل عليكم أعزائنا الكرام، لعلنا استفدنا كثيرا في هذه الافتتاحية. اسمحوا لنا في فاصل قصير، ثم بعد ذلك نكون في حوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ محبوب فرج أمان مدير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. فاصل ونعود إليكم.
1: التعليم حياة ونور.

0: قضية الأسبوع.
1: أعزائنا الكرام، قضية هذا الأسبوع في غاية الأهمية وأيضا تشكل رافدا مهما في حياتنا من روافد المعرفة والجانب الواقعي في مجتمعنا وحياتنا، ألا وهو واقع التعليم الفني وأهمية تطويره وتحسين مخرجاته. طبعا كما سمعتم أعزائنا الكرام في مستهل هذه الحلقة في افتتاحيتها حول أهمية التعليم الفني والتدريب المهني، ولماذا التعليم والتدريب المهني اليوم يطرح بقوة، ونلاحظ كثير من الدول اتجهت نحو مجالات التعليم والتدريب المهني باعتبار أنه يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وأيضا يساهم بشكل فعلي وحقيقي في نهضة أي مجتمع. والدراسات أيضا تشير إلى أن أصحاب العمل اليوم والشركات والمصانع يفضلون توظيف خريجي التعليم المهني على أولئك الذين يمتلكون ربما شهادات أخرى في مجالات أخرى، بكالوريوس أو ماجستير وغيره. فالأيادة العاملة اليوم تشكل أهمية كبيرة جدا. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون معنا عبر الأثير الأستاذ محبوب فرج أمان، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت الصحراء، نناقش معه هذا الموضوع. الأستاذ محبوب، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: نحن سعداء بأن نكون معك في هذه اللحظات عبر الأثير، أثير إذاعة سيئون، لنناقش موضوعا في غاية الأهمية، بل ربما اليوم الكثير من الباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع يتحدثون عن التعليم الفني وأهمية تطويره أيضا في حياتنا وتحسين مخرجاته، وكيف تكون الأولويات في هذا الموضوع. نريد من خلالكم في البداية الأستاذ محبوب نتعرف، أو كيف تقيمون واقع التعليم الفني والتدريب المهني في وقتنا الراهن في مجتمعنا المحلي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة أولا كلمة شكر لإذاعة سيئون من خلال برنامج قضية الأسبوع لنسلط أو نبحر مع بعض فيما يتعلق بقضايا التعليم الفني والتدريب المهني. حقيقة هذا الجانب يعني يحظى بأهمية خاصة سواء كان في إطار المكتب أو الوزارة أو المجتمع بشكل عام للأهمية التي يحتلها التعليم الفني. حقيقة نحن نتكلم عن صناعة الإنسان فكريا وعمليا، وهو نعتبره أيضا من العناصر ذات النجاح الرئيسي، لأنه يعني نتكلم عن صناعة الإنسان نتكلم عن عناصر منتجة في المجتمع، ولهذا نقول أنه التعليم الفني يعد من القضايا الرئيسية بالنسبة لنا في المجتمع بشكل عام، لأنه أيضا يعتبر ارتكاز أساسي للتنمية المستدامة في إطار المجتمع. ولهذا نقول أنه البناء الإنسان أو البناء القوى البشرية يعد من المورد الرئيسي للتعليم الفني والتدريب المهني، لأنه سياسة التنمية الاقتصادية مبنية أيضا على الإنسان بشكل عام. باعتبار الإنسان هو صانع التنمية وهدفها الرئيسي بما يتعلق. أما حول واقع التعليم اليوم، طبعا نحن نتكلم عن واقع التعليم بدأ منذ 44 عام تقريبا، يعني عمر طويل بالنسبة لنا في إطار مجال التعليم الفني. إذا كنا بدأنا في 82 من خلال مركز الآليات الزراعية، لكن هذا الواقع طبعا تطور تدريجيا وتحول من مؤسسة أو من مركز تدريبي إلى مؤسسات مؤهلة تقود النشاط التدريبي بشكل عام. فنحن نتكلم عن هذا الجانب على أساس أنه بداية السير الناجح بدأ من خلال ترسيخ التعليم الفني من مركز الآليات الزراعية، لكن كانت في البداية كما أشير في كثير من اللقاءات أنه المركز الآليات الزراعية كان أيضا محدود النشاط من خلال التخصص الذي يشغله، وكان أيضا فرضت ظروف سابقة تمر بها البلد. لكن اليوم نحن بدأنا أن نقطف ثمار هذا الجهد الذي بدأناه قبل 44 عام من خلال شكل إيجابي أو برامج إيجابية استطعنا نحققها في المعهد المهني الصناعي الذي تطور من مركز آلية زراعية إلى مركز تدريبي، إلى أيضا وصلنا إلى معهد مهني صناعي مخرجاته أيضا تكون كبيرة وواسعة بشكل عام. لكن ممكن تكون هناك بعض التحديات لهذا الجانب، وهي طبعا تحديات قد تكون لها فعل كبير في تراجع أو أداء المعاهد المهنية والمؤسسات التدريبية.
1: نعم طيب أستاذ محبوب، قبل ما نجي لموضوع التحديات، يعني النظرة الأولية اللي ممكن نقولها أنه التعليم الفني والتدريب المهني منطلقاته واضحة، لكن من ناحية التقييم ممكن نقول اليوم جيد، ممتاز، ضعيف، متوسط، كيف اليوم يعني مقارنة بمن حولنا من الدول اللي اهتمت بموضوع التعليم الفني؟
2: نعم نحن نتكلم عن التعليم الفني، لو قارنا كما قلت قبل فترة من الزمن في مرحلة مركز الآلية الزراعية أو حتى المركز أو مركز التعليم المهني، لكن هذه كانت مرحلة أولى ومرحلة ثانية، لكن الآن نحن في المرحلة الثالثة اللي هو معهد مهني صناعي باعتباره مؤسسة قادرة تؤهل كم كبير من خلال، ولهذا نحن نقول وضعنا اليوم ومن خلال السرد القادم اللي سنتحدث وضعنا اليوم نحن نقول انه يعني اكثر من جيد. ليش؟ لانه مخرجاتنا ستتحدث عن هذا الموضوع في سياق حديثي الذي ساتحدث خلاله خلال
1: طيب. الأستاذ محبوب، فيما يتعلق بالمكتب الوزارة يعني يشرف على هذا المعهد المهني فقط اللي هو معهد الآليات، أم هناك معاهد أخرى إلى جانب هذا المعهد؟
2: طبعا نحن يعني مسؤولين عن المعاهد المهنية أو الفنية والمهنية، سواء كان معهد مهنية صناعية أو حرفية أو حتى معهد فتاة، لكن هناك أيضا معهد فنية اللي هو المعهد التقنية، يعني نحن أيضا مشرفين على هذا المعهد. لدينا الآن ثلاثة معاهد مهنية، في سيئون اثنين وفي القطن واحد، ولكن معنا أيضا اثنين معاهد تقنية، هذا ما بعد الثاني. طبعا المعاهد المهنية تستقبل طلاب من مخرجات الصف التاسع، لكن ما بعد من الثانوية لدينا أيضا معاهد تقنية وهي تستوعب مخرجات هذه المعاهد.
1: وكل هذه حكومية، هل هناك معاهد أخرى؟ يعني
2: أيوة، نحن عندنا نظام التعليم، هو النظام التعليم فيه ثلاثة أنماط، نظام التعليم المهني، نظام التعليم الفني، هو نظام التعليم النظامي يسموه، ولكن هناك أيضا معانا معهد خاصة، لكن هذه المعاهد الخاصة حتى الآن لم ترتقي إلى أن تكون بنفس المستوى للتعليم النظامي. ليش؟ لأنها تنفذ برامج دورات تدريبية فقط، وهذا النمط الأساسي بالنسبة لنا. المعاهد الخاصة تنفذ دورات قصيرة، لكن حتى الآن لم يصلوا أيضا إلى معاهد نظامية.
1: المعاهد الصحية المهنية كذلك لها جهة أخرى تشرف عليها؟
2: نعم،
1: أو تدخل في نطاقكم؟
2: هذا هو عيب الوضع الموجود عندنا، لأنه معهد أمين ناشر في عدن وفرعه في سيئون والمكلا، هذول أيضا تشرف عليهم وزارة التعليم ووزارة الصحة، هذه كانت إشكالية موجودة، لكن نحن أيضا موجودة معاهد صحية بس مش موجودة عندنا في سيئون.
1: يعني أنت تقول كان الأفضل أنها تكون تبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، هذه المعاهد
2: حقيقة المفروض تكون، لأن هي المسؤولة عن التعليم المهني الصحي الزراعي، كانت هي المعاهد المهنية والتقنية هي المسؤولة عن التدريب.
1: يعني لما نقول حاجة معاهد مهنية وفنية تتجه وكان زراعية أو
2: نعم
1: تقنية أو غير ذلك وصحية، كلها تتجه
2: نحو التعليم الفني يعني.
1: فني.
2: نعم.
1: طيب التحديات اللي كنا بنتحدث عنها وأشرت لها في حديثك.
2: والله حقيقة هناك تحديات كثيرة، وأنا بوجزها في يمكن في نقطتين أو ثلاث نقاط. أول موضوع المناهج، لأنه نحن طبعا إشكالية عندنا في موضوع المنهج، لأنه موضوع المنهج هو أساس البناء المؤسسي بالنسبة للتخصصات والوحدات التدريبية. حتى الآن يعني المناهج لم تواكب التطور الميكنة موجودة في البلاد، لم تطور الجانب، لم توافق أو توافق الجانب الزراعي، فهذه كانت الإشكالية بالنسبة لنا، ولهذا نحس أنه لازم تكون الوحدات التدريبية مأخوذة من الواقع الحياة العملية في هذه المنطقة, أن تكون صحيح. أيضا مساندة لإنجاح التدريب على أساس أنه مستقى أو مأخوذ من واقع الحياة العملية في إطار المجتمع. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا الاستراتيجيات. نحن الآن لازلنا نشتغل باستراتيجية 2001. 2001 هذا عند عقد المؤتمر الأول للتعليم الفني خرج بمجموعة مصفوفات تتعلق بكيفية البناء المؤسسي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا استراتيجية حدد كثير من المهام التي يفترض أن تكون موجودة في إطار المكتب في إطار المعهد, وهذه لكن كانت أيضا استراتيجية قديمة لم تحدث بعد, لكن من خلال اللقاءات من خلال ورش العمل التي تعقدها الوزارة ممكن نحن نستفيد ونستقصي بعض القضايا المتعلقة ب الاستراتيجية أو برنامج مرحلي للتعليم الفني. الجانب الثاني والقصة الثالثة أيضا فيما يتعلق بمخرجات, لدينا إشكالية كبيرة في إطار المخرج, وهذا نعتبره من ضمن التحديات التي تعيق نشاط التعليم الفني بشكل عام, وهي أيضا مخرجات الصف التاسع ومخرجات أيضا الثانوي العام. نجد مستويات طلابنا من خلال التحاكم المعهد رديئة جدا, وهذه أيضا كانت من ضمن المعوقات التي لم تدفع بالمعاهد المهنية أو التقنية أن تتقدم نحو الأفضل. ليش؟ لأن مستوى الطالب لم يكون أيضا جاهز لاستيعاب ما هو جديد فيما يتعلق بالتقنية. القضية الأخيرة وهي متعلق إلى الآن نعد أنه كثير من السلطات المحلية في إطار المديريات لم تستوعب دورها الرافد للمعهد المهنية أو المعهد التقنية, فلا زال أيضا دورها بطيء جدا رغم أنه أيضا هو سند رئيسي بالنسبة لهم في إطار المجتمع, وأيضا يعالج كثير من المشكلات الخاصة بالبطالة, لأن المعهد المهني والمعهد التقنية أيضا
1: تعالج نعم. وهذه التحديات ربما تحتاج إلى هناك يعني أفكار أو أوراق عمل أو يعني خطوات لمعالجتها ولتجاوزها.
2: أكيد يا سادي, نحن أيضا من خلال لقاءاتنا مع السلطات من خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للسلطة المحلية نقدم كثير من التقارير, نقدم كثير من الرؤى فيما يتعلق بكيفية إذا يكون هناك السلطات المحلية حاضرة مع التعليم الفني أو تكون خطواتها متوافقة مع خطوات المكاتب التعليم الفني أو حتى المعاهد بشكل عام في إطار المديريات, لكن حس أنه لا زال أيضا الدور ضعيف جدا في هذا الجانب.
1: طيب في حاجة مهمة الأستاذ محبوب ممكن طرحت في افتتاحية هذه الحلقة اللي هي نظرة الناس والنظرة المجتمعية القاصرة للتعليم الفني على أنه من الأمور الثانوية. ربما اليوم الأوضاع اختلفت, الخيارات اختلفت, يعني قد يصبح هذا الخيار المهني هو الخيار الأفضل.
2: صحيح.
1: كيف تنظرون لهذا الموضوع؟
2: حقيقة شوف, أنا بقول لك يمكن يكون في بداية التأسيس يعني دائما يطرح على أنه مركز الآليات الزراعية أو المركز المهني في سيون هذا يسمونه يعني ممكن يجيبه في اللهجة العامية وضع المكسرات. يعني الفاشلين في التعليم الأساسي يجون يروحوا للمعهد المركز, الفاشلين في الثانوي يروحون أيضا لمركز الآليات الزراعية أو المركز المهني. لكن اليوم اختلفت الآية حقيقة, لدينا الآن مدخل من خريجين التعليم الأساسي يحملوا نسب نجاح عالية توصل ما بين 85 إلى 95, وهذا أيضا رقم بالنسبة لنا يعني رقم يعني نسبة غير عادية تدخل أيضا في إطار المعهد. رغم هذا أيضا لاحظنا أنه حتى الطلاب اللي نسبته 95% تحسوا أيضا مستويات تعليمية أيضا رديء, لأنه تعرف السنوات الأخيرة الآن مسألة الغش, مسألة الاختبارات الشكلية للطلاب, فلم تقيم أيضا الطالب بشكل صحيح. لكن عندنا مستوى يعني في اختبارات القبول طالب يحقق له نسبة نجاح 96% في اختبار القبول للالتحاق بالمعهد, وطالب يحقق نسبة 35%. شوف الفارق من 95 أو 96 ونسبة القبول النجاح لطالب آخر في نفس التخصص يحصل لك 36%. إذن هذا هي المقياس أو المعيار الرئيسي بالنسبة لمسألة اختيار الطلاب المعهد
1: المهني. يعني نفهم من كلامكم الأستاذ محبوب أنه قد يتخرج الطالب من تاسعة بدرجة عالية ولكن في التقييم للالتحاق بالمعهد يفشل.
2: نعم نعم.
1: في حالة إذا كان النظرة هذه اليوم اتسعت وصار في وعي واهتمام بالمعاهد المهنية، وأعتقد أنكم بتقبلوا هذا السؤال بكل راحة بتصدر الأستاذ محبوب، اللي هو السعة المكانية أو الاستيعاب الأكثر للطلاب اللي اليوم استطاعوا أو أصبح لديهم وعي بأهمية هذا التخصص وهذا المجال، أنه كيف الطالب يجد فرصة والأهالي اللي يدفع بأبنائهم من خلال هذه الرؤية اليوم الواعية كيف يجدوا مساحة أو سعة استيعابية أكثر، وأنتم تقبلون عدد قليل جدا مقارنة بالأعداد اللي تتجه إليكم.
2: صحيح، هذه كانت من المشكلات الرئيسية اللي واجهناها خلال السنوات الماضية، لكن خلال الثمان السنوات الأخيرة عملنا مدخل آخر أو فكرة أخرى، وهي ما يتعلق بفتح الشعب الإضافية. عندنا مقبولين نظاميا، ولكن أيضا عملنا أيضا مساهمة للمجتمع ودعم السلطة المحلية باعتماد حوالي من 150 إلى 200 طالب، هذا مدعومين، ولكن يدرسوا أيضا في نفس النظام أو في نفس النظام الصباحي، يعني التعليم الصباحي، يعني مثلا شعب إضافي. عندنا كهرباء سيارات على سبيل المثال، نفتح بدل ما نفتح شعبة واحدة نفتح شعبتين، شعبة ممولة من المجتمع وشعبة ممولة من الدولة.
1: جميل.
2: احنا طبعا، ولهذا الآن كما تلاحظ القبول في المعهد 450 طالب في العام الدراسي اللي مضى، 450 طالب قبلناه في الصف الأول. هذه طبعا لأنه عندنا شعب، عندنا حوالي أربع تخصصات فيها من شعبتين، شعب نظامي مدعوم من الدولة، وشعب أيضا مساهمة المجتمع. أيضا وصلنا أيضا إلى هذا الرقم، ورقم أيضا غير قليل يعني.
1: نعم.
2: لكن هذا يحتاج كيف يتكاتف المجتمع مع المؤسسات التدريبية. عندنا أعداد الآن كما قلت الحمد لله وصلت إلى رقم غير عادي. كنا مفروض راح نستوعب في الصف الدراسي 25 طالب، وصلت الرقم القبول إلى حدود 33 طالب، لأنه حسين أنه في مجموعة من الطلاب يتسربوا لا توصل، لكن في الأخير نوصل للرقم الرئيسي بأنه الطلاب في إطار التخصص إلى حدود 30 طالب، وهذا أيضا كان مقبول. ليش؟ نتيجة أنه عندنا تجهيزات جيدة، عندنا مساحة كافية لتجميع الطلاب، ولهذا كانت الأمور تسير بشكل أفضل.
1: وهذا يجعلنا نسأل مباشرة الأستاذ محبوب، البنية التحتية والتجهيزات ودورها في أنها تستقطب أكبر عدد ممكن، دوركم أنتم في المكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تحسين هذه البيئة وأيضا تعزيز صورة هؤلاء الطلاب اللي بيلتحقوا بالمعهد؟
2: والله شوف، أنا بقول يا عزيزي، نحن طبعا في إطار المعهد المهني الصناعي أو حتى المعهد التقنية، أولا البيئة التدريبية مهيئة بتهيئة كاملة، البيئة التعليمية أيضا مهيئة بتهيئة كاملة، يعني قاعد تسع لخمسين طالب مش الخمسة وعشرين، يعني مساحة واسعة مهيئة بكراسي بإضاءة بمكيفات، هذه أيضا بيئة تعليمية
1: محفزة
2: بشكل جيد يعني.
1: نعم.
2: هذا كبنية تحتية. لكن لو تكلمنا عن التجهيزات، أنا أقول لك اليوم الحمد لله يعني التجهيزات الموجودة معانا في إطار المعهد يعني وصلت إلى مستوى مش موجود أيضا في كثير معاهد على مستوى المحافظة وحتى على مستوى الجمهورية.
1: نعم.
2: تخصصات أيضا تلبي باحتياج التدريب، يعني تأكد وجودها، زيادة الرغبة لدى المستهدفين. فالحمد لله الآن نقول أنه تجهيزاتنا وصلت، يعني خلال 10 سنوات قادمة لسنا محتاجين لا تجهيزات حديثة، مثلا في كهرباء السيارات على سبيل المثال، في ميكانيكا السيارة لسنا محتاجين، في مجال التبريد والتكييف نحن خلال 10 سنوات قادمة مش محتاجين أيضا إلى تجهيزات أكثر، لكن وجود تجهيزات جديدة تواكب المعمول في المجتمع هذا ممكن. لكن التجهيزات مثلا عندي نظام الجير الأوتوماتيكي، عندي كشف الغطاء، طب عندي البخاخات، هذه أحدث تجهيزات موجود لدينا في التبرير والتكييف نفس القصة موجود. ولهذا نقول إنه الحمد لله تجهيزاتنا موافقة مع البنية التحتية. القاعة التدريبية تسع لي أكثر من 30 طالب 50 طالب، لكن نحن مش معتمدين
1: والتخصصات
2: أن يكون التدريب في حدود 30 طالب كحد أعلى للقاعة التدريبية.
1: والتخصصات نوعية الأستاذ محبوب، التخصصات اللي بتدرس أو بتدرس، هل فيها تكامل مثلا مع كلية المجتمع؟ هل هناك تكامل في التخصصات ما بين المعهد اللي أنت بتتحدث عنه الآن والمعهد الخرى؟
2: بالنسبة لنا هذا الجانب شرط رئيسي، يعني ليش؟ لأنه يعني لا نريد أن نتضارب مع بعضنا البعض. نحن في إطار مؤسسة وزارة واحدة، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. كليات المجتمع أيضا جزء من الوزارة، ونحن أيضا جزء من الوزارة. بالتالي لما نفتح تخصص، نحن مثلا فتحنا تخصص التبرير والتكييف. التبرير والتكييف نحن أيضا موجود في المعهد المهني، التقني مش موجود. ولهذا أنه مخرجاتنا نحن رافض لتخصص تبرير التكييف في كلية المجتمع. كهرباء تمديدات، ونحن أيضا موجود عندنا تخصصات مهنية في كهرباء تمديدات، وهذا طلابنا أيضا مخرجاتنا أيضا يلتحقوا أيضا بكلية المجتمع. عندنا مجال حاسوب،
1: يعني هو الطالب يستطيع يواصل فيما بعد المعهد إلى كلية المجتمع، يعزز.
2: نعم يقدر يواصل، لأنه نحن بالتنسيق مع كلية المجتمع لدينا طلاب الآن موفودين ويدرسون أيضا في كلية المجتمع. الجديد هذا أيضا أنا بشر طلابنا أنه حتى التعليم العالي مخرجاتا من قسم الكهرباء السيارات أو قسم التكنولوجيا بشكل عام يمكن يلتحقون بوزارة التعليم العالي في أي كلية من الكليات، في التكنولوجيا، في مجال الحاسوب، في مجال التبرير، في التكييف. هذه أيضا في إمكاني أنهم، لأنه تمت معادلة الثانوية المهنية بنفس معادلة الثانوية العامة. والميزة هذه في هذا الجانب أيضا أنه مخرجاتنا من التبرير والتكييف هذه يسهل عليهم أنه في اختيار التخصص القادم.
1: طيب.
2: في مجال الميكانيكا أيضا يسهل عليهم.
1: نعم نعم بيكون سهل جدا بالنسبة له. ربما الآن هو سؤالي لكم أنه مثلا على سبيل المثال وحتى تتضح الفكرة للمستمع، أنه الطالب اللي بيلتحق بكلية المجتمع مثلا خريج ثانوي من أي مكان يعني، لكن لما يكون من معهد في تبريد مثلا، معهد آليات وتخصص تبريد وتكييف مثلا، بيكون استيعابه أكثر وأزيد من غيره اللي ما التحق بهذا المجال. هل هذا تتفق معي في هذا الكلام؟
2: العزيز أقول لك نحن خريجين كهرباء تمديدات أو تبريد التكييف الملتحقين بكلية المجتمع، تصور أنه طلابنا هذول في المقدمة. ليش؟ لأنه أساسيات المهنة كلها موجودة
1: عنده.
2: ولهذا أنت تلاقي أنه يعني في تفوق على الطلاب الآخرين لأنه جاي هناك طازج ما يعرف يفرق بين هذا وهذا في قطع التدريبية، لا يفرق بين نوعية الأسلاك، لا يفرق بهذا، يكون عنده علم جديد.
1: نعم،
2: لكن
1: نعم.
2: خريجنا هو جاهز أصلا.
1: نعم، نعم.
2: بالمهنة.
1: صحيح.
2: نعم.
1: وهذا هو سؤالي وأجبتم عليه بشكل واضح جدا، شكرا لكم أستاذ محبوب. طيب في محور آخر الآن نريد نفتحه معكم ونتناقش معه أو نتناقش معكم فيه بشكل أكثر يعني مرونة، اللي هو احتياجات المجتمع للتخصصات. هل مثلا اليوم فقط بنظل على موضوع تمديدات كهربائية وسيارات فين الاحتياجات الأخرى اللي بيحتاجها المجتمع اليوم، أو أنه لا زال مجتمعنا يعني متواضع جدا هو لم يواكب هذه التطلعات؟
2: حقيقة نشوف نحن دائما بين فترة وأخرى نقوم بعملية مسح ولقاء مع الجهات المعنية في هذا الجانب فيما يتعلق ما هو التخصص اللي نحن أيضا في حاجة إلى إظهاره في المعهد أو اعتماده في المعهد، لأنه مسألة اعتماد أي تخصص لازم أيضا تقدم الشروط الاعتماد، أسباب الاعتماد، الدواعي والآخر، والوزارة أيضا توقف أمام هذا الدواعي والأسباب وتعطيك موافقة. طبعا موافقة مش سهلة في هذا الجانب، يعني ممكن تجيك بعد سنة بعد 6 شهور تجيك الموافقة للاعتماد، لكن نحن أيضا لدينا تخصصات موجودة والقراءة الموجودة الآن في السوق نجدها أنها فيها صعوبة إذا التوسع. مثلا عندي في المعهد المهني الصناعي اعتمدنا تخصص صيانة الأجهزة المنزلية، هذا تخصص إذا مطلوب في السوق.
1: نعم.
2: وهذا أيضا يعني له إقبال كبير جدا حتى من المستهدفين، وكثير أيضا من السوق يقول لك لماذا السوق تستحدث مثلاً تخص عندنا مثلا العسل.
1: نعم.
2: وصناعة العسل، وهذه أيضا من ضمن المهمات أيضا نشرنا الآن نعد دراسة في هذا الموضوع لاعتماد تخصص في المعهد التقني الزراعي في القطن.
1: جميل. بدل
2: ما يكون عندي تخصص بس أنا وتخصص بيطري، بنضيف أيضا مشروع جديد في إطار المعهد المهني الصناعي. لهذا نحن نقول أنه نحن شغالين في هذا الجانب بشكل كبير.
1: طيب عندكم أو مثلا تصور أو أولويات بالمجالات اللي ممكن تفتح قريب؟
2: شوف نحن فكرة الأولويات يحددها أيضا وجود الكادر. لأنه نحن من ضمن الشروط أولا نوجد الكادر، نوجد التجهيز، وبعدين نفكر في الاستحداث. فلا يمكن نحن نفكر في استحداث قبل ما يكون عندنا كادر.
1: ممكن استقطاب الكادر أستاذ محبوب، يعني حتى ولو من أماكن أخرى، يعني مش من هنا. ممكن استقطاب الكادر إذا كانت في حاجة أو في هناك فعلا تلبية لاحتياجات المجتمع، والطلاب يجدوا مجالات أخرى أوسع.
2: لكن شوف يا، نحن لا نقدم على يعني اعتماد أي تخصص ما لم تتوفر الشروط الرئيسية: الكادر، التجهيزات، الموقع. هنا الشروط الرئيسية بالنسبة لنا. غير هذا طبعا لا يمكن. أنا ممكن أقول لك أنا بعتمد لك تخصص على سبيل المثال صناعة العسل. إذا كان هذا المطلب موجود، لكن الإمكانيات اللي عندي غير متوفر، الكادر غير متوفر، فسأفشل على طول. يعني لهذا نحن لازم أول نأمن البيئة التدريبية من حيث الكادر، المنهج، الموقع العام، وبعدين أيضا نعمل عملية الاستحداث. فلازم أيضا يرتبطون بهذا الموضوع، لأنه أنا بقول لك في تخصصات كثيرة مطلوبة. لو انتقلنا إلى تريم مثلا، تريم معروفة يعني.
1: نعم.
2: تريم مدينة صناعية حرفية.
1: صحيح.
2: في أشياء كثيرة، لكن إذا ما توفرت التجهيزات لإنشاء الجانب الحرفي، جانب الصناعي في تريم،
1: في مجالات
2: صعبة إذا تنشي معهد بدون وجود الكادر في هذا الموضوع.
1: وش الحل للمشكلة هذه برأيك؟
2: كيف؟
1: إيش الحل للمشكلة هذه برأيكم؟
2: لا هو شوف نحن طبعا يعني لازم نحن نبني على أساس كيف نقدم مقترحات الوزارة فيما يتعلق بالابتعاث الدراسي الخارجي. حقيقة السنوات العشر الأخيرة هذه توقف عملية الابتعاث بشكل كامل، خاصة من التأهيل أثناء الخدمة، وأيضا الابتعاث يكون محدود جدا بالنسبة لنا. يعني مثلا نحن سنويا أوائل الطلاب يسافروا خارج الجمهورية ويلتحقوا أيضا بمعهد، لكن الحاليين المدربين الحاليين يحتاج أيضا إعادة تأهيلهم، بحيث أنه ممكن أنه يشتغل في مجال كهرباء السيارات مثلا. أيضا في تخصصات موجودة في كهرباء السيارات، مش الكهرباء السلف وغيره والسرج، لا كهرباء السيارات فيها تعدد التخصصات موجودة. فكيف أيضا نفتعثه في إعادة تأهيله في جانب معين؟ التبريد في جانب معين، مثلا تبريد منزلي أو تبريد سيارات أو تبريد، هكذا هي الأساس. أنه كيف نبعثهم بحيث أنه يحقق تأهيل أوسع في هذا الجانب. جانب الميكانيك السيارات، موضوع البخاخات لازم أيضا يدرس في هذه الجزئية، موجودة في تخصص البخاخات أو الجير الأوتوماتيكي. هذه أيضا من ضمن القضايا الرئيسية اللي نحن دائما نعول على الاهتمام بها بشكل.
1: جميل جدا ما تفضلتم بالأستاذ محبوب، أشياء واقعية. وأعتقد هناك أقول ما شاء الله، يعني الشيء اللي تحدثتم به شيء جميل جدا ومهم وحيوي، وأعتقد أن هناك أمور مرتبطة وهي تكاملية لها علاقة بالوزارة وأيضا موافقتها وتأهيل كادر. إن شاء الله كل هذه الأمور نشوفها في الأيام القريبة القادمة تتحقق بإذن الله. في حاجة مهمة أشرتم لها في حديثكم، وهي أنه فعلا تريم مدينة مهنية حرفية، ومع كل هذا الأستاذ محبوب لا نجد فيها معهد تحت أو امتداد لمعهد الآليات مثلا. وأعداد كبيرة تأتي من تريم إلى معهد سيئون، ونلاحظهم في الطريق وعلى الشوارع وهم يتنقلون من سيارة إلى أخرى.
2: صحيح. فشوف أنا بالنسبة لهذا الموضوع، حقيقة والله يؤرقنا كثير أن نتحدث عن مدينة تريم وعدم وجود معهد موجود في تريم. حقيقة والله هذه من ضمن المشكلات، وأنا أعتبر هذا موضوع يعني نقطة ضعف في عملنا نحن كتعليم فني، خاصة أنه مدينة تريم تعتبر أيضا الصين المصغرة ممكن نوصف عليها فيما يتعلق بكل المجالات، البناء، الحرف، الصناعات وغيرها. كانت أيضا تريم متميزة في هذا الموضوع، وكثير من طلاب تريم أيضا يعتبر بالنسبة لنا متميزين. إلى اليوم لدينا 2 طلاب من تريم، السنة هذه أرسلنا 1 إلى تونس، والعام الماضي العام اللي قبله أيضا كان موجود معنا 1 من تريم، في هو من أوائل الطلاب. يعني ما معناه أنه أبناء تريم من أوائل الطلاب بالنسبة لنا في إطار المعهد الصناعي وموجودين الآن يدرسون هناك. فنحن نتمنى أنه بالفعل السلطة المحلية، ليش أنا أشرت في بداية حديثي، إلى الآن كثير من السلطات المحلية لم تعير التعليم الفني اهتمام، ومن ضمنهم أيضا مديرية التعليم للأسف.
1: طيب هل هناك بادرة بتكون الآن مثلا؟
2: نحن مشكلتنا في هذا الموضوع الممول موجود وبناء معهد موجود، ناس جاهزين. تصور إلى اليوم نحن من عام 2006 و8 لم نجد أرض تعطارنا في تريم مشان بناء معهد، وإلى هذه اللحظة نقولها وبكل أسف. توجيهات السلطات المحلية، الوكيل آخر توجيه قبل حوالي 2 شهر أعطاها توجيه مشان نلجأ إلى الأوقاف اللي أعطانا قطعة أرض في تريم مشان نبني معهد. حتى الآن لم نجد أيضا في متابعة من الأخوان في تريم، حتى هذا الخطاب ما حد تابعه لنا، وهذه مشكلتنا. ولكن نحن نتمنى أنه الأخوان في تريم يستوعبوا.
1: لعل الصوت يصل الآن، الصوت يصل أستاذ محبوب، ويجد من يتفاعل مع هذا الموضوع ويلبي، لأن المسؤولية مسؤولية مجتمعية ومشتركة، الكل يساهم فيها، والهدف بيكون عام لأبناء تريم وأبناء المنطقة وحضرموت بشكل عام.
2: صحيح، نحن بذلنا جهود كبيرة من خلال المعهد المهني الصناعي، حاولنا ننقل شعب إضافي في تريم، ما حد لبابنا في هذا الموضوع. هذا إذا مشكلة، يعني مش معقول المكتب يروح ينفذ دورات تدريبية في تريم بمعزل عن السلطة، لازم تكون السلطة حاضرة وأيضا مساهمة معنا في تنفيذ هذا البرنامج. إلى الآن ما حد لبى بهذا الموضوع.
1: في هناك برامج أعتقد استثمارية تخرج للمديريات، هل في إمكانية لدرج هذا إدراج هذا الموضوع في موضوع الاستثمار مثلا؟
2: هذا يخص المديرية ذاتها، يعني أنا بقول لك يعني اعتبر الآن تريم شبام من ضمن المديريات اللي أسهمت سيئون، اللي أسهمت بشكل كبير في المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمديرية، قدموا لنا دعم كبير، سيئون بنوا لنا، ساهموا في عملية البناء في كثير من القاعات التدريبية في المعهد المهني الصناعي، في المعهد التقني، سيئون بنوا، القطن ساهموا بشكل كبير في عملية إنجاح المختبرات التدريبية في
1: القطن.
2: شباب ساهموا معنا في إعداد دراسات متكامل لبناء المعهد السياحي، لكن حتى الآن لم نوجد من سيمول هذا المشروع. يعني
1: إن شاء الله يكون ذلك. نختم معكم، لعلي أطلت الحديث معكم وأطال كثير عليكم، سامحونا الأستاذ محمد.
2: لا لا عادي،
1: نختم نختم فقط بموضوع يتعلق بالشراكات مع القطاعات الخاصة لتحسين فرص العمل لهؤلاء أبنائنا الخريجين من المعاهد المهنية والفنية.
2: نعم نعم، هذا الخطوة نحن حقيقة بدأنا عندما بدأ المركز التجاري لبازرعة في سيئون، وحاولنا أيضا نبدأ ننسج علاقة معهم في هذا الموضوع، ولكن حصلنا إمكانيات الموقع للصيانة محدود جدا، ولهذا لم نتمكن أيضا من التصل. لكن عملنا علاقات مع هذا المركز في سيئون، وموجود الآن عدد من الشباب يشتغلوا فيه، مركزهم في المكلة أيضا يشتغلوا، هم يقولوا العمل التدريبي، العمل التدريبي والصيانة في مركز بازرعة في المكلة وفي سيئون. أما الشراكات الأخرى مع القطاع الخاص حتى الآن كما تعرفوا لا يوجد هناك أيضا منشآت صناعية مركبة في سيئون، بالتالي أيضا من الصعب أي شراكة بتعملها مع جهة غير فعلة. لكن موجودة مثلا موقع حيل سعيد في المكلة، موقع حيل سعيد في الحديدة في تعز، تحس أنه مراكز مركبة وكبيرة أكبر أعداد من مخرجات التعليم الفني تتدرب وأيضا تنتج في هذا الوقت. ولهذا يعني احتضان المشاريع الخاصة للقطاع الخاص موجودة، لكن نحن لا يوجد، ما فيش عندنا مركز، معنا فقط المركز الوحيد اللي شغالين فيه صناعة الأدوية لمركز فلوم أو محلات فلوم، هذه اللي فعلا لدينا مجموعة من المخرجات فيما يتعلق بالتحكم الصناعي موجودين في الموقع ولدينا لا بأس مشغالين، لكن هذا الوحيد غيره ماشي موجود معنا.
1: طيب شكرا جزيلا لكم ضيفنا العزيز الأستاذ محبوب فرج أمان مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرمة الصحراء لهذا الحضور والمشاركة معنا عبر أثير إذاعة سيول. شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا، وأتمنى أن نكون وفقنا في الإجابة على الأسئلة المطروحة لتمكين أيضا المجتمع لاستيعاب كثير من القضايا، وأيضا مساهمتنا ومساهمة معنا في حل بعض المشكلات الخاصة بالمدخل للتعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام. شكرا جزيلا لكم،
1: وشكرا أيضا لحبتنا المستمعين أينما كانوا، نشكركم على طيب وكرم المتابعة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
0: التعليم حياة ونور. التعليم حياة ونور، صحبة أسبوعية نناقش فيها قضايا التعليم ونتعرف من خلالها على الأنشطة والفعاليات في صروح المدارس والثانويات والجامعات. التعليم حياة ونور، يصحبكم فيه إعدادا وتقديما
3: نزار بحميد، محمد أحمد ياسين، وصالح محمد بصالح. التعليم حياة ونور، التنفيذ أيمن مطران.

0: راديو سيئون أنتم أنتم
1: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع لخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
0: أخي المواطن،
2: إن تركك لمواشيك ترعى في أماكن الحواض الزينة في الشارع العام
0: يحرم مجتمعك من مناظر جمالية جميلة.
2: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
3: أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
4: في الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
5: بشرك الله بالخير.
3: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة. مساحة
6: أول مواطنين نبلغهم تعذيبنا وحركتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
3: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
7: مساحة حرة.
8: مساحة حرة.
9: نحن نتابع في هذا الموضوع، هل يعني حل مستدام وحل استراتيجي، لكن لكن لكن, لكن.
3: مساحة حرة.
7: مساحة حرة.
8: مساحة حرة.
3: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
7: مساحة حرة.
3: نبحث عن إجابات شافية في مساحة في مساحة حرة.
7: في مساحة حرة.
3: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4:00 عصرا.

الطيور المهاجرة تغرد معنا بحنين الوطن. مع المغتربين يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهراً

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: عزيز الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون
3: 89.5 97.96 FM 837 MW.
2: راديو سيئون.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون
3: 89.5 FM.

الخامسة عصرا في سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية نشرة الأخبار. تحية لكم يا أعزائي إنما كنتم إليكم نشرة بالخامسة من سيئون أبدأها بقراءة العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يهنئ عمال حضرموت واليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال. اللجنة الأمنية بحضرموت تعقد اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة. اختتام مشروع التراث الحي بوادي حضرموت. إلى التفاصيل. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي عمال حضرموت واليمن كافة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مشيدا بدورهم الوطني والإنساني في بناء المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار. وأعرب عضو مجلس القيادة في برقية تهنئة عن بالغ تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها العمال في مختلف القطاعات رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار وعصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتحسين أوضاع العمال وصون حقوقهم وتعزيز بيئة العمل بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، مجددا التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بحضرموت لكل المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين ظروف العمل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية. واختتم الخنبشي تهنئته بتمنياته لعمال اليمن بدوام الصحة والعطاء وللوطن بالأمن والاستقرار، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن وشعبه مزيدا من التقدم والازدهار. عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم تعميما بتكليف مديرا لمطار الريان الدولي. وأصدر تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت تعميم رقم 4 لسنة 2026 بشأن قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026. قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد باوزير مديرا عاما لمطار ريان. كما نص ديباجة التعميم بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه. عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلح عيضة ووكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني، وذلك في إطار زيارته الميدانية للمحافظة. وفي مستهل الاجتماع ألقى وكيل المحافظة كلمة رحب خلالها برئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة والوفد المرافق له، ناقلا للحضور تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، مثمنا هذه الزيارة الميدانية التي تعكس حرص قيادة الجهاز على متابعة الأوضاع الأمنية عن كثب وتعزيز أداء أجهزة الدولة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا. وأكد الوكيل الجيلاني أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت وعبر لجانها الأمنية ستضع كامل إمكانياتها وتقدم كل أوجه الدعم والتسهيل بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سكينة العامة في عموم مديريات المحافظة. من جانبه عبر رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء عيضة عن شكره لحفاوة الاستقبال وحسن الترحيب، ناقلا تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتحيات القيادة السياسية.

0: مشيدا بمستوى الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظة حضرموت وبالتنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية. وناقش الاجتماع إحاطة شاملة حول الوضعين الأمني والعسكري بالمحافظة، واستعرض مستوى الجاهزية الأمنية وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار بوصفه نموذجا ناجحا يعكس تماسك المؤسسة الأمنية والعسكرية وتكامل أدوارها. نظمت مؤسسة فن للفنون والثقافة اليوم بمدينة سيئون الحفل الختامي التراث الحي إبداع الشباب من أجل الهوية والدخل. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: شهدت مدينة سيئون صباح اليوم الحفل الختامي التراث الحي إبداع الشباب من أجل الهوية، رحلة من التدريب إلى الإنتاج الذي أقامته مؤسسة فن للفنون والثقافة تحت إطار برنامج المنحة الثقافية المنفذ من قبل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالشراكة مع اليونسكو ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن والممول من الاتحاد الأوروبي. وفي الحفل الختامي أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي بجهود مؤسسة فن للفنون والثقافة من خلال الدورات التدريبية التي نفذت خلال البرنامج.
2: يسعدني نيابة على السلطة المحلية أن أقول لكم أولا تهاني قيادة السلطة ممثلة بوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء أستاذ جمعان سالمي برباع، وأثرة عن نفسي ونيابة عن أخي المهندس هشام السعيدي أيضا، نحن نبارك لمؤسسة فن للفنون والثقافة ونبارك للمشاركين في هذا البرنامج. اختتام هذا البرنامج الذي تناول جانب مهم من حياتنا، وقليلة هي البرامج التي تلامس الثقافة وتنمية الذوق الفني وكذلك التدريب وتنمية مهارات المبدعين في الجانب الثقافي من الشباب والشابات.
1: وفي الاحتفال الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، رحب الأستاذ سعيد السفرة رئيس مؤسسة فن للفنون والثقافة ضابط المشروع بالجميع، مستعرضا الأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلال البرنامج.
3: هذا المشروع استهدف الشباب على أساس أنه يعني الشباب هذول يحيون التراث عبر قصص مصور للأطفال أو عبر فيديوهات كمرحلة ثانية إن شاء الله. بدأنا مع 10 مصورين و10 كتاب سرديين و10 رسامين بحيث مكناهم بالأدوات وبالأشياء اللازمة اللي تمكنهم في أنهم يعني يصيغون هذه القصص. فالمصورين صوروا الخلفيات أغلبها حق القصص، وصوروا الأدوات اللي تستخدم في هذه القصص، والكتاب السردين اللي كتبوا القصة نفسها هي، والرسام نقلناهم ما بين الرسم البورتريه العائلي إلى الرسم الرقمي، مكناهم في الشيء ذا وجبنا لهم ألواح رسم، وما شاء الله أبدعوا أخرجوا يعني مخرجات حلوة، وبعضهم حتى يعني إن شاء الله نقول إنه بيوصل لقصة نجاح حلوة من لأنه انتقل من الرسم العادي إلى الرسم الرقمي. الوادي يفتقر لمثل هذه الأمور، الرسم الرقمي، المصورين المحترفين في الخلفيات خاصة التراثية، فضروري نحيي هذه الأشياء.
1: كما ألقى المدرب الدكتور أبو بكر باجسير كلمة في الاحتفالية
4: باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي المدربين في سلسلة الدورات التدريبية التابعة لمشروع التراث الحي. أرحب بكم جميعا وأشكركم على تكرمكم بالحضور، ونشكر مؤسسة فن للفنون والثقافة على تبنيها هذه الفكرة الرائدة التي نشهد اليوم حفل اختتامها، اختتام هذا المشروع الرائد الذي في هذا اليوم نجني فيه الحصاد ونقطف الثمار. شكرا لمؤسسة فن على تبنيهم هذا المشروع الكبير وهذه الفكرة الرائدة، وشكرا لكل الداعمين وشركاء النجاح، ونهنئ الجميع بمناسبة الوصول إلى هذه اللحظة الفارقة.
1: وقد ألقيت كلمة المشاركين، ألقاها المتدرب نافع عامر الجابري، شكر من خلالها المؤسسة والمدربين في الدورات.
5: قبل دخولي الدورة الكتابة السردية كنت أمتلك تجربة جيدة في مجال الكتابة الإعلامية وكتابة التقارير، وكنت معتادا على نقل الأحداث وصيغة الأخبار بطريقة واضحة ومباشرة، لكن رغم ذلك كنت أمتلك أن هناك جانبا آخر في عالم الكتابة ولم أكتشفه، بعد جانب يحمل روح الإحساس والخيال. وعندما التحقت بهذه الدورة بداية أتعرف على عالم مختلف تماما، عالم السرد والقصص والروايات وبنى الشخصيات وصناعة المشهد الذي يجعل القارئ يعيش التفاصيل بكل إحساسه. تعلمت أن الكتابة السرية ليست مجرد كلمات مرتبة، بل فن يجعل الكاتب ينقل الإنسان من الواقع إلى عالم آخر عبر الحروف.
1: الروائية وفا باني تحدثت في الحفل بالقوة.
6: طبعا شاركت في عدة مسابقات تمت على مدار الجمهورية كلها، أكثر شيء مشاركاتي في صنعاء، وأيضا في المسابقات اللي كان زمان يعلم بها الرئيس، كانت مسابقة الرئيس للرواية والقصص القصيرة، كنت من ضمن المشاركين في القصص القصيرة. توصل القصصي إلى مرحلة معينة وتتوقف عندها. أيضا آخر مسابقة شاركت بها مسابقة حزاوي، سابقت برواية عنوانها نقطة تحول. هذه نقطة تحول وصلت إلى ربع النهائي، ونفس الطريقة وصلت إلى ربع النهائي وتوقفت عندها، يمكن لأن المنافسة كانت قوية. لكن في ثغرة، يعني حاجة لمستها لما دخلت للدورة وكان معنا المدرب اللي قاعد الأستاذ أبو بكر أو الدكتور أبو بكر، لاحظت أني لما أكتب بمشاعر، أكتب بدون تقنيات.
1: كما ألقى الشاعر شريف بن حريز قصيدة بالمناسبة.
7: مؤسسة فن يا درة زماني لكل إبداع في كل المظاهر، مؤسسة فن يا درة زماني لكل إبداع في كل المظاهر، لك التقدير من داخل كياني ونجمك في سما الإبداع زاهر، لك التقدير من داخل كياني ونجمك في سما الإبداع زاهر، هنا للمجد عنوان ومواني وآخر وجهة الفكر المسافر، هنا بقول شكري وامتناني لكل مبدع لكل موهوب لكل فنان شاطر، تراث الماضي الرائع بياني وأظهرتوه في الوقت المعاصر بأحلى شكل محكوم المباني.
1: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الجهات والمشاركين في الدورات. حضر الحفل الدكتور عبد القادر الكاف مستشار معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني، والقاضي فؤاد الأرضي رئيس نيابة استئناف سيئون، والأستاذ عيضة باجري مدير إدارة الثقافة بمديرية سيئون، والأستاذ ياسر بحشوان رئيس جمعية رعاية وتأهيل الصوم والبكم وادي حضرموت، وعدد من المختصين. صالح محمد لأخبار إذاعة سيئون.
0: جددت السلطة المحلية بمديرية سيئون دعوتها لكافة مواطني المديرية إلى سرعة الاستجابة والمبادرة بتسجيل في مشروع مسح الأسر الذي يهدف إلى حصر بيانات السكان بشكل دقيق ومنظم، بما يسهم في تحسين التخطيط وتوجيه الخدمات الأساسية والتنموية. وأوضحت السلطة المحلية أن إجمالي عدد المتقدمين للتسجيل في المسح حتى اليوم بلغ 12,606 مستفيدا ومستفيدة، في مؤشر إيجابي على تفاعل المواطنين مع هذا المشروع الحيوي، داعية في الوقت ذاته بقية المواطنين إلى سرعة التسجيل والمشاركة الفاعلة. وأكدت إن مشروع مسح الأسر يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد في تحديد احتياجات السكان وتدعم جهود التنمية وتوزيع الخدمات بعدالة وفعالية على مختلف أحياء المديرية. وحثت السلطة المحلية عقار الأحياء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف جهود التوعية والمساهمة في نشر رابط التسجيل بين المواطنين وتشجيعهم على تعبئة البيانات المطلوبة بكل دقة وشفافية. كما طمأنت المواطنين بأن جميع البيانات التي سيتم جمعها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية والتنموية، مؤكدة أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون الجميع وحرصهم على المصلحة العامة. لازلت أولي على حضرتكم قراءة هذه النشرة من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، وتستمعون في النشرة بعد الفاصل. تواصل مناقشة التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعاليات أسبوع المرور العربية التي ستنطلق في 4 مايو الجاري. المدير العام لمديرية رخيا يدشن القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر. مرحبا بكم من جديد. ناقش اجتماع برئاسة مدير شرطة السير اللواء عمر بن مشموس التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعاليات أسبوع المرور العربية التي ستنطلق في 4 مايو المقبل في 4 مايو الجاري تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. وأكد اللواء بن مشموس في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئية أهمية حشد الإمكانيات في المحافظات للتفاعل مع أسبوع المرور لإيصال رسالة الأسبوع إلى أكبر قدر من المجتمع لما من شأنه تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والحد من وقوع الحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. وشدد على منتسبي شرطة السير بالمحافظات ببذل كل طاقاتهم لإنجاح أسبوع المرور، مشيدا بالجهود التي يبذلونها طيلة أيام العام وفي مختلف الظروف المناخية في سبيل تنظيم حركة المرور وانسيابيتها وإرشاد مستخدمي الطريق. دشن المدير العام لمديرية رخيا رئيس المجلس المحلي عبد الخالق أحمد بن حيدر بمعية الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله بن طويل القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر، والتي استضافت نخبة من الأطباء الاستشاريين أبرزهم الدكتور عبد بريك بطيور استشاري جراحة مناظير المسالك البولية والدكتور مروان علي باسيف أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بالمركز الصحي بمنطقة صنعاء. وجاءت هذه القافلة بتنظيم مؤسسة التنمية الصحية وبإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت وتنسيق مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية رخيا. وخلال التدشين أشاد المدير العام لمديرية رخيا بالدور الحيوي الذي يطلع به مكتب الصحة في تنسيق وتنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية، مثمنا جهود مؤسسة التنمية الصحية في تقديم خدمات طبية تخصصية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية. من جانبه عبر مدير مكتب الصحة الدكتور خالد بن حيدر عن شكره وتقديره لمكتب وزارة الصحة بوادي حضرموت والسلطة المحلية وكافة الجهات الداعمة، مشيدا بدور الكادر الطبي بالمركز الصحي ومثمنا دعم مؤسسة شريان الحياة للأدوية ومخزن الإحسان للأدوية ومحلات بفلحة التجارية. وأوضح أن القافلة قدمت خدماتها لأكثر من 70 مستفيدا ومستفيدة شمل التخصصات جراحة ومناظير المسالك البولية والعقم والضعف الجنسي لدى الرجال وعيادات الأنف والأذن والحنجرة، مؤكدا أن هذه القافلة تمثل رافدا مهما لتعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة للمجتمع المحلي. حضر التدشين مدير المركز الصحي بصنعاء صلاح هادي الحامد وعدد من الكوادر الصحية والشخصيات الاجتماعية. كان هذا هو الخبر الأخير في نشرة أنبائنا هذه، في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يهني وعمال حضرموت واليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمال. اللجنة الأمنية بحضرموت تعقد اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة. اختتام مشروع التراث الحي بوادي حضرموت. تواصل مناقشة التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعاليات أسبوع المرور العربي التي ستنطلق في 4 مايو. والمدير العام لمديرية الأخياء يدشن القافلة الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر. شكرا لكم ولحسن إصغائكم المتابعة. هذه تحياتي أنا نزار وحميل وتحيات الزميل أيمن مطران في التنفيذ. دمتم في حفظ الله وأمانه. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون. راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون.
2: سمع من حديث واخباري.
3: يا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
4: اذاع سيئون انتم.
0: راديو سيئون. الكلام كلامكم. خليكم على 89.5 FM واستمتعوا بأروقتنا. صباحكم طيب من الساعة 8 حتى 11 صباحا. تسلى يا قليبي من الساعة 12 حتى 1 ظهرا مع الشاي من الساعة 2:15 حتى 2:30 ظهرا. نسم القلب من الساعة 3 حتى 4 عصرا. الروحة الدينية من الساعة 5:30 حتى 7 مساء. راديو سيئون. أنتم.

0: راديو سيئون أنتم أنتم راديو سيئون
1: 89.5 97 FM 837 MW
0: راديو سيئون.

0: خليكم على 89.5 FM واستمتعوا بأروقتنا. صباحكم طيب من الساعة 8 حتى 11 صباحا. تسلى يا قليبي من الساعة 12 حتى 1 ظهرا مع الشاي من الساعة 2:15 حتى 2:30 ظهرا. نسم القلب من الساعة 3 حتى 4 عصرا. الروحة الدينية من الساعة 5:30 حتى 7 مساء. راديو سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.

أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.

0: موائد إيمانية مع مجموعة من العلماء والمشائخ والدعاء.
1: الحمد لله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الهادي لا أقوم طريق، وعلى آله وصحبه خير فريق، وعلى من تبعهم بإحسان بلا تعويق، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في استلهام إرشاد ربنا إيانا وهداية لنا بما أوحى على نبيه صلى الله عليه وسلم من القصص الحق. قد ذكرنا من القصص ما قص علينا من شؤون أهل الكتاب قبلنا، وقد تميزنا عنهم بأنهم حين تطاولوا على كتب الله وكانوا قد استحفظوا عليها غيروا فيها وبدلوا، ولم يقتصروا على التبديل والتغيير في المعنى وصرفه إلى ما يشتهون، ولكن أيضا بدلوا في الألفاظ والكلمات وزادوا ونقصوا، وهذا إن أمكن في الكتب السابقة فلا يمكن في القرآن الكريم، لأن الله تعالى لم يكل حفظه إلينا فيستحفظنا عليه، ولكن تولى بنفسه حفظه هو جل جلاله، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كانت هذه المزية والخصوصية بقي دخول الشيطان على الأمة من باب التأويل الباطل بغير علم وبغير بصيرة وصرف المعنى عن المراد وعن المقصود، وما كان مهمة المستنبطين المجتهدين في الأمة إلا أن يتوصلوا جهدهم وغاية وسعهم إلى المقصود من كلام الله وكلام رسوله ليخضعوا له، لا لأن يلووا عنق نص لشيء من مراداتهم، فما هو إلا خضوع وتسليم والاجتهاد منصب على استكشاف المراد لله ولرسوله من ذلك النص الذي جاء إلينا، في نزاهة، في صدق، في إخلاص، هكذا شان المجتهدين والمشار إليهم بقول الحق، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إذا علمنا ذلك فإننا أيضا في متابعة هذا القصص الحق عن الحق جل جلاله وتعالى في علاه نرى ما تعامل به القوم مع كتاب الله المنزل عليهم من الله سبحانه وتعالى وهو التوراة، وما كان منهم من استفتاح على الكفار بإخبار بما في التوراة، ثم كان العمل والمسار مناقضة تماما لما كانوا يتكلمون به ويتحدثون به عن التوراة والكتاب المنزل من عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. كذبوا برسول الله وهم يعلمون أنه حق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال سيدنا عبد الله بن سلام وقد أسلم وكان من علماء اليهود: إن معرفتي بمحمد أشد من معرفتي بابني، فإن محمدا أيقنت بوصفه بما وصف الله لي في التوراة، وابني لا أدري أخانت أمه فيه أم لم تخن. يقول: وقالوا قلوبنا غلف، إما مغلفة لا تسمع لكلامك، أو غلف ممتلئة بما عندنا من العلم فلا نحتاج إلى ما تقول. قال: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، فلم يسلم منهم إلا القليل. يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يتطابق مع ما عندهم من التوراة ويؤيد كل الحق الذي فيه مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وجاءت معاني الاستفتاح فيما يخبرون به أنه سيأتي نبي قريبا وسنقوم معه ونقتلكم قتل عدن وإرم، هذا واحد. ويستفتحون على الذين كفروا أيضا كانوا يذكرون لهم أوصافه، وكانوا أيضا إذا تقاتلوا مع المشركين دعوا الله بالنبي الذي وعدهم أن يخرجه آخر الزمان أن ينصره. ومن جملة ذلك ما كان من يهود مع غطفان لما قاتلوهم وحاربوهم فاستنصروا الحق تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم واستفتحوا برسول الله ودعوا الله بحق النبي الذي أخبرتنا أنه يخرج آخر الزمان ووعدتنا به انصرنا فنصروا. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ويحكي بعض الأنصار قال وكنت غلاما جالس في بني عبد الأشهل قومه وجماعته في المدينة فخرج علينا حبر من اليهود وأخذ يكلمنا ويحدثنا عن الآخرة والجنة والنار وكان يحدث مشركين لا يؤمنون بالبعث فقالوا أحق ترى أننا نعود بعد الموت؟ قال نعم سيكون ذلك ويكون دخول إما إلى الجنة أو إلى النار. قالوا ما علامة صدق ذلك وآية ذلك؟ قال نبي يخرج قريبا من هذا البلد وأشار نحو مكة واليمن يخرج من هذا البلد يأتي بتصديق ما أقول لكم ويأتيكم بهذا الإيمان ومن وصفه كذا. فلما قالوا متى يجي؟ قال فأشار إلي يقول لي إذا أدرك هذا فيكم ونفذ عمره فسيدركه. قال فما ذهب الليل والنهار حتى بعث رسول الله وجينا وآمنا ورأينا ما قاله فيه. قال فجينا إليه نقول وأنت الذي كنت تحدثنا وقلت لنا وكذا كذا. قال ما هو بالذي أحدثكم؟ فأبى أن يسلم وصده الله تعالى عن الحق بعد أن عرف. وهكذا جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى بعض كبار اليهود وقالوا اتقوا الله وأسلموا أنتم كنتم تحدثوننا وتقولون لنا كذا وكذا وكذا وها هو الذي جاء كما أخبرتمونا وحدثتمونا. قال وليس هو الذي نخبركم عنه وليس هو الذي نحدثكم عنه. فأصروا كما قال الله تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وما دفعهم لذلك إلا الحسد. وكان ما ينتاب النفوس عند وجود السلطة الزمنية من تخوف على ذهاب هذه السلطة ما ينتاب النفوس من ذلك يصدها عن سبيل الحق والهدى. كما أن الحسد كفيل أن يبعد الإنسان عن سواء السبيل وعن أن يهتدي وعن أن يدرك الحق بل يدرك الحق فيحمله على إنكار ومكابرة ومعاندة ومضادة على غير بصيرة حتى يفوت الخير كله وحتى يتعرض لسوء المصير والعذاب الشديد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا نراها في القصص الحق بينة واضحة. فإن لم يكن في هذا تنبيه لنا أن نحذر الحسد ونحذر أن يحملنا استثقالنا لأحد أو خوف فوت شيء نعده نعمة علينا أن نكذب بحق أو أن نرد حقا أو أن نستثقل خيرا وحقا يصل إلينا أو يلقى علينا. كل ذلك نتعلمه من القرآن ونأخذ تلك الآداب من القصص الحق لنكون من أهل الحق. يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بذكر أوصاف هذا النبي وبتهديدهم أنه يقاتلونهم معه قتل عاد وإرم ودعائهم الحق تعالى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم. اشتروا أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي حسدا وحقدا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم فلهم صادقون في الإيمان بما معهم والإيمان بما أنزل عليهم. فإن فيما أنزل عليهم صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما أنزل عليهم وجوب طاعته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فيقول تعالى: وهو الحق مصدقا لما معهم. يقول جل جلاله: ذكر القوم بما كانوا يعملون مع الأنبياء السابقين، قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم على إيمان صحيح بهذه التوراة فكيف صدر منكم القتل للأنبياء؟ معلوم أن ذلك كان فعل آباء لهم من قبل، ولكنهم ساروا في المنهج وارتضوا فعل الآباء فنسب الفعل إليهم، وكيف حصل ذلك منكم؟ فلا غرابة أن تكذبوا بحق تعلمون حقيته وتعلمون فيه وجه الصواب والهدى، ولكن تكابرون وتنكرون. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وقد جاءتكم البينات وجاءتكم الآيات الكثيرات كما تشير الآيات التي حذرتنا من أن يغلب علينا الحسد فننكر فضلا لذي فضل، وننكر خيرا لصاحب خير، وننكر حقا جاء به أحد، وننكر هدى حمله أحد صغيرا كان أو كبيرا. فالحق يحذرنا من هذا، فإنه من أسباب هلاك الإنسان أن يغلبه الحسد فينكر حقا وينكر فضلا وينكر صوابا وينكر هدى تلبية لداعية الحسد، والعياذ بالله تبارك وتعالى، الذي هو مرض يصيب القلب فيقطع صاحبه عن الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فوجب بذلك أن نأخذ من القصص الحق ما نتهيأ به، أن نقبل الحق ممن جاء به، وأن لا نقول إلا الحق، وأن لا نقصد إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل من حيث هو، كذلك عند ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. فالحق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجب أن نخضع له وأن ننقاد له وأن نعرف من خلال تلك القصص كلها أن الحياة مليئة بميل النفوس يمنة ويسرة وراء شهواتها مشتهياتها ومراداتها وأهوائها.
0: الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم.
1: من شرها هذا وفي كبح جماحها، وهو مصداق ما قال الجبار جل جلاله: وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا كان العز والشرف في قيادة هذه النفوس بزمام البر والتقوى إلى ما يرضى به عنا الملك القدوس جل جلاله وتعالى في علاه، وقهرها على أخذ الحق وقبول الحق والرضا بالحق والعمل بمقتضى الحق. ذلك سبيل النجاة وسبب الفوز والقرب والدنو من الحق تعالى في علاه. يقول سبحانه وتعالى في ذكر ما حدث من تلك الطوائف الذين حملهم البغي فنالهم اللعن والعياذ بالله تعالى، وكفروا بما أنزل، وظهرت مظاهر تناقضاتهم، فلا حقائق في الثبات على الإيمان، وقد سبق قتل الأنبياء، وهؤلاء لا يتبرؤون مما فعل آباؤهم قبل ذلك من مثل هذه الجرائم، وبعد ذلك كله كانوا في استمرارية لنسيان الآيات الكبيرة التي جعلها الله على يد موسى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وقد نجاكم الله من فرعون وقومه وكان ما كان، ومع ذلك بسرعة رجعتم إلى عبادة العجل وضيعتم كلام النبي موسى، حتى عاتب أخاه بقوله: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري؟ قال: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فحتى تبينت له الحقيقة قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وكانت كل تلك الآيات وقلنا لكم خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلبهم العجل بكفرهم. وهذا شأن من رضخ لعلل النفوس وأمراض القلوب فلا يأتي منه الحق ولا يثبت على حق. وقد تقدم في القصص الحق خبر المكذبين بالكتاب الذي نزل وقد كانوا يستفتحون على الذين كفروا. إلا أنه في هذه الآية ربط الله سبحانه وتعالى قصة التكذيب هذه التي برزت من هؤلاء بما سبق من التكذيب بالأنبياء السابقين واتباع منهج الفساد وهو السحر. قال تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. في هذه الآيات بيان أنه قد سابق لهؤلاء المكذبين الآن وما كان من تكذيب من قبلهم فتبعوهم في ذلك. واتبعوا ما تتلو الشياطين إما بمعنى ما تقص وتتحدث وتخبر أو بمعنى ما تكذب فأنه يقول أنت لا عليه إذا كذب عليه. واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان ما كذبوا به على ملك سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فيكون المعنى إما كذبوا على عهد سليمان على ملك سليمان في الوقت الذي كان فيه ملك سيدنا سليمان وكذبوا به على عهد سليمان أو على ملك سليمان كان ذلك تقولهم الباطل أن سليمان إنما أوتي الغلبة على الشياطين من آثار ما زعموه من ذلك السحر الذي هو بريء منه صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ولكن هؤلاء القوم قد سرت إليهم سراية الافتراء السابق من أن سليمان كان ساحرا حاشاه وحاشى جميع الأنبياء والمرسلين حتى لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكره قالوا إن محمدا يخلط يذكر سليمان في الأنبياء وإنما كان ساحرا. فلما نزلت الآيات في بيان الحقيقة خصموا وخابوا في دعواهم الباطلة وكذبهم على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما تقص وتخبر على ملك سليمان إما من الكذب على الملك نفسه وما كان ملك سليمان إلا بتأييد من الله وبتسخير كامل من الحي القيوم جل جلاله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهكذا دائما تسبق أو يسبق إلى العقول والنفوس إذا رؤيت الآيات البينات أن تقاس بشيء مما يرى من الدجل والكذب. فلما رؤي سيدنا سليمان يمشي في الريح ويأمر الريح أن تحمل ما شاء وأن يحملوا معهم حملهم وأن سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ولسليمان الريح غدوها شهر وأرواحها شهر فقالوا إنما يمشي على الريح سحرا وهذا كذب وباطل. فكان بتسخير الله تبارك وتعالى له فكانت الريح مسخرة لسيدنا سليمان على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. قاسوها بالسحر. وهكذا كلما جاءت آية حقين تسارع النفوس إلى قياسها بشيء من الباطل والزيغ وهي النفوس المريضة والمعلولة والتي خرجت عن حدود الإنصاف وعن حدود الاعتراف بالحق والحقيقة والإنقياد للحق. وهكذا تفعل النفوس البشرية. وفائدة هذه القصص أن نحذر هذه السقطات التي يسقط فيها البشر بحكم بشريتهم وبحكم غلبة الأهواء عليهم. يقول سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا مشيرا إلى أن السحر إنما يستحله من كفر وإنما يتقنه من كفر بالله تبارك وتعالى فإنه قائم على صلة مع نوع من شياطين الجن هم الذين يسمون البطلة. وقال صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: ولا تستطيعها البطلة، أي أهل السحر من شياطين الجن، فلا يقوون على من قرأ سورة البقرة. والبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين 3 أيام، فيكون هو وأهله في حرز من الله تبارك وتعالى، حرز من الله عن جميع الشياطين. فهؤلاء البطلة إنما يتساعدون في عمل أشياء بحدود محدودة مع من كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يتعاونون مع المؤمن ولا مع المسلم في مثل ذلك. فلهذا يكون من أسباب إتقان السحر في بعض مراحله التصريح بالكفر والعياذ بالله تعالى، والاستهزاء شيء من آيات الله وكتابه، بل تعمد رمي الآيات أو وضع القاذورات عليها وما إلى ذلك مما يأتي في طريق السحرة. والسحر من الكبائر العظيم، شرها المستطير، ضرها التي نهانا الله تعالى ورسوله عنها، وجعل السحر من جملة الكبائر الموبقات التي يهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. وأما إتقانه وكماله فلا يتم إلا بكفر، لهذا قال تعالى: وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا، هم الذين انتهجوا نهج الكفر وجاءوا للناس بتلك الأسباب وتلك الوصولات، وإن كانت جارية بأمر الله تعالى وتحت قدرته، ولكن الله تبارك وتعالى يختبر العبادة ويمكنهم من الخيور ومن الشرور ومن الإيمان ومن الكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، أعطيناه المؤهلات للاختبار، وفسحنا له المجال للخير والشر. إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هكذا يبتلى الإنسان ويختبر، فإذا اختار لنفسه السوء والشر وقع في العذاب وانتهى إلى سوء المآب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما أنزل السحر على الملكين، وإنما أرسل الملكان اختبارا للناس في تعليم بعض الكلمات من الدعاء وأسماء الله التي تنفعل بها الأشياء. فإذا ملك الإنسان ذلك تمكن أن يستعملها فيما أباحته له شريعة الله وفيما ينفع الناس، أو يستعمله فيما يخالف الشريعة وفيما يضر الناس. ولهذا يقولون إنما نحن فتنة، فلا تكفر بالله وتستعمل خاصية الانفعالات للذي نعطيك من دعاء ومن ذكر لتوذي به إنساناً أو حيواناً، أو تضر به أحداً من خلق الله تبارك وتعالى، أو تشفي به عيضك من أحد غضبت عليه إلى غير ذلك. إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إشارة إلى آثار تحصل من السحر، كمثل وجود الشحناء والبغضاء بين الزوجين وخروجهما عن الألفة وعن المودة وعن المحبة إلى التباغض وإلى الشقاق وإلى الطلاق. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وكون أن كل محكوم بحكم الجبار القاهر، قال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله جل جلاله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا أن من اشتراه ومن سلك هذه الطريقة واستعمل هذا الاستعمال ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب من نعيمها ولا من خيرها والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيعذب هناك في الآخرة. ومع ذلك غرتهم أنفسهم وآثروا المصلحة الوقتية والشهوة القريبة الدنية القصيرة الزائلة، أثروها ولم يبالوا بالانتهاء إلى عذاب مخلد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يقول جل جلال: بئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم، لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو أنهم ثبتوا على قدم التقوى والإيمان لكان ذلك خير لهم ولكان ذلك فائدة وربحا في الدارين، ولكن هكذا تفعل النفوس ببني آدم، وهكذا يقص الله علينا قصص الحق لنتبع الحق ولنحذر من الباطل في كل ما ناتي وفي كل ما ندع، ولنكون على بينة من أمرنا في أمر ديننا وفي أمر ما نختار لأنفسنا. فإن لكل انطلاقة منا ولكل عمل منا نتائج وعواقب تكون لهذه الانطلاقة ولهذا العمل قولا وفعلا ونية وقصدا، فإنها كلها محسوبة علينا، وبعد ذلك تأتي نتائجها لنا ونقابل نتائجها. فلذلك وجب علينا وجوبا حتميا أن نرعى هذه الحقيقة وأن نبتعد عن موجبات الطرد والبعد والعذاب والخزي في الآخرة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة جزاء حسن من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فكذلك هذه الحقيقة المبينة نستفيد من تلك القصص أن نسمو بأنفسنا عن أن ننساق وراء مشتهيات النفس ونتتبع مثل ذلك السحر، أو نرد الحق والآيات بقياسها بالباطل وبإدخال الشكوك فيما هو بين وواضح وحق لا مجال للشك فيه. هذا ما نستفيده من القصة الكريمة. فإن القوم لما ساروا هذا المسار حملهم هذا على تكذيب النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وعلى اتهام الأنبياء قبله كسيدنا سليمان على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وما في تاريخ البشر من اجتراء على الأنبياء وحط من قدرهم وتطاول على مراتبهم كما حصل من اليهود على مدى التاريخ. فقد أكثروا الجراءة على أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، ونسبوا إليهم ما هم بريئون منه وما هم نقيون عنه من كل ما يصمونهم به، وهم في أعلى درجات الطهارة من حيث اصطفاهم الله تعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس جل جلاله وتعالى في علاه بذلك كله. نعلم كيف انتهوا إلى تكذيب النبي الصادق الذي جاءهم آخر الزمان وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، نتائج لما قد سبق من إقرارهم ذلك التكذيب للأنبياء من قبل، ورميهم بالبهتان والزور، رميهم بالسحر إلى غير ذلك، واتباعهم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على نبينا وعلى سيدنا سليمان أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى جميع الأنبياء المرسلين. ورزقنا الله حسن الاستفادة من القصص الحق، حسن اتباع الحق. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبي الحق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أجرى فينا من عادات لها معان رافعات ساميات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماوات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأئمة القادات في بداية الهداية والسبيل إلى في طريقها نذكر وإياكم في هذه الحلقة من آداب دخول الخلاء الذي هو عادة من العادات الطبيعية الاعتيادية، إلا أن لنا فيه معان كبيرة من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم.

عرفوا الأدب وعرفوا ما نعمة الرب سبحانه وتعالى في ذلك، كان ذلك سببا لنور للنور وسببا لعظيم من الفضل والأجور من الرب الغفور سبحانه وتعالى. فمن الآداب التي ينبغي أن نتعلمها في ذلك ونحرص عليها فيما ورد عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء دخل برجله اليسرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا خرج خرج برجله اليمنى. ذلك لأمر عام أخذ بعد ذلك في قاعدة مما جاء عن سيدتنا عائشة في الحديث أنه كان يحب التيامن في أمره كله، في وضوئه وفي تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، أي أن ما كان من باب التكريم والاحترام يكون باليد اليمنى وبالرجل اليمنى، وما كان من باب الإهانة وعدم الاحترام يكون باليد اليسرى والرجل اليسرى. فإننا إذا أردنا أن ندخل إلى الخلاء ومحل قضاء الحاجة فذلك أي ينبغي أن يكون بالرجل اليسرى والعكس عند الخروج. هذا أدب من الآداب فيما يتعلق بذلك. ثم ندخل ولا يكون معنا شيئا نحمله مما فيه ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو أي معظم من معاني تعظيم ديننا، لأننا ندخل إلى الخلاء محل البول والغائط وقضاء الحاجة. فمن تعظيمنا لديننا ولربنا ولاسم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نحمل ذلك في هذا المكان، بل نجعله خارجا عن هذا الموضع المعروف المحدد. ثم نتعلم أيضا أذكار ودعوات وردت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها فوائد كبيرة. فإنه ورد فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم. قالوا والخبث هي ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، وإن الشياطين بما خلقها الله تعالى تحب أماكن القذر والوسخ، وفي مثل ذا المكان يكون وجودها، فلنتعوذ بالله ونحن لا نراهم، وربما يصاب أحدنا بما يصاب أو يحصل له ما يحصل، وليس لنا إلا العياذ بالله وإلا اللياذ إلى الله. فلنقرأ ذلك كما كان يعلمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم. بل قال بعض أهل النور والمعرفة أن إن أكثر ما يصاب به الناس من مس الجن في من يدخل إلى الخلاء ولا يحرص على هذا الدعاء ولا على أداب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا خرج أحدنا بعد قضاء حاجته من محل الخلاء فليخرج بالرجل اليمنى كما ذكرنا، وليقرأ ما كان يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنه ورد فيما ورد عنه أنه يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني وعافاني. وهذا معنى عظيم في ذكر الحمد والمنة إلى الله تعالى، حيث أكل الإنسان وشرب ثم انتفع منه بما به انتفع وخرج منه بعد ذلك من معدته في مسلكه وإلى كليته وما يكون فيما خلقه الله سبحانه وتعالى في كيفية إجراء هذا الطعام حتى يخرج بعد ذلك منه ما يضر الإنسان. فيقول نبينا الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني وعافاني. فالمعنى والاستحضار لإدراك هذا المفهوم كم له من آثار وأنوار من الحق سبحانه وتعالى. فقد كان يحمد الله ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني وعافاني وغير ذلك. وقد كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء يضرب بيده على بطنه ويقول الحمد لله يا لها من نعمة لو نعلم قدرها. فلو قدر الله وأراد أن يختبر أحدا أو حبس عنه بعضا مما من هذا البول أو الغائط لكان ذلك شدة عليه ومرضا يؤثر عليه في كثير من شؤون صحته، بل وبقية أجهزته في جسميته، وربما لو استمر به ذلك يكون

0: هنا إذاعة السيئون. أعزائي المستمعين، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة السيئون وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم بعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا لكم أعزائي المستمعين أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة السيئون وضواحيها. هنا إذاعة السيئون.

0: يصلح
1: سببا لموته، ولكن الله تعالى أجرى علينا هذه الأحوال في كل يوم وليلة، ونحن على هذه النعم نتقلب بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على ما أولانا وعلى ما أنعم به علينا. وهكذا تكون الآداب في قضاء هذه الحاجة بحسن الاستبراء والتنظف من هذه القاذورات والنجاسات. والاستبراء أدب مهم عظيم مؤكد، أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخاصة ما يكون في معناه من البول، فإنه إذا بال الإنسان وخصوصا مستعجلا ومسرعا فإنه ربما يبقى شيء من قطرات البول في مجراه، فيحتاج أن ينتبه حتى لا يقع بعد ذلك في تنجيس ثوبه أو في بطلان وضوئه، فكيف بصلاته بعد ذلك؟ فلأجل هذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالاستبراء يكون في البول بعدة خطوات أو حالات، وليجرب كل واحد منا ما يراه مناسبا له وليعمل عليه. فمن ذلك أن يبقى لحظات في مكانه حتى يغلب على ظنه وإحساسه أنه قد خرج بقية البول، أو يتنحنح، أو يتحرك قليلا، أو يخطو خطوات قصيرة، وليأخذ شيء من هذه الطرق والوسائل والقصد حتى يغلب على باطنه وقلبه وإحساسه أنه قد خرج بقية البول، فإن عامة عذاب القبر منه، وإن كثيرا ممن يعذبون في قبورهم، أجارنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من ذلك كله، يكون سبب هذا العذاب بسبب الإهمال في هذه السنة. وليس المقصود من هذه السنة والعمل بها أن نصل بعد ذلك إلى حد الوسوسة أو الاعتناء بذلك والمبالغة فيه حتى يكون الواحد يمكث في محل قضاء حاجته أو في محل الخلاء دقائق أو تصل إلى حدود كثيرة طويلة يصل بها إلى الوسوسة، فإن ذلك منهي عنه وليس محمود وليس هو المقصود، وإنما شيء من الاعتناء والاحتياط للمحافظة على هذه السنة حتى يعمل بما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نستنجي في إبعاد هذه النجاسات عن أنفسنا بإزالة ذلك الخارج النجس من الفرج الذي هو البول أو الغائط بهذا الماء الذي هو نعمة الله تعالى، والماء ينظف ذلك تنظيفا كثيرا وتنظيفا كاملا. وإذا أردنا غير الماء، فيما إذا عدمنا الماء أو لم نعدمه ولكن أردنا أن نأخذ بالحجر كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففي ذلك أيضا رخصة لنا. إن أردنا النظافة أو الجمع بين الأكمل فالجمع بين الماء والحجر، فقد كان صلى الله عليه وصحبه وسلم يأمر بذلك ويستعمل شيئا من الأحجار ثم يأخذ الماء، وفي ذلك جاء في معنى تفسير قوله سبحانه وتعالى فيما مدح الله سبحانه وتعالى أهل المسجد: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقد كانوا يجمعون بين الحجر والماء. وإذا أردنا الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، وإلا فالحجر، ولكن مع شروط: أن يكون بثلاثة أحجار، وأن تكون طاهرة، وأن ينقي المحل، وأن تذهب آثار النجاسة إذا كفت الأحجار الثلاثة، حتى لا يبقى إلا شيء يسير لا يزيله إلا الماء، حتى نحسن أمر التنظف لهذا الاستنجاء وإزالة ذلك. وهكذا فبذلك نكون أحسننا هذا الاستنجاء، ونؤكد بذلك على أهالينا وأولادنا وأطفالنا، وإن معرفة ذلك من الفقه المهم الواجب على كل مسلم أن يعرفه وأن يتقنه، بل كان الصحابة يعرفون حتى الآداب ويتقنون كيفية حتى جلوس أحدهم لقضاء هذه الحاجة. قال بعض الصحابة لما خاطبه بعض اليهود أو الكفار: لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال: نعم، لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى قضاء هذه الحاجة وإزالة هذه النجاسة، في كيفية هذا الاستنجاء وكيفية الكيفية في قعودنا والمحافظة على هذه الآداب التي ذكرنا طرفا مهما فيها. وهكذا ذكر بعض العلماء بعد هذا الاستنجاء أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن نقول: الحمد لله، اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، إذانا وربطا بين هذا العمل وبين هذا المعنى الذي يكون فيه في تطهير القلب من النفاق والصدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، والبعد عن الفواحش التي تكون بهذه الأعضاء. أجارنا الله وإياكم من ذلك كله، ولا مجير إلا الحق سبحانه وتعالى. هذه جملة هذه الآداب التي نرتقي بها في مثل هذه الأعمال. قال بعض العارفين بالله أنه يدخل من يدخل إلى محل الخلاء ويعمل بهذه الآداب في الاقتداء فلا يخرج من الحمام ومن الخلاء إلا وقد ازداد نورا بل ومعرفة بالله تعالى، إذا كان حاضر القلب مع الله تعالى في معرفة ودقائق هذه الأحوال وكيف أجراها الله سبحانه وتعالى علينا، وكيف نرقى بها في اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا نقتدي ونهتدي ونطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وزدنا اللهم نورا وإقبالا ومعرفة واجتهادا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أفكار المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة

أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله

0: أفعلون أنتم.
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
4: هنا سيئون.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
2: راديو سيئون 89.5 FM. راديو سيئون 89.5 97.96 FM 837 MW. راديو سيئون.

0: سيئون.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
0: راديو سيئون
3: 89.5 97.96 FM 837 MW.
0: راديو سيئون.

0: سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصيل.
2: أيها الرياضيون، حان موعدكم الآن مع هذا العدد الجديد من المجلة الرياضية. المجلة الرياضية من إعداد علي جمعان باسعيدة، تقديم عوض بافطيم، تنفيذ مجدي بارجة.
3: أعزائي الشباب والرياضيين المستمعين جميعا متتبعي المجلة الرياضية، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد الذي يحمل الرقم 2957.

70. وعلى بقية الصفحات برزت العناوين التالية: الوكيل بارباع يناقش أوضاع النشاط الرياضي في مديريات الوادي والصحراء، عرس كروي في الساسيون ماشي كما الحضار، مدرب اتحاد حضرموت الشعب كان الفريق الأفضل، حكام الوادي يتسلمون السماعات اللاسلكية، إقرار مواعيد المربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثانية لأندية حضرموت لكرة السلة، بثلاثية في مرمى الزمالك الأهلي يشعل المنافسة، المغرب يتفوق على إسبانيا ويعزز موقعه في سباق نهائي مونديال 2030، كلمة العدل. سجل ممثلا وادي حضرموت في دوري الدرجة الأولى سلام الغرفة واتحاد حضرموت بداية غير موفقة في الجولة الافتتاحية من البطولة، فقد خسر اتحاد حضرموت على أرضه وبين جماهير أمام شعب حضرموت، فيما تلقى السلام هزيمته الأولى أمام سد مأرب على أرض الأخير. الخسارة واردة في عالم كرة القدم خصوصا في الجولات الأولى من مسابقة تحتاج إلى جاهزية عالية وإمكانات كبيرة لخوض منافساتها بشكل أفضل وتحقيق نتائج مرضية، غير أن ما يدعو للقلق ليس الخسارة بحد ذاتها بل مستوى الأداء الذي لم يكن مطمئنا، خصوصا حين تلعب أمام جمهورك الذي حضر وساند وكان شعلة حماس لتحفيز الفريق. المطلوب اليوم من ممثلي وادي حضرموت هو طي صفحة الجولة الأولى سريعا والتركيز على العودة القوية في الجولة الثانية بنتائج إيجابية تعيد التوازن للفريق والثقة لجماهيره، كما أن على الجهات المعنية من سلطة محلية ومكتب وزارة الشباب والرياضة وفرع اتحاد الكرة الاقتراب أكثر من الفريقين ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم، فالتواجد في هذه المسابقة يعد فخرا لوادي حضرموت، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تتكاتف الجهود وتذلل الصعاب أمام الفريقين، فالمرحلة تتطلب وقفة صادقة إلى جانب إدارات الأندية لإنجاح هذه المشاركة، والله الموفق. رياضة محلية. الصباحي يؤكد أهمية الارتقاء بأداء وزارة الشباب والرياضة وتعزيز برامجها. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود سالم الصباحي أهمية الارتقاء بأداء وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها في تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية. جاء ذلك خلال لقاء صباحي وزير الشباب والرياضة نايف البكري في قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، وشدد الصباحي على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم قوة فاعلة في بناء المجتمع، موجها بمضاعفة الجهود لتطوير الأنشطة والمخيمات الشبابية ورفع جاهزية المنشآت الرياضية إلى جانب تعزيز الشراكات داخليا وخارجيا بما يسهم في توسيع نطاق البرامج والخدمات المقدمة للشباب والرياضيين. واستمع الصباحي إلى تقرير مفصل من الوزير البكري حول سير العمل في الوزارة والأنشطة المنفذة في مجالي الشباب والرياضة، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل المنشآت الرياضية وبرامج تدريب الكوادر. وأكد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الجهود الوزارة الرامية لخدمة الشباب وتنمية قدراتهم. من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري حرص الوزارة على تطوير برامجها وتوسيع أنشطتها، مثمنا اهتمام ودعم الفريق الركن محمود الصباحي لعمل الوزارة. الوكيل بارباع يناقش أوضاع النشاط الرياضي ومستوى سير المسابقات والبطولات الكروية في مديريات الوادي والصحراء. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع برئيس وأعضاء فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت كرسي لمناقشة أوضاع النشاط

النشاط الرياضي واستعدادات الفرع للمسابقات والبطولات الكروية على مستوى مديريات الوادي والصحراء. وفي اللقاء استمع الوكيل بارباع بحضور مدير عام الشباب والرياضة دكتور مجدي سليمان من رئيس فرع كرة القدم سعيد بايمين إلى شرح حول أبرز الإنجازات التي حققها الفرع والتي تحققت خلال الفترة الماضية إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الاتحاد وسبل تطوير البنية الرياضية ودعم الأندية والكوادر الرياضية. وأكد الوكيل حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الشباب والرياضة لما يمثله من أهمية في احتضان الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم، مشيدا بالجهود التي يبذلها فرع اتحاد كرة القدم في تنشيط الحركة الرياضية وتعزيز روح المنافسة بين الأندية. من جانبهم عبر أعضاء فرع الاتحاد عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام السلطة المحلية ومساندتها المستمرة، مؤكدين مواصلة العمل للارتقاء بمستوى كرة القدم وخدمة الرياضيين في وادي حضرموت. وفد الاتحاد اليمني اختتم مشاركته في كونغرس الفيفا 76 في كندا. نائب رئيس الاتحاد: المشاركة في الكونغرس تمثل محطة مهمة في حضور الاتحاد اليمني على الساحة الدولية. اختتم وفد الاتحاد اليمني لكرة القدم مشاركته في أعمال كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا 76 والذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية برئاسة طلال بن حيدرة وبحضور حسام السنباني الأمين العام ومحمد الخميسي نائب الأمين العام. وشهد الكونغرس مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها التقرير السنوي للعام 2025 والذي تضمن الجوانب المالية والإدارية والفنية إضافة إلى المصادقة على ميزانية الدورة القادمة 27-30. وعلى هامش أعمال الكونغرس أجرى وفد الاتحاد اليمني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات وممثلي الاتحادات الوطنية والقارية حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التطويرية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم بما يسهم في دعم مسيرة تطوير كرة القدم اليمنية. وأكد رئيس الوفد طلال بن حيدرة أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسار حضور الاتحاد اليمني على الساحة الدولية قائلا: نحرص على التواجد الفعال في مثل هذه المحافل الدولية لما لها من أهمية في نقل التجارب الناجحة وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الاتحادات بما ينعكس إيجابا على تطوير كرة القدم في اليمن. وأضاف أن الوفد عمل خلال مشاركته على توسيع شبكة العلاقات مع شركاء اللعبة وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني والإداري بما يخدم خطط الاتحاد المستقبلية. واختتم الوفد مشاركته في الكونغرس بنجاح في ظل حضور فاعل ومشرف عكس حرص الاتحاد اليمني على مواكبة التطورات الدولية وتعزيز حضوره في مختلف الفعاليات الرياضية العالمية إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم برامجه وخطط التطويرية خلال المرحلة القادمة. مصنوم يتسلم حقيبة السماعات اللاسلكية لحكام وادي حضرموت لإدارة مباريات كرة القدم. تسلم رئيس لجنة الحكام الفرعية بوادي حضرموت عوض خميس مصنوم حقيبة السماعات اللاسلكية الخاصة بحكام وادي حضرموت والمخصصة لإدارة المسابقات الرياضية من قبل عضو اللجنة العليا للحكام الدولي السابق حسين عمر شقران بتكليف من رئيس اللجنة الكابتن أحمد قايد. وأكد مصنوم أن تسليم هذه السماعات يعد خطوة متقدمة في تطوير العملية التحكيمية، لافتا إلى أن التحكيم في وادي حضرموت شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا تجسد في مشاركة العديد من حكام الوادي في إدارة البطولات المحلية والخارجية إضافة إلى بروز جيل واعد من الحكام الشباب. مقدما شكرا وتقدير اللجنة العليا للحكام على هذا الاهتمام بالحكام والتحكيم في البلاد بالإضافة إلى فرع اتحاد كرة القدم بالوادي ممثلا برئيسه سعيد بايمين على دعم المتواصل ووقوفه الدائم إلى جانب اللجنة الفرعية وتذليل كافة الصعوبات أمامها.
بدوري أكد عضو اللجنة الكابتن حسين شقران أن التحكيم اليمني شهد قفزة نوعية واهتماما كبيرا من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم، مثلا برئيس الاتحاد أحمد صالح العيسي ورئيس اللجنة العليا للحكام الكابتن أحمد قايد للنهوض بالمنظومة التحكيمية في البلاد. كلمة حرة مباشرة وغير مباشرة. عرس كروي في استاد سيون ماشي كما الحضارة بقلم العزي العصامي. الجمهور هو البطل. الاستاد الأولمبي بسيون يرتدي أجمل حلة جماهيرية وبقاعات حضرمية أصيلة أثبتت عشاق الكرة أنهم الرقم الصعب واللوحة الأجمل في رياضتنا الوطنية. نظام المدرجات وهتافها غطى على عدم اكتمال البناء ومكونات الاستاد. تكتيك النوارس ينجح بقيادة المدرب الوطني سامر فضل. نجح شعب حضرموت في انتزاع فوز ثمين ومستحق من خلف سيون في إطار الجولة الأولى لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم. بصمة الكثير وأسلم ثنائية رائعة وقع عليها النجم عمال الكثير وزميله حيدر أسلم ليؤكد تفوق الشعب في مباراة جسدت الشغف الحضرمي المتأصل. تحديات الاتي الحضرمي. دخل اتحاد حضرموت الوافد الجديد اللقاء مثقلا بتبعات الاستغناء الجماعي عن عدد من أبرز نجوم مرحلة الصعود مما أثر على الانسجام الفني للفريق في ظهور الأول بدور النخبة. جمهور الوفاء رغم الخسارة ظل جمهور الاتحاد هو السند الحقيقي ضاربا أروع الأمثلة في الوفاء والمؤازرة تحت كل الظروف. أنتم المكسب الحقيقي. القادم أفضل. اتحاد حضرموت بعراقته يظل إضافة نوعية للدوري والآمال كبيرة في ترتيب الأوراق وتجاوز عثرات البداية في الجولات القادمة. خلاصة القول مبروك مدينة سيئون هذا الحضور الساطع، مبروك للشعب الفوز وحظا أوفر للإتي الجبل في المواعيد القادمة. مباريات ونتائج. اشتعلت المنافسة من الجولة الأولى. شعب حضرموت يعتلي الصدارة بفارق الأهداف والعروبة يزاحم بقوة قبل ديربي صنعاء بين الوحدة والأهلي.

0: اعتلى شعب حضرموت قمة الدوري اليمني مؤقتا بعد فوز عصر أمس الجمعة على مستضيف اتحاد حضرموت بهدفين دون مقابل. الشعب كان الطرف الأفضل في اللقاء الذي احتشدت له جماهير الغفيرة. الشوط الأول انتهى سلبيا وأفضلية واضحة للشعب في السيطرة على مجريات اللقاء، وسنحت له بعض الفرص التي افتقدت للمسة الأخيرة. اتحاد حضرموت كاد أن يسجل أسبخية في الوصول للشباك وضع فرصة محققة أمام المرمى. في شوط المدربين كان الشعب هو الأخطر، واستطاع مهاجم حيدر أسلم من افتتاح التسجيل بداية الشوط الثاني، ثم عزز الزميل عمر الكثيري النتيجة بهدف ثاني. الاتحاد كانت له بعض المحاولات إلا أنه افتقد التركيز لينتهي اللقاء بفوز الشعب بهدفين نظيفين والفوز بكاس أول ما يعيد العمال العالمي. عقب المباراة التقى ميكروفون المجلة بمدربي الفريقين. مدرب شعب حضرموت الكابتن سامر فضل عبر عن سعادته بعودة دوران الكرة اليمنية وعودة هذه الجماهير بالقول:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نبارك حق جمهورنا، نقول هارد لك حق جمهور نادي الاتحاد. أهم من نتيجة المباراة هي عودة هذه الجماهير لمكان.
2: الآن مستمعينا الكرام، نرفع لكم أذان صلاة العشاء لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فعنا لكم مستمعين الكرام أذان صلاة العشاء لهذا اليوم بمدينة سيئون.

0: وعودة دوران الكرة اليمنية، وهذه أماكن الجمهور لأنه هذا المكان اللي هم يستاهلوه. بالتأكيد كانت مباراة افتتاحية، دائما الافتتاحيات المباريات الافتتاحية دائما تكون لها طابع خاص. فريق الاتحاد في ملعبه فريق قوي، فريق جيد، فريق متمكن، جمهور يمتلك يعني خامة جمهورية كبيرة، يعني جماهير كبيرة جدا. الحمد لله اليوم الفريق أدى بشكل جيد، وهذه بداية إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. لا بالعكس، ما فيش مباراة سهلة، احنا كنا اليوم مركزين، كنا ناويين نجيب النتيجة، والحمد لله بهمة الشباب وكفوهم يعني في الملعب الحمد لله ربي وفقنا، ونقول مبروك والقادم أفضل إن شاء الله.
1: أما مدرب اتحاد حضرموت الكابتن محمد عقلان فقد أوعز الخسارة إلى أسباب تعود لعامل الخبرة، مواصلا حديثه بالقول:
2: والله الشعب كان فريق الأفضل، والفريق اللي كان طموحه يفوز هو اللي أخذ الثلاث نقاط، لاعبين من قليل الخبرة، قدر الله ما شاء فعل. طبعا حاولنا الشوط الاول، ما بين الشوطين حصل يعني انخفاض بالتركيز، وسجل الهدف الاول بالدقيقه الاولى، هو هذا اللي ما خلاش اللاعبين حقنا يرجعوا للمباراه، والحمد لله على كل حال. اكيد الفتره قصيره اللي مسكنا في بيت الفريق، وبرضه العناصر متفاهمه، ما فيش مباريات كثيره، واول مباراه دائما تكون صعبه، اول مباراه الدوري اعتقد على الفرق كان صعبه. والله انا زعلان على الجمهور، يعني الجمهور اللي كان يستحق الخروج بنتيجة مرضية يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل.
1: وفي بقية المباريات فاز العروبة على اتحاد إب بهدفين لهدف، وشباب البيضة على هلال حديدة بهدف وحيد، وتضامن حضرموت على فحمان أبين بهدف وحيد أيضا، وبذات النتيجة فاز سد مارب على سلام الغرفة. اليوم السبت تستكمل مباريات الجولة الافتتاحية بدربي صنعاء الذي سيجمع الأهلي مع الوحدة، والمكلة يستضيف اليرموك في بارادم. إقرار مواعيد المربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثانية لأندية حضرموت لكرة السلة. أقرت اللجنة المنظمة لبطولة البرنامج السعودي الثاني لكرة السلة لأندية حضرموت تقديم انطلاق المربع النهائي إلى يوم الثلاثاء تاريخ 5 مايو بمواجهتين نصف نهائي البطولة، حيث واجه شعب حضرموت بطل ساحل حضرموت نظير الشبام وصيف وادي حضرموت في المباراة الأولى، على أن يواجه سيئون بطل وادي حضرموت نظير تضامن حضرموت وصيف الساحل في نفس اليوم. ضمن بطولة البرنامج السعودي الثاني لكرة السلة لأندية حضرموت التي تأتي برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، ووكيل المحافظة شؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع، وبالتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما حددت اللجنة نهائي البطولة يوم الخميس 7 مايو الساعة 6:30 في صالة الشهيد علي عبيد بمعبد بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية لنصف نهائي البطولة، على أن يسبق عصر المباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وسوف يشهد نهائي البطولة تكريم عدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين القدامى في لعبة كرة السلة، إضافة إلى اللجان والمركز الأول والثاني والثالث بالكؤوس والجوائز المقررة. رياضة عربية وعالمية. المارد ينتفض من الرماد، غياب زيزو يوقظ وحش الأهلي أمام الزمالك. في ليلة لا تعترف إلا بلغة الكبار، اختار الأهلي المصري أن يبعث رسالته الأهم في هذا الموسم من قلب قمة لا تقبل أنصاف الحلول. 3 أهداف في شباك الغريم التقليدي الزمالك لم تكن مجرد الحصول على نقاط المباراة كاملة في سباق الدوري، بل كانت إعلان نوايا واضحة للأهلي تجاه المعترك الإفريقي. ونجح المارد الأحمر في طي صفحة الشك التي أبعدته عن المنافسة في أوقات كثيرة هذا الموسم، آخرها الهزيمة أمام بيراميدز، وفتح بابا جديدا عنوانه الجاهزية الكاملة للقتال في معركة اللحاق بدوري أبطال إفريقيا. ونجح المارد الأحمر في طي صفحة الشك التي أبعدته عن المنافسة في أوقات كثيرة هذا الموسم، وسيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ البداية ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف مبكرة، حيث افتتح أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 18 بعد هجمة سريعة مميزة، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتسديدة قوية استغل فيها خطأ دفاعي من الزمالك. وفي الشوط الثاني الذي شهد إهدار ضربتي جزاء واحدة لكل فريق، عاد بن شرقي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74 منهيا المباراة بثلاثية نظيفة لم يجد الزمالك أي رد عليها. المغرب يتفوق على إسبانيا ويعزز موقعه في سباق نهائي مونديال 2030. في وقت تشهد فيه المنافسة الدبلوماسية على هامش الاستعدادات لكأس العالم 2030، كشف صحيفة آس الإسبانية عن تقدم ملحوظ للمغرب على حساب شريكه الإسباني في سباق التأثير داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المغرب أبدى دعما واضحا وفوريا لرئيس الفيفا جاني إنفانتينو في أقل من 12 ساعة فقط من إعلان ترشح لولاية رئاسية جديدة، في مؤشر على عمق العلاقة الاستراتيجية بين الرباط وزيورخ. وأوضحت آس أن هذا الموقف السريع يعزز صورة المملكة المغربية كشريك موثوق وفاعل داخل منظومة الفيفا، خاصة مع اقتراب استحقاقات حاسمة تتعلق بتنظيم النسخة التاريخية من المونديال. ولفتت الصحيفة إلى أن اختيار العاصمة المغربية الرباط لاحتضان انتخابات الرئاسية المقبلة للفيفا قبل 3 سنوات فقط من انطلاق كأس العالم يحمل دلالات سياسية قوية ويعكس متانة الارتباط بين المغرب والهيئة الكروية الدولية في توقيت حساس تحسم فيه ملفات مصيرية على رأسها تحديد مكان إقامة المباراة النهائية. مباريات ومواعيد. في الدوري اليمني سيلعب اليوم المكلم علي يرموك في بارادم وأهلي صنعاء مع وحدة صنعاء في الضرافي. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز سيلعب أرسنال مع فولام ونيوكاسل يونايتد مع برايتون وبرنتفورد مع وستهام. وضمن منافسات الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على أوساسونا ويستقبل فالنسيا أتلتيكو مدريد، فيما يستضيف فياريال ليفانتي. وفي دوري روشن السعودي سيلعب الهلال مع الحزم والفتح مع نيوم وضمك مع الخليج. أعزائي شباب ورياضيين مستمعين جميعا متتبعي المجلة الرياضية، إلى هنا وناتي على ختام هذا العدد الجديد من عدد المجلة الرياضية. لكم في الختام التحيات من المعد الزميل علي جمعان باسعيدة، ومن التنفيذ مجري عبد الرحمن بارجة، ومن التقديم عوض محمد بافطيم. إلى اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
3: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية من إعداد علي جمعان باسعيدة، تقديم عوض بافطيم، تنفيذ مجدي

0: أخي المواطن، حرصاً على سلامة الجميع وحفاظاً على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعاً باتاً حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
1: أخي المواطن،
2: إن تركك لمواشيك ترعى في أماكن الحواض الزينة في الشارع العام
1: يحرم مجتمعك من مناظر جمالية جميلة.
2: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
3: راديو سيئون 89.5 FM. أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
0: أخي المواطن، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
4: أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
5: قبل الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
6: بشرك الله بالخير.
4: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
7: مساحة حرة.
8: أول مواطنين نبلغهم تأسفنا وحركتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
4: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
7: مساحة حرة.
9: مساحة حرة.
10: ونحن نتابع في هذا الموضوع، هل يعني حل مستدام وحل استراتيجي. لكن لكن لكن لكن
4: مساحة حرة.
7: مساحة حرة.
9: مساحة حرة.
4: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
7: مساحة حرة.
4: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
9: في مساحة حرة.
4: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4:00 عصرا. بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهراً

0: الطيور المهاجرة تغرد معنا بحنين الوطن.
1: مع المغتربين يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا
2: هنا سيئون.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اهتمامكما بتطعيم الأطفال بجميع الجرعات يجنبكما تحمل نفقات العلاج الكبيرة ويقي أطفالكم من الوفاة لا قدر الله.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.
0: راديو سيئون
4: 89.5 FM.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
1: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت الوادي والصحراء.

قناة الجمهورية اليمنية. ساعتنا في الاستديو 8:45، عرض الأنباء الختامي. مرحبا بكم جميعا. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي عمال حضرموت واليمن كافة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مشيدا بدورهم الوطني والإنساني في بناء المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار. وأعرب عضو مجلس القيادة في برقية تهنئة عن بالغ تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها العمال في مختلف القطاعات رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار وعصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واختتم الخنبشي تهنئته بتمنياته لعمال اليمن بدوام الصحة والعطاء وللوطن بالأمن والاستقرار، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن وشعبه مزيدا من التقدم والازدهار. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم تعميما بتكليف مديرا لمطار الريان الدولي، وأصدر تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت التعميم رقم 4 لسنة 2026 للميلاد بشأن قرار وزير النقل رقم 17 لسنة 2026 للميلاد، قضى بموجبه تكليف الأخ عادل أحمد محمد بوزير مديرا عاما لمطار الريان الدولي. كما نصت ديباجة التعميم بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه. عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد مصلح عيضة ووكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجلاني، وذلك في إطار زيارته الميدانية للمحافظة. وفي مستهل الاجتماع ألقى وكيل المحافظة كلمة رحب خلالها برئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة والوفد المرافق له، ناقلا للحضور تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، مثمنا هذه الزيارة الميدانية التي تعكس حرص قيادة الجهاز على متابعة الأوضاع الأمنية عن كثب وتعزيز إدارة أجهزة الدولة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا. من جانبه عبر رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء عيضة عن شكره لحفاوة الاستقبال وحسن الترحيب، ناقلا تحيات فخامة الرئيس رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وتحيات القيادة السياسية، مشيدا بمستوى الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظة حضرموت وبالتنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية. جددت السلطة المحلية بمديرية سيئون دعوتها لكافة مواطني المديرية إلى سرعة الاستجابة والمبادرة بالتسجيل في مشروع مسح الأسر الذي يهدف إلى حصر بيانات السكان بشكل دقيق ومنظم، بما يسهم في تحسين التخطيط وتوجيه الخدمات الأساسية والتنموية. وأوضحت السلطة المحلية أن إجمالي عدد المتقدمين للتسجيل في المسح حتى اليوم بلغ 12,606 مستفيدا في مؤشر إيجابي على تفاعل المواطنين مع هذا المشروع الحيوي، داعية في الوقت ذاته بقية المواطنين إلى سرعة التسجيل والمشاركة الفاعلة. وأكدت أن مشروع مسح الأسر يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تساعد في تحديد احتياجات السكان وتدعم جهود التنمية وتوزيع الخدمات بعدالة وفاعلية على مختلف أحياء المديرية.
وحثت السلطة المحلية عقال الأحياء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف جهود التوعية والمساهمة في نشر رابط التسجيل بين المواطنين وتشجيعهم على تعبئة البيانات المطلوبة بكل دقة وشفافية. كما طمأنت المواطنين بأن جميع البيانات التي سيتم جمعها ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية والتنموية، مؤكدة أن نجاح هذا المشروع يعتمد على تعاون الجميع وحرصهم على المصلحة العامة. ناقش اجتماع برئاسة مدير الشرطة شرطة السير اللي هو عمر بامشموس التحضيرات والتجهيزات النهائية لفعاليات أسبوع المرور العربية التي ستنطلق في 4 مايو المقبل تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. وأكد اللواء بامشموس في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أهمية حشد الإمكانيات في المحافظات للتفاعل مع أسبوع المرور لإيصال رسالة الأسبوع إلى أكبر قدر من المجتمع، لما من شأنه تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق والحد من وقوع الحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. وشدد بامشموس على منتسبي شرطة السير بالمحافظات بذل كل طاقاتهم لإنجاح أسبوع المرور، مشيدا بالجهود التي يبذلونها طيلة أيام العام وفي مختلف الظروف المناخية في سبيل تنظيم حركة المرور وانسيابيتها وإرشاد مستخدمي الطريق. بهذا يلعز أكون قد أتيت إياكم إلى ختام عرض الأنباء الختامي لهذا اليوم، قرأت على حضرتكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. شكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، مسك الختام القرآن الكريم، ما تيسر من سورة الجاثية، تلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

صدق الله العظيم. من كتاب أحكم الله آياته تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة الجاثية. بهذه التلاوة راد أن نكون قد أتينا وإياكم إلى ختام فترة إرسالنا لهذا اليوم السبت منتصف شهر ذي القعدة 1447 هجرية الموافق للثاني من شهر مايو 2026 للميلاد، والتي كنا قد بدأناه وإياكم في السابعة صباحا. لقاء جديد نجمعنا بكم بإذن الله تعالى في السابعة من صباح يوم غد الأحد في فترة إرسال جديدة، متمنين لكم أن تقضوا معنا دائما وأبدا أمتع لقات وأسعدها. لكم تحايا كل زملاء الذين عملوا في نوبتي اليوم، فهمي سليمان، منير هبيس، أيمن باصويتين، وجميع الزملاء المهندسين في قسم الصيانة والتشغيل، وكذلك المناوبين في أقسام التنسيق والبرامج والأخبار، كما هي لكم جميع المهندسين في محطات الإرسال في سيئون وذي أصبح، وكذلك في القطن وفي تريم وفي كل مكان. لكم أزكى التحايا مني أنا نزار سالم بحميد، دمتم في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت.

0: عزيزي الأب،
1: عزيزتي الأم،
0: لقاح الحقنة الثنائي المضاد للحصبة والحصبة الألمانية بجرعتيه،
1: الأولى في الشهر التاسع من عمر الطفل،
0: والثانية لدى بلوغه عاما ونصفا من العمر 18 شهرا،
1: فيه وقاية أكيدة وحماية مستمرة.
0: احرصا دائما على تطعيم أطفالكم المستهدفين بجرعتي اللقاح الثنائي
1: في مواعيدها بالمرفق الصحي لتضمن وقايتهم وتسهم في القضاء على المرضين.
2: حملة التحصين حياة
3: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. هنا سيء

0: اسمع من حديث واخباري.
1: يا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون عنكم.
3: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
4: محفوظ، كأنك تأخرت اليوم.
5: سكتي، رحت بسدل فاتورة الماء، حصلت يا رحمة، لا إله إلا الله، طابور لا له أول ولا آخر منشان يسددون.
4: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل إن بغى يتخلص من اللي عليه ماسك طابور فتسدد الفواتير.
5: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد، ولا يحبون يأكلون زعق، وما دام الإنسان استخدم الماء يدفع حقه، ولا وضوءه وغسله وصلاته على الله تقبل ولا لا. سدد دينك ليل تنام عينك.
6: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
7: أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
8: الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
9: بشرك الله بالخير.
7: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
10: مساحة حرة.
11: أول المواطنين نبلغهم تعسفنا وحرقتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
7: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
10: مساحة حرة.
12: مساحة حرة.
13: نحن نتابع في هذا الموضوع، هل يعني حل مستدام وحل استراتيجي، لكن لكن لكن, لكن.
7: مساحة حرة.
10: مساحة حرة.
12: مساحة حرة.
7: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
10: مساحة حرة.
7: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
10: في مساحة حرة.
7: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4:00 عصرا.

0: الطيور المهاجرة تغرد معنا بحنين الوطن.
1: مع المغتربين يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا
2: هنا سيئون.

0: راديو المنوعات. راديو المنوعات مجلة إذاعية أسبوعية يحررها
1: هشام علي الثقاف،
0: يخرجها
1: محمد الحامد، بالتواصل والمشاركة في هذا البرنامج صوتا وكتابة عبر الواتساب الرقم
0: 777-473-1-78.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن يتجدد اللقاء بكم في الحلقة 55 بعد 100 من مجلتكم الإذاعية الأسبوعية راديو المنوعات. نحن معكم اليوم الخميس 5 من شهر ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 من شهر إبريل عام 2026 ميلادية. درجة حرارة اليوم في سوون 37 الآن في الظهيرة. وألف أهلا ومرحبا بجليلة وبالمخرج محمد الحامد.
3: حياك الله وحيا

0: مخرجنا وحيا مستمعينا الأعزاء. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في برنامجكم المنوع لهذا الأسبوع راديو المنوعات، ونضع بين أيديكم باقات من الفقرات الهادفة المتنوعة والتي تجمع بين المعرفة والفائدة والمتعة. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم.

0: الأعزاء والعزيزات، يوم التراث العالمي هو يوم تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 من إبريل، وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية للاحتفاء به كل عام، ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي من أجل اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني حسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس في عام 1972 للميلاد.
1: حدد المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية يوم 18 من أبريل ليكون اليوم العالمي للتراث، وكان الهدف من ذلك هو مضاعفة الجهود لحماية التراث العالمي ومنها الموروثات المادية كالقطع والمباني الأثرية والمعنوية كالآداب والتقاليد التي تربطنا بأسلافنا وتجسيد لقيم ثقافية وحضارية وانعكاس أيضا للبيئة الاقتصادية.
0: نعم، وبمناسبة اليوم العالمي للتراث ومسمعنا الأعزاء، هي دعوة للتركيز على أهمية التراث وبيان أهميته وقيمته المادية والمعنوية، كونه يمثل انعكاسا لحضارة الشعوب وأفكارها وتاريخها، فكل أمة ودولة تعتز بتراثها المتوارث عبر الأجيال ليكون في ظل الأجيال اللاحقة قد تحقق العلم به بوصفه تراثا إنسانيا مشتركا.
1: التراث يا جليلة، التراث هو الإرث الذي ورثناه من الماضي ولا لا؟
0: نعم.
1: والذي ننعم به اليوم والذي ننقله إلى أجيال الغد، ويعتبر تراثنا الثقافي والطبيعي نبع حياة وإلهام لا بديل له.
0: نعم مستمعين الأعزاء، كذلك تسعى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو جاهدة إلى تشجيع تحديد مواقع وعناصر التراث العالمي الثقافي والطبيعي وحمايته وصونه في جميع أنحاء العالم، نظرا إلى قيمتها الاستثنائية بالنسبة للبشرية. وهذه المساعي منصوص عليها في إطار معاهدة دولية هي اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اعتمدتها اليونسكو في عام 1972.
1: يكتسي أيها الأعزاء مفهوم التراث العالمي قيمته الاستثنائية من جناحيه المبسوطين في بلدان العالم قاطبة، إذ يخص التراث العالمي جميع الشعوب أينما كانوا على وجه البسيطة. التراث العالمي هو الإرث الذي ورثناه من الماضي والذي ننعم به اليوم وننقله إلى أجيال الغد كما قلنا، ويعتبر تراثنا الثقافي والطبيعي نبع حياة وإلهام لا بديل له.
0: نعم، حيث بلغ عدد البلدان الأطراف في اتفاقية التراث العالمي مستمعينا الأعزاء بلغ اليوم 196 بلدا، وباتت هذه البلدان من خلال التزامها بهذه الاتفاقية جزءا من مجتمع دولي متكاتف لتحقيق غاية مشتركة تتمثل في تحديد مواقع وعناصر التراث الطبيعي والثقافي كذلك الأكثر أهمية في عالمنا وحمايته.
1: وتكتسي الاتفاقية طابعا فريدا كونها بوتقة تنصهر فيها جهود حماية الطبيعة وصون المواقع الثقافية. إن الاتفاقية تؤكد بشدة دور المجتمعات المحلية، تعتبر بمنزلة أداة فعالة لمواجهة تغير المناخ والتوسع الحضري السريع والسياحة الجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وكذلك الكوارث الطبيعية وغيرها من التحديات المعاصرة التي تواجه تراثنا الثقافي والإنساني عموماً.

0: أيها الأعزاء والعزيزات، نشرت صحيفة النداء قبل أسبوعين تقريرا عن خطر انهيارات المباني في مدينة شبام. جاء في هذا التقرير:
1: في 13 من يناير الماضي انهار منزل طيني في مدينة شبام التاريخية بمحافظة حضرموت في حادثة أعادت تسليط الضوء على هشاشة البنية العمرانية لواحدة من أبرز المدن الأثرية في اليمن والمدرجة على قائمة التراث العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تصنف مؤخرا ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر.
0: نعم، ورغم أن الحادثة لم تسفر عن خسائر بشرية ولله الحمد، إلا أنها أثارت مخاوف جدية بشأن سلامة المدينة كلها التي تعد نموذجا فريدا للعمارة الطينية العمودية، حيث تضم أكثر من 465 مبنى متلاصقا. 465، هذه شبام، يتراوح ارتفاع معظمها بين 5 و8 طوابق، ما أكسبها لقب منهاتن الصحراء.
1: نعم مستمعين العزاء، هناك طبعا العديد من المصادر الفنية والمحلية أكدت للنداء أن التحقيقات التي عقبت الحادثة كشفت عن سبب غير ظاهر للعيان تمثل في تسرب مياه من شبكة الشرب الممتدة تحت الأرض، والذي أدى مع مرور الزمن أو الوقت إلى تشبع التربة بالرطوبة وظهور تشققات في الجدران قبل أن تنهار أساسات المنزل بشكل كامل.
0: وبحسب المصادر، باشرت الفرق الهندسية التابعة للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في 17 من يناير الماضي أعمال كشف ميداني شملت رفع أحجار الرصف من محيط المنزل، حيث تم تتبع مسار التسرب المائي الذي ظل لفترة دون معالجة قبل أن يتسبب في الانهيار.
1: كما تم إعداد تقرير فني شامل يتضمن أسباب الانهيار وكذلك خطط المعالجة، بما في ذلك إعادة بناء المنزل وفق تقنيات البناء الطيني التقليدي والتدخل لمعالجة هذه الأضرار التي طالت مبنى مقابل. وجرى رفع التقرير إلى منظمة اليونسكو لطلب دعم عاجل، فيما لا تزال الجهات المحلية بانتظار الرد للشروع في أعمال هذا الترميم.
0: وفي سياق استجلاء الموقف الرسمي، حاولت صحيفة النداء الإلكترونية التواصل مع سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح للوقوف على طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها أو المجمع اتخاذها لحماية مدينة شبام، غير أن الصحيفة لم تتلقى أي رد حتى لحظة إعداد ونشر هذا التقرير.
1: إذن أيها الأعزاء والعزيزات، لا تبدو هذه الحادثة معزولة، بل تأتي ضمن سياق أوسع من التحديات التي تواجه المدينة، حيث تتداخل عوامل طبيعية وبشرية في تهديد بنيتها الهشة، بدءا من تغيرات المناخ وما تسببه من أمطار غزيرة ورطوبة كذلك، وصولا إلى الإهمال في صيانة البنية التحتية وكذلك تداعيات الحرب التي أثرت على قدرات الحماية والترميم.
0: وخلال السنوات 15 الأخيرة تعرضت شبام لعدة انهيارات جزئية في منازلها وسورها التاريخي، مما دفع منظمة اليونسكو عام 2015 إلى إدراج شبام ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مشيرة إلى أن النزاع في اليمن فاقم التحديات التي تعيق جهود الحفاظ على هذا الموقع الفريد.
1: نعم، عقب الانهيار مستمعين الأعزاء، نفذت السلطة المحلية في مديرية شبام بالتنسيق مع الهيئة العامة للمدن التاريخية إجراءات عاجلة لتأمين هذا الموقع، شملت إزالة الأجزاء المعلقة من المبنى المنهار وفتح مساحات فاصلة بينه وبين المنازل المجاورة لتقييم الأضرار ومنع أي انهيارات محتملة لا سمح الله، خصوصا أن الموقع يقع في شارع عام مكتظ بالحركة.
0: في المقابل، يحذر سكان المدينة مدينة شبام من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدين أن المشكلة تتجاوز حادثة منزل واحد لتطال منظومة متكاملة من الإهمال، خاصة فيما يتعلق بفحص وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي المدفونة تحت الرصف الحجري، ويطالب الأهالي ببرامج صيانة دورية ومسح شامل للبنية التحتية، إلى جانب تدخل عاجل لحماية المدينة التي تتميز بتخطيط معماري فريد يتجلى في تلاصق مبانيها ووجود بوابة رئيسية تاريخية كانت تستخدم للتحكم في الدخول والخروج.
1: نعم مستمعينا، تكشف حادثة انهيار المنزل في شبام عن خلل عميق في معادلة الحفاظ على التراث، حيث تتطلب المدينة توازنا دقيقا بين صون طابعها المعماري التقليدي وتحديث بنيتها التحتية بشكل يضمن استدامتها. وفي ظل استمرار التهديدات الطبيعية والبشرية تبدو العالية شبام كما يسميها سكانها وكمالها من أسماء كثيرة أمام اختبار حقيقي، فإما أن يتم إنقاذها بتدخلات عاجلة ومدروسة أو تواجه خطر فقدان جزء من هويتها التاريخية التي صمدت لقرون.
0: شكرا لصحيفة النداء التي نشرت هذا التقرير عن التهديدات التي تواجه التراث العظيم لمدينة شبام.

0: راديو المنوعات.
1: أيها الأعزاء، أيها الأعزاء والعزيزات، حين تصبح المياه قضية بقاء، نداء عاجل لحماية ما تبقى وبناء ما يجب أن يقوم. هذا هو العنوان العريض الذي نشره المهندس حسام غيثان عن المياه وما توازهه من أخطار.
2: نعم مستمعينا، في الدول التي نجحت في بناء أنظمة مائية قوية لا تبدو المياه مجرد خدمة عامة، هنالك شيء أعمق من ذلك بكثير. المياه تصبح عنوانا للثقة بين الدولة والمجتمع، ومؤشرا على جودة الحوكمة، ونتيجة طبيعية لعمل مؤسسي متراكم وطويل النفس. وعندما يرى المرء في بلد مثل هولندا أن الناس يشربون المياه مباشرة من الحنفيات بثقة كاملة، فإنه لا يرى بنية تحتية متقدمة فحسب، بل يرى منظومة متكاملة، إدارة رشيدة، رقابة فعالة، استثمار طويل المدى، وحلولا كذلك مبتكرة وقدرة حقيقية على تحويل المورد المائي إلى ركيزة للاستقرار والتنمية.
1: هذا المشهد يبعث على الإعجاب، لكنه يوقظ أيضا قدرا كبيرا من الألم حين يقارن بواقع اليمن، حيث تعيش بعض المناطق شحا مائيا حادا، فيما تتجه مناطق أخرى نحو الندرة، وتزداد الأزمة تعقيدا في أماكن كثيرة بفعل الاستنزاف وضعف الإدارة وتآكل القدرات واستمرار الهشاشة السياسية والاقتصادية. وهنا أيها الأعزاء والعزيزات يبرز السؤال الأكثر إلحاحا، إلى أين يتجه قطاع المياه إذا استمرت هذه الظروف على حالها؟
2: نعم، إلى أين يتجه قطاع المياه إذا استمرت هذه الظروف على حالها؟ الحقيقة أن أزمة المياه في اليمن لم تعد مجرد مشكلة خدمات، لقد أصبحت قضية بقاء وقضية تنموية ومؤسسية وسيادية في الوقت نفسه، ولم تعد المعضلة في محدودية الموارد وحدها، بل في كيفية إدارة هذا النقص، وفي مدى قدرة المؤسسات على الصمود، وفي طبيعة النموذج الذي يدار به القطاع بين الطوارئ اليومية واحتياجات البناء طويل الأجل.
1: ومع ذلك يقول المهندس حسام غيثان، مع ذلك من المهم القول، فإن قطاع المياه والبيئة في اليمن لم يقف مكتوف اليدين. فخلال سنوات الصراع الممتدة عملت وزارة المياه والبيئة ومعها المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع بجهود كبيرة ومستمرة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار والعبور الآمن بهذا القطاع الحيوي من وضع شديد الهشاشة إلى وضع أكثر تماسكا بقدر الممكن. بل إن هذا القطاع ظل بشهادة كثيرين من أكثر القطاعات قدرة على الحفاظ على شيء من الفاعلية المؤسسية، وينظر إليه في أوساط عديدة بوصفه من التجارب الأنجح نسبيا فلا مركزية خلال فترة الصراع، رغم كل ما أحيط بها من تعقيدات وانقسامات وقيود تشغيلية ومالية.
2: لكن هذه المكاسب مستمعينا على أهميتها ليست مضمونة للاستمرار، فإطالة أمد الصراع وتزايد صعوبة العمل في بيئات معقدة وضعف التمويلات، كل هذه عوامل تنذر بتآكل ما تم الحفاظ عليه بصعوبة. والأسوأ من ذلك أن كثيرا من كوادر الوزارة والقطاع ممن راكموا خبرة ومعرفة ميدانية ومؤسسية لا يمكن تعويضها بسهولة، قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى المغادرة عندما تغيب أسباب الاستمرار المهني والإنساني، وعندما يصبح البقاء ذاته عبئا لا سند له، وحين تخسر المؤسسات كوادرها، فإنها لا تفقد موظفين فقط، بل تفقد ذاكرة القطاع وخبرته التراكمية وقدرته على الاستمرار.
1: لقد أثبتت التجربة أن أي معالجة جادة لأزمة المياه لا يمكن أن تقوم من دون حوكمة رشيدة ومن دون مؤسسات قادرة وتمويل موجه نحو بناء الأنظمة، لا مجرد إدارة الاحتياج الآني. وفي بلد ساحلي مثل اليمن، ومع الضغوط المتزايدة على المياه الجوفية، لن تعد تحلية مياه البحر خيارا ثانويا أو ترفا تقنيا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية، خصوصا في المدن الساحلية والمراكز الحضرية الكبرى. لكن التحلية مهما بلغت أهميتها ليست حلا قائما بذاته، فهي تحتاج إلى أن تدمج ضمن نظام مائي مرن قائم على التخطيط والطاقة المناسبة والاستدامة المالية والقدرة التشغيلية المحلية وأطر واضحة للمساءلة والحوكمة.
2: ومن هنا فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير التمويل، بل في إعادة النظر في طريقة العمل داخل القطاع وحوله أيضا. فسنوات الاعتماد المفرط على الوسطاء إلى جانب التهميش غير المقصود أحيانا والممنهج أحيانا أخرى للدور الحكومي والمؤسسي الوطني أضعفت قدرة القطاع على أن يبني نفسه بنفسه، وأبقت كثيرا من الجهود داخل دائرة المشاريع المؤقتة بدل أن تضعها على مسار تعافي مؤسسي مستدام.
1: هذا ما كتبه ونشره المهندس حسام غيثان.
0: أيها الشباب، أيها الرياضيون، حان موعدكم الآن مع هذا العدد الجديد من المجلة الرياضية. المجلة الرياضية من إعداد علي جمعان باسعيدة، تقديم عوض بافطيم، تنفيذ مجدي بارجة.
3: أعزائي الشباب الرياضيين، المستمعين جميعا، متتبعي المجلة الرياضية، مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد الذي يحمل الرقم 2957 من السنة 52، الصادر اليوم السبت 2 مايو، والمعاد مساء في 7 صفحة الغلاف. على صفحة غلاف هذا العدد برزت صورتان. الصورة الأولى التقطت لفريق شعب حضرموت وهو يتصدر دوري الدرجة الأولى ويفوز بكأس يوم العمال العالمي، فيما التقطت الصورة الثانية من كندا لوفد الاتحاد اليمني وهو يختتم مشاركته في كونغرس الفيفا 76. وعلى بقية الصفحات برزت العناوين التالية: الوكيل بارباع يناقش أوضاع النشاط الرياضي في مديريات الوادي والصحراء، عرس كروي في الساسيون ماشي كما الحضار، مدرب اتحاد حضرموت الشعب كان الفريق الأفضل، حكام الوادي يتسلمون السماعات اللاسلكية، إقرار مواعيد المربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثانية لأندية حضرموت لكرة السلة، بثلاثية في مرمى الزمالك الأهلي يشعل المنافسة، المغرب يتفوق على إسبانيا ويعزز موقعه في سباق نهائي مونديال 2030. كلمة العدل. سجل ممثلا وادي حضرموت في دوري الدرجة الأولى سلام الغرفة واتحاد حضرموت بداية غير موفقة في الجولة الافتتاحية من البطولة، فقد خسر اتحاد حضرموت على أرضه وبين جماهيره أمام شعب حضرموت، فيما تلقى السلام هزيمة الأولى أمام سد مأرب على أرض الأخير. الخسارة واردة في عالم كرة القدم خصوصا في الجولات الأولى من مسابقة تحتاج إلى جاهزية عالية وإمكانات كبيرة لخوض منافساتها بشكل أفضل وتحقيق نتائج مرضية. غير أن ما يدعو للقلق ليس الخسارة بحد ذاتها، بل مستوى الأداء الذي لم يكن مطمئنا، خصوصا حين تلعب أمام جمهورك الذي حضر وساند وكان شعلة حماس لتحفيز الفريق. المطلوب اليوم من ممثلي وادي حضرموت هو طي صفحة الجولة الأولى سريعا، والتركيز على العودة القوية في الجولة الثانية بنتائج إيجابية تعيد التوازن للفريق والثقة لجماهيره. كما أن على الجهات المعنية من سلطة محلية ومكتب وزارة الشباب والرياضة وفرع اتحاد الكرة الاقتراب أكثر من الفريقين ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم. فالتواجد في هذه المسابقة يعد فخرا لوادي حضرموت، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تتكاتف الجهود وتذلل الصعاب أمام الفريقين. فالمرحلة تتطلب وقفة صادقة إلى جانب إدارات الأندية لإنجاح هذه المشاركة، والله الموفق. رياضة محلية. الصباحي يؤكد أهمية الارتقاء بأداء وزارة الشباب والرياضة وتعزيز برامجها. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود سالم الصباحي أهمية الارتقاء بأداء وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها في تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية. جاء ذلك خلال لقاء صباحي وزير الشباب والرياضة نايف البكري في قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن. وشدد الصباحي على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم قوة فاعلة في بناء المجتمع، موجها بمضاعفة الجهود لتطوير الأنشطة والمخيمات الشبابية ورفع جاهزية المنشآت الرياضية، إلى جانب تعزيز الشراكات داخليا وخارجيا بما يسهم في توسيع نطاق البرامج والخدمات المقدمة للشباب والرياضيين. واستمع الصباحي إلى تقرير مفصل من الوزير البكري حول سير العمل في الوزارة والأنشطة المنفذة في مجالي الشباب والرياضة، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل المنشآت الرياضية وبرامج تدريب الكوادر. وأكد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الجهود الوزارة الرامية لخدمة الشباب وتنمية قدراتهم. من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري حرص الوزارة على تطوير برامجها وتوسيع أنشطتها، مثمنا اهتمام ودعم الفريق الركن محمود الصباحي لعمل الوزارة. الوكيل باربع يناقش أوضاع النشاط الرياضي ومستوى سير المسابقات والبطولات الكروية في مديريات الوادي والصحراء. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين باربع برئيس وأعضاء فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت كرسى لمناقشة أوضاع النشاط الرياضي واستعدادات الفرع للمسابقات والبطولات الكروية على مستوى مديريات الوادي والصحراء. وفي اللقاء استمع الوكيل باربع بحضور مدير عام الشباب والرياضة دكتور مجدي سليمان من رئيس فرع كرة القدم سعيد بايمين إلى شرح حول أبرز الإنجازات التي حققها الفرع والتي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الاتحاد وسبل تطوير البنية الرياضية ودعم الأندية والكوادر الرياضية. وأكد الوكيل حرص السلطة المحلية على دعم قطاع الشباب والرياضة لما يمثله من أهمية في احتضان الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم، مشيدا بالجهود التي يبذلها فرع اتحاد كرة القدم في تنشيط الحركة الرياضية وتعزيز روح المنافسة بين الأندية. من جانبهم عبر أعضاء فرع الاتحاد عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام السلطة المحلية ومساندتها المستمرة، مؤكدين مواصلة العمل للارتقاء بمستوى كرة القدم وخدمة الرياضيين في وادي حضرموت. وفد الاتحاد اليمني اختتم مشاركته في كونغرس الفيفا 76 في كندا. نائب رئيس الاتحاد، المشاركة في الكونغرس تمثل محطة مهمة في حضور الاتحاد اليمني على الساحة الدولية. اختتم وفد الاتحاد اليمني لكرة القدم مشاركته في أعمال كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا 76 والذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية برئاسة طلال بن حيدرة وبحضور حسام السنباني الأمين العام ومحمد الخميسي نائب الأمين العام. وشهد الكونغرس مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها التقرير السنوي للعام 2025 والذي تضمن الجوانب المالية والإدارية والفنية إضافة إلى المصادقة على ميزانية الدورة القادمة 27-30. وعلى هامش أعمال الكونغرس أجرى وفد الاتحاد اليمني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات وممثلي الاتحادات الوطنية والقارية حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التطويرية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم بما يسهم في دعم مسيرة تطوير كرة القدم اليمنية. وأكد رئيس الوفد طلال بن حيدرة أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسار حضور الاتحاد اليمني على الساحة الدولية قائلا: نحرص على تواجد الفعل في مثل هذه المحافل الدولية لما لها من أهمية في نقل التجارب الناجحة وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الاتحادات بما ينعكس إيجابا على تطوير كرة القدم في اليمن. وأضاف أن الوفد عمل خلال مشاركته على توسيع شبكة العلاقات مع شركاء اللعبة وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني والإداري بما يخدم خطط الاتحاد المستقبلية. واختتم الوفد مشاركته في الكونغرس بنجاح في ظل حضور فاعل ومشرف عكس حرص الاتحاد اليمني على مواكبة التطورات الدولية وتعزيز حضوره في مختلف الفعاليات الرياضية العالمية إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم برامجه وخططه التطويرية خلال المرحلة القادمة. مصنوم يتسلم حقيبة السماعات اللاسلكية لحكام وادي حضرموت لإدارة مباريات كرة القدم. تسلم رئيس لجنة الحكام الفرعية بوادي حضرموت عوض خميس مصنوم حقيبة السماعات اللاسلكية الخاصة بحكام وادي حضرموت والمخصصة لإدارة المسابقات الرياضية من قبل عضو اللجنة العليا للحكام الدولي السابق حسين عمر شقران بتكليف من رئيس اللجنة الكابتن أحمد قايد. وأكد مصنوم أن تسليم هذه السماعات يعد خطوة متقدمة في تطوير العملية التحكيمية، لافتا إلى أن التحكيم في وادي حضرموت شهد خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا تجسد في مشاركة العديد من حكام الوادي في إدارة البطولات المحلية والخارجية إضافة إلى بروز جيل واعد من الحكام الشباب. مقدما شكر وتقدير اللجنة العليا للحكام على هذا الاهتمام بالحكام والتحكيم في البلاد، بالإضافة إلى فرع اتحاد كرة القدم بالوادي ممثلا برئيسه سعيد بايمين على دعم المتواصل ووقوفه الدائم إلى جانب اللجنة الفرعية وتذليل كافة الصعوبات أمامها. بدوري أكد عضو اللجنة الكابتن حسين شقران أن التحكيم اليمني شهد قفزة نوعية واهتماما كبيرا من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم ممثلا برئيس الاتحاد أحمد صالح العيسي ورئيس اللجنة العليا للحكام الكابتن أحمد قايد للنهوض بالمنظومة التحكيمية في البلاد. كلمة حرة مباشرة وغير مباشرة. عرس كروي في استاد سيون ماشي كما الحضارة بقلم العزي العصامي. الجمهور هو البطل. الاستاد الأولمبي بسيون يرتدي أجمل حلة جماهيرية وبإيقاعات حضرمية أصيلة أثبتت عشاق الكرة إنهم الرقم الصعب واللوحة الأجمل في رياضتنا الوطنية. نظام المدرجات وهتافها غطى على عدم اكتمال البناء ومكونات الاستاد. تكتيك النوارس ينجح بقيادة المدرب الوطني سامر فضل. نجح شعب حضرموت في انتزاع فوز ثمين ومستحق من قلب سيون في إطار الجولة الأولى لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم. بصمة الكثيري وأسلم ثنائية رائعة وقع عليها النجم عمال الكثيري وزميله حيدر أسلم ليؤكد تفوق الشعب في مباراة جسدت الشغف الحضرمي المتأصل. تحديات الإتي الحضرمي. دخل اتحاد حضرموت الوافد الجديد اللقاء مثقلا بتبعات الاستغناء الجماعي عن عدد من أبرز نجوم مرحلة الصعود، مما أثر على الانسجام الفني للفريق في ظهور الأول بدور النخبة. جمهور الوفاء رغم الخسارة ظل جمهور الاتحاد هو السند الحقيقي، ضاربا أروع الأمثلة في الوفاء والمؤازرة تحت كل الظروف. أنتم المكسب الحقيقي، القادم أفضل. اتحاد حضرموت بعراقته يظل إضافة نوعية للدوري، والآمال كبيرة في ترتيب الأوراق وتجاوز عثرات البداية في الجولات القادمة. خلاصة القول، مبروك مدينة سيئون هذا الحضور الساطع، مبروك للشعب الفوز، وحظا أوفر للإتي الجبل في المواعيد القادمة. مباريات ونتائج. اشتعلت المنافسة من الجولة الأولى، شعب حضرموت يعتلي الصدارة بفارق الأهداف، والعروبة يزاحم بقوة قبل ديربي صنعاء بين الوحدة والأهلي.

0: اعتلى شعب حضرموت قمة الدوري اليمني مؤقتا بعد فوز عصر أمس الجمعة على مستضيف اتحاد حضرموت بهدفين دون مقابل. الشعب كان الطرف الأفضل في اللقاء الذي احتشدت له جماهير الغفيرة. الشوط الأول انتهى سلبيا وأفضلية واضحة للشعب في السيطرة على مجريات اللقاء، وسنحت له بعض الفرص التي افتقدت للمسة الأخيرة. اتحاد حضرموت كاد أن يسجل أسبخية في الوصول للشباك وضع فرصة محققة أمام المرمى. في شوط المدربين كان الشعب هو الأخطر، واستطاع مهاجم حيدر أسلم من افتتاح التسجيل بداية الشوط الثاني، ثم عزز الزميل عمر الكثير النتيجة بهدف ثاني. الاتحاد كانت له بعض المحاولات إلا أن افتقد التركيز لينتهي اللقاء بفوز الشعب بهدفين نظيفين والفوز بكاس أول ما يعيد العمال العالمي. عقب المباراة التقى ميكروفون المجلة بمدربي الفريقين. مدرب شعب حضرموت الكابتن سامر فضل عبر عن سعادته بعودة دوران الكرة اليمنية وعودة هذه الجماهير بالقول:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نبارك حق جمهورنا، نقول هارد لك حق جمهور نادي الاتحاد. أهم من نتيجة المباراة هي عودة هذه الجماهير لمكانها وعودة دوران الكرة اليمنية وهذه أماكن الجمهور، لأنه هذا المكان اللي هم يستاهلوه. بالتأكيد كانت مباراة افتتاحية، دائما الافتتاحيات المباريات الافتتاحية دائما تكون لها طابع خاص. فريق الاتحاد في ملعبه فريق قوي، فريق جيد، فريق متمكن، جمهور يمتلك يعني خامة جمهورية كبيرة، يعني جماهير كبيرة جدا. الحمد لله اليوم الفريق أدى بشكل جيد، وهذه بداية إن شاء الله والقادم أفضل بإذن الله. لا بالعكس، ما فيش مباراة سهلة، احنا كنا اليوم مركزين، كنا ناويين نجيب النتيجة، والحمد لله بهمة الشباب وكفوهم يعني في الملعب الحمد لله ربي وفقنا، ونقول مبروك والقادم أفضل إن شاء الله.
0: أما مدرب اتحاد حضرموت الكابتن محمد عقلان فقد أوعز الخسارة إلى أسباب تعود لعامل الخبرة، مواصلا حديثه بالقول:
2: والله الشعب كان فريق الأفضل، والفريق اللي كان طموحه يفوز هو اللي أخذ الثلاث النقاط. لاعبين قليل الخبرة، قدر الله ما شاءت على طبعا. حاولنا الشوط الأول، ما بين الشوطين حصل يعني انخفاض بالتركيز وسجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى، هو هذا اللي ما خلاش اللاعبين حقنا يرجعوا للمباراة، والحمد لله على كل حال. أكيد الفترة قصيرة اللي مسكنا في بيت الفريق، وبرضو العناصر متفاهمش، ما فيش مباراة كثيرة، وأول مباراة دائما تكون صعبة، أول مباراة الدوري أعتقد على الفرق كان صعبة. والله أنا زعلان على الجمهور، يعني الجمهور هو اللي كان يستحق يخرج بنتيجة مرضية يعني، لكن قدر الله ما شاء فعل.
0: وفي بقية المباريات فاز العروبة على اتحاد إب بهدفين لهدف، وشباب البيضة على هلال الحديدة بهدف وحيد، وتضامن حضرموت على فحمان أبين بهدف وحيد أيضا، وبذات النتيجة فاز سد مارب على سلام الغرفة. اليوم السبت تستكمل مباريات الجولة الافتتاحية بدربي صنعاء الذي سيجمع الأهلي مع الوحدة، والمكلا يستضيف اليرموك في بارادم. إقرار مواعيد المربع النهائي لبطولة البرنامج السعودي الثانية لأندية حضرموت لكرة السلة. أقرت اللجنة المنظمة لبطولة البرنامج السعودي الثانية لكرة السلة لأندية حضرموت تقديم انطلاق المربع النهائي إلى يوم الثلاثاء تاريخ 5 مايو بمواجهتين نصف نهائي البطولة، حيث واجه شعب حضرموت بطل ساحل حضرموت نظير الشبام وصيف وادي حضرموت. في المباراة الأولى على أن يواجه سيئون بطل وادي حضرموت نظير يتضامن حضرموت وصيف الساحل في نفس اليوم، ضمن بطولة البرنامج السعودي الثاني لكرة السلة لأندية حضرموت التي تأتي برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، ووكيل المحافظة شؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع، وبالتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما حددت اللجنة نهائي البطولة يوم الخميس 7 مايو الساعة 6:30 في صالة الشهيد علي عبيد بمعبد بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية لنصف نهائي البطولة، على أن يسبقها عصر المباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وسوف يشهد نهائي البطولة تكريم عدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين القدامى في لعبة كرة السلة، إضافة إلى اللجان والمركز الأول والثاني والثالث بالكؤوس والجوائز المقررة. رياضة عربية وعالمية. المارد ينتفض من الرماد، غياب زيزو يوقظ وحش الأهلي أمام الزمالك. في ليلة لا تعترف إلا بلغة الكبار، اختار الأهلي المصري أن يبعث رسالته الأهم في هذا الموسم من قلب قمة لا تقبل أنصاف الحلول. 3 أهداف في شباك الغريم التقليدي الزمالك لم تكن مجرد الحصول على نقاط المباراة كاملة في سباق الدوري، بل كانت إعلان نوايا واضحة للأهلي تجاه المعترك الأفريقي. ونجح المارد الأحمر في طي صفحة الشك التي أبعدته عن المنافسة في أوقات كثيرة هذا الموسم، آخرها الهزيمة أمام بيراميدز، وفتح بابا جديدا عنوانه الجاهزية الكاملة للقتال في معركة اللحاق بدوري أبطال أفريقيا. ونجح المارد الأحمر في طي صفحة الشك التي أبعدته عن المنافسة في أوقات كثيرة هذا الموسم، وسيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ البداية ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف مبكرة، حيث افتتح أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 18 بعد هجمة سريعة مميزة، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتسديدة قوية استغل فيها خطأ دفاعي من الزمالك. وفي الشوط الثاني الذي شهد إهدار ضربتي جزاء واحدة لكل فريق، عاد بن شرقي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74 منهيا المباراة بثلاثية نظيفة لم يجد الزمالك أي رد عليها. المغرب يتفوق على إسبانيا ويعزز موقعه في سباق نهائي مونديال 2030. في وقت تشهد فيه المنافسة الدبلوماسية على هامش الاستعدادات لكأس العالم 2030، كشف صحيفة آس الإسبانية عن تقدم ملحوظ للمغرب على حساب شريكه الإسباني في سباق التأثير داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المغرب أبدى دعما واضحا وفوريا لرئيس الفيفا جاني إنفنتينو في أقل من 12 ساعة فقط من إعلان ترشح لولاية رئاسية جديدة، في مؤشر على عمق العلاقة الاستراتيجية بين الرباط وزيورخ. وأوضحت آس أن هذا الموقف السريع يعزز صورة المملكة المغربية كشريك موثوق وفاعل داخل منظومة الفيفا، خاصة مع اقتراب استحقاقات حاسمة تتعلق بتنظيم النسخة التاريخية من المونديال. ولفتت الصحيفة إلى أن اختيار العاصمة المغربية الرباط لاحتضان انتخابات الرئاسية المقبلة للفيفا قبل 3 سنوات فقط من اطلاق كأس العالم يحمل دلالات سياسية قوية ويعكس متانة الارتباط بين المغرب والهيئة الكروية الدولية في توقيت حساس تحسم فيه ملفات مصيرية على رأسها تحديد مكان إقامة المباراة النهائية. مباريات ومواعيد. في الدوري اليمني سيلعب اليوم المكلم علي يرموك في بارادم وأهلي صنعاء مع وحدة صنعاء في الضرافي. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز سيلعب أرسنال مع فولام ونيوكاسل يونايتد مع برايتون وبرنتفورد مع وستهام. وضمن منافسات الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفا على أوساسونا ويستقبل فالنسيا أتلتيكو مدريد، فيما يستضيف فياريال ليفانتي. وفي دوري روشن السعودي سيلعب الهلال مع الحزم والفتح مع نيوم وضمك مع الخليج. أعزائي شباب ورياضيين مستمعين جميعا متتبعي المجلة الرياضية، إلى هنا وناتي على ختام هذا العدد الجديد من عدد المجلة الرياضية. لكم في الختام تحيات من المعد الزميل علي جمعان باسعيدة، ومن التنفيذ مجري عبد الرحمن بارجة، ومن التقديم عوض محمد وافطيم. إلى اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
3: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية من إعداد علي جمعان باسعيدة، تقديم عوض بافطين، تنفيذ مجدي.

0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
1: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر لجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
0: راديو سيئون
2: 89.5 FM.
0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
3: سمع من حديث وأخباري
4: يا داود، ما قصرت، أنا كنت متابعتها كثير يعني.
5: إذاعة سيئون، أنتم
0: أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
6: الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
7: بشرك الله بالخير.
0: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
8: مساحة حرة.
9: أول المواطنين نبلغهم تعتبنا وحرقتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
0: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
8: مساحة حرة.
10: مساحة حرة.
11: نحن نتابع في هذا الموضوع وتحل يعني حل مستدام وحل استراتيجي. لكن
0: مساحة حرة.
8: مساحة حرة.
10: مساحة حرة.
0: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
8: مساحة حرة.
0: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
12: في مساحة حرة.
0: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4:00 عصرا.

في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 12:15 ظهرا.

0: الطيور المهاجرة تغرد معنا بحنين الوطن. مع المغتربين يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا.
1: إذاعة سيئون تقدم النظافة ثقافة. الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران. تنفيذ منير هبيص.
2: الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، بل ومن كل المواطنين والمواطنات الساكنين والساكنات والمقيمين والمقيمات والزائرين والزائرات لهذا الوادي، وادي حضرموت النظيف بأهله وناسه، نقول عيد عمال سعيد لكل مهندسي النظافة ولكل مهندسي التشجير بمناسبة الأول من مايو عيد العمال. حقيقة نفتخر بكم أنتم يا من تصنعون الجمال وتزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من مواقع وأمكنة مدن كل وادي حضرموت دون استثناء. كما إننا نرحب بكم وأنتم تتابعون الحلقة 253 من حلقات برنامجكم الأسبوعي هذا النظافة ثقافة في عامه التاسع. أهلا بكم مرة أخرى.

0: أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل،
1: فكن له عونا، وضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: كلمتنا.
3: الإخوة المستمعون الكرام، يستعد صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء بمختلف دوائره وأقسامه ووحدات النظافة بالمديريات، يستعد بالتحضير لاستقبال موسم حج هذا العام 1447 هجرية، وكذا الترتيبات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وإن كان هذا الحديث سابقا لأوانه، لكنه يدل دلالة واضحة لا تقبل التشكيك بأن هناك استراتيجية وأعمال يتم التخطيط لها ورسم أوقات زمنية لعملية التنفيذ، مما يعكس أن إدارة الصندوق قد ودعت فعلا الأعمال الارتجالية والمزاجية الفردية داخل مكاتبها وأقسامها ووحدات نظافتها، وتعتمد على منهج العمل العلمي وفق التخطيط المسبق والتنفيذ المبرمج المزمن المعد لذلك. وهنا يبرز مفهوم الإدارة الشابة في أهميتها وفي وجودها لقيادة العمل. فصندوق النظافة ممثلا بالأخ مرعي فضل كثيري على أن فكرة تمكين الشباب للقيادة يعد النجاح، لأنهم بناة مستقبل الوطن، وأن النماذج الشابة ناجحة كثيرة في بلادنا إذا ما وجدت الدعم والمساندة والتشجيع رسميا وشعبيا. مستمعين الكرام، هناك ربما مفاجآت تحتفظ بها الإدارة الشابة لصندوق النظافة، ومناظر مفرحة ستدخل السرور والانشراح على نفوس المواطنين، تؤكد أن مدينة سيون ستجدد فرص المحبة والسلام والمودة والإخاء والتقارب من خلال عرض ما تم تحقيقه من إنجازات في المشاريع من قبل صندوق النظافة بوادي حضرموت، ومن تحسين المدن وتنظيفها وتزيين شوارعها الرئيسية بالأشجار والأشكال الهندسية الجميلة والمجسمات التاريخية التي أضفت على المدن الرئيسية سيون، شبام، تريم القطن، أضفت جمالا رائعا ترتاح لمشاهدته العيون ويثير في الأنفس الشجون.

الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، إنما تشهده مدينة سيئون خاصة ومدن وادي حضرموت عامة من تطور في النظافة يلمسه المواطن ويشعر به الزائر في مرحلة يئن فيها الوطن من جراء الحروب والانقسامات الداخلية، وتنفرد فيها مدن وادي بالمحبة والسلام والأمن والأمان. إنما يعكس ما تبذله السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء وتشجيعها المستمر ومباركتها للأفكار التي تنتج مشاريع للمصلحة العامة للمواطن والوطن.

أخي المواطن، إن عامل النظافة يعمل بتفان وإخلاص من أجل أن تبقى مدينتنا أجمل، فكن له عونا بوضع مخلفاتك في مكانها الصحيح. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

أخي المستمع، أختي المستمعة، في زحام الحياة وتسارعها كتب الزميل عامر الجابري: كثيرا ما نغفل عن أولئك الذين يعملون بصمت دون انتظار شكر أو تقدير، أولئك الذين يستحقون أن نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا، فهم بحق فرسان الميدان. لا أدري كيف أصف هؤلاء الرجال. هذا ما يقوله زميلنا عامر الجابري. تعجز الكلمات ويتوقف القلم ويجف الحبر حين نحاول الحديث عن إخلاصهم تحت حرارة الشمس الحارقة. يواصلون العمل بلا كلل فقط ليظهر المكان من حولنا بصورة أجمل وأكثر بهاء. هم لا يبحثون عن الأضواء بل يصنعونها للآخرين. إنهم مهندسو النظافة في بلد. مستمع الكرام، يستطرد الزميل عامر: ما لفت انتباهي في هؤلاء البسطاء هو إخلاصهم للعمل وقوة إرادتهم وعلو معنوياتهم. لا شيء يثنيهم عن أداء واجبهم، حتى حين تعيقهم الظروف لا يتوقفون. رأيت أحدهم لم تمنعه وقوف مركبة مركونة من أداء عمله، فصعد عليها ليكمل تزيين الشجرة، وكأن التعب لا يعرف طريقا إليه. أي روح عظيمة هذه التي تسكنهم، وأي عزيمة تدفعهم للاستمرار. ألف تحية لهؤلاء الفرسان أينما كانوا. تحية لكل يد تعمل بإخلاص، ولكل قلب ينبض حبا لما يقدمه. نعم، إنهم يبذلون جهودا جبارة ويستحقون من الجميع كل تقدير والاحترام والاهتمام.

0: الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات، ترأس مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمديرية الهادف مناقشة تقارير الأداء ومستوى تنفيذ المهام والأنشطة خلال الفترة الماضية، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية المهندس حسين سالم بمخرمة تم استعراض تقرير نشاط وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون وخطة عملها، حيث جرى الوقوف أمام أبرز الاحتياجات الملحة التي تواجهها وفي مقدمتها قلة عدد الآليات والمركبات، إلى جانب عدم التزام بعض المواطنين وأرباب المحلات التجارية عدم التزامهم بالإرشادات والتوجيهات التي تمنع رمي المخلفات أمام محلاتهم أو في الأزقة والشوارع القريبة من مواقعهم دون التزامهم برميها في الأماكن المخصصة لها، الأمر الذي يؤثر على مستوى النظافة العامة، مؤكدين في هذا الاجتماع أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز الرقابة.
1: أنا عرفت المشكلة وعندي الحل.
2: تكلم، جزاك الله خير. إيش المشكلة وإيش هو الحل؟
1: المشكلة القمامة اللي تحت دارك، والحل تبعدها وتضعها في مكانها.
2: القمامة

0: أخي المواطن.
1: لا ترمي القمامة بشكل عشوائي، بل ضعها في مكانها المخصص لها.
0: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حلقات البرنامج النظافة ثقافة، ونكرر التهاني والتبريكات لصانع الجمال، وهم يزرعون الحياة في كل شبر وفي كل موقع وفي كل مكان من أمكنة مدن كل وادي حضرموت، لمهندسي النظافة والتحسين بوادي حضرموت وصحراء، كل عام والعمال بخير وفي صحة وعافية واستقرار بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: النظافة ثقافة. الإعداد والإشراف قسم التوعية بصندوق النظافة وتحسين المدن بوادي حضرموت والصحراء. يشارك في الإعداد والتقديم سليمان مطران، تنفيذ منير هبيص.

أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

0: سيئون
1: أنتم.
2: أنتم تستمعون الآن للراديو سيئون.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، التطعيم الروتيني في المرافق الصحية يعطى فيه الأطفال لقاح ضد 10 أمراض قاتلة، هي السل، شلل الأطفال، الخناق، السعال الديكي، التهاب الكبد البائي، الكزاز الوليدي، التهاب السحايا، التهابات الجهاز التنفسي الرئوي، أمراض الإسهالات والحصبة.
4: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: من حديث واخباري.
1: لا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: اذاعه سيئون انتم
3: اخي المواطن، من اجل وطن امن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
4: أينما يوجد الإنسان يبرز الاحتياج. وبتضافر الجهود وإخلاص النوايا والعمل نصل ونبلغ معا المقاصد والغايات.
5: الأسبوع اللي فات الحمد لله في أمل إن شاء الله في الأسبوع الجاي.
6: بشرك الله بالخير.
4: بعد حوار ونقاش في مساحة حرة.
7: مساحة حرة.
8: أول المواطنين نبلغهم تأسفنا وحرقتنا والله عليهم، لأن احنا والله مبهورين جدا لما مواطن يحصل على حق من حقوقه.
4: محطة إذاعية نسمع ونستمع فيها لأصوات المواطنين والمسؤولين.
7: مساحة حرة.
9: مساحة حرة.
10: نحن نتابع في هذا الموضوع وتحل يعني حل مستدام وحل استراتيجي، لكن لكن لكن, لكن.
4: مساحة حرة.
7: مساحة حرة.
9: مساحة حرة.
4: برنامج مباشر يتناول قضايا الناس المحلية ويستضيف المختصين بها من مختلف الجوانب.
7: مساحة حرة.
4: نبحث عن إجابات شافية في مساحة حرة.
9: في مساحة حرة.
4: مساحة حرة يأتيكم الأحد عند الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الاثنين عند الساعة 4:00 عصرا.

الطيور المهاجرة تغرد معنا بحنين الوطن. مع المغتربين يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهراً

0: إذاعة سيئون تقدم التعليم
1: حياة ونور. التعليم حياة ونور،
0: صحبة أسبوعية نناقش فيها قضايا التعليم ونتعرف من خلالها على الأنشطة والفعاليات في صروح المدارس والثانويات والجامعات.
1: التعليم حياة ونور،
0: يصحبكم فيه إعدادا وتقديما
1: نزار بحميد، محمد أحمد ياسين، وصالح محمد بصالح. التعليم حياة ونور، التنفيذ أيمن مطران.
2: مرحبا بكم أيها الأعزاء الكرام أينما كنتم، طاب الملتقى بكم في حلقة جديدة برنامجكم التعليم حياة ونور. نسعد كثيرا بهذه الصحبة الطيبة معكم، ونحن في هذه الحلقة سنكون متطرقين لموضوع في غاية الأهمية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. سنتحدث في هذه الحلقة باستفاضة وأيضا خصوصية لهذا الموضوع الذي يشكل أهمية كبيرة في حياتنا، نناقش واقع التعليم الفني وأهمية تطويره وتحسين مخرجاته في حياتنا. سنكون أيضا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة مع ضيف كريم علينا، الأستاذ محبوب فرج أمان، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت والصحراء. افتتاحية ستكون بعد فاصل قصير، ثم نبدأ الحوار مع ضيفنا الكريم.

طيب المهني وماذا يقدم لنا؟ هل نعلم ويعلم الجميع أن التعليم والتدريب المهني يوفران فرص عمل حقيقية للشباب في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة؟ فمن خلال الدراسة النظرية والتطبيق العملي في مراكز التدريب المهني يمكن للطالب اكتساب المهارات التي تؤهله لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. الكثير اليوم من الدراسات في واقع حياتنا تشير إلى أن أصحاب العمل يفضلون توظيف خريجي التعليم المهني على أولئك الذين يمتلكون شهادات في تخصصات بكالوريوس مختلفة، ولكن في الجانب المهني هناك حظوة كبيرة وامتيازات كثيرة أيضا لأولئك الخريجين. التدريب المهني يزود الطالب بالمهارات اللازمة ليبدأ ليس فقط في مجال عمل عند شخص أو في ورشة أو في مهنة معينة، ولكن ليفكر بعد ذلك بأن يكون مشروعا له خاصا بعد التخرج، من خلال الدمج ما بين ما تعلمه وما أيضا تدرب عليه في المهنة وما يحتاجه سوق العمل في هذا المجال. أيضا أعزائنا الكرام، اليوم التعليم الفني والمهني يعد من المجالات الأساسية التي تلعب دورا حيويا في تلبية احتياجات سوق العمل مع تزايد الطلب على المهارات التقنية في مختلف القطاعات. أصبح من الضروري أن يستثمر الطلاب في التعليم الفني أو يستثمروا في التعليم الفني للحصول على فرص عمل مميزة. نستعرض معكم في هذه الافتتاحية أيها الأعزاء الكرام أبعادا أخرى تعرفنا أكثر على التعليم الفني والمهني. لو قلنا في البداية ونحن نتحدث معكم في هذه المقدمة، ما هو التعليم الفني والمهني؟ التعليم الفني والمهني هو نظام تعليمي. على ماذا يركز؟ يركز على تطوير المهارات العملية والنظرية في مجالات معينة، كما أنه أيضا يهدف هذا النوع من التعليم إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل في تخصصات مختلفة، التخصصات التقنية والهندسية، ميكانيك، كهرباء وغيرها من التخصصات. أيضا تأتي أيضا أدوار البرامج المهنية في الخدمات الصحية من خلال التمريض، الفنون الطبية. أيضا يدخل التعليم والتدريب المهني في التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، برمجات، تصميم شبكات، إدارة قواعد بيانات. أهمية هذا الموضوع أعزائنا الكرام تكمن في تلبية احتياجات سوق العمل. هذه الأشياء كل المجتمع يحتاج لها، فيوفر التعليم الفني المهارات اللازمة ليحتاجها سوق العمل، مما يساعد في تقليل البطالة وزيادة فرص العمل. كثير من الأشياء اللي بنضعها على ضيفنا في هذا الحلقة في تساؤلات مهمة تجعلنا نعزز دور التعليم الفني والتدريب المهني. أيضا تدريب المهارات العملية، يركز التعليم الفني على التعليم العملي وليس النظري، الذي يساعد الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة لتنفيذ مهامهم بكفاءة. الآن في هذه الافتتاحية تحدثنا كثير عن التعليم الفني والتدريب المهني وأيضا احتياجات سوق العمل. البعض قد يتساءل، هل تتسع المساحات، مساحات المعاهد وقاعات الدراسة لاستيعاب كل من يتقدم للعمل أو للالتحاق بالجانب المهني والتدريب المهني والتعليم الفني؟ هل لديهم قاعدة واسعة لاستيعاب أولئك الطلاب؟ ما المشاكل، ما التحديات التي واجهها أبناؤنا الطلاب؟ كثير من الطلاب يرغبون في هذه التخصصات، ربما لا يجدون مساحة في أروقات المعاهد الفنية والمهنية. سنناقش هذا الموضوع أيضا مع ضيفنا في الاستوديو الذي سيكون معنا بعد هذه الافتتاحية، الأستاذ محبوب فرج أمان. من الأشياء اللي نحب نختم بهذه الافتتاحية أعزائنا الكرام، سوء الفهم
بعض الأحيان قد ينظر إلى التعليم الفني على أنه خيار

0: ثانوي أقل شأنا مقارنة بالتعليم الأكاديمي. وهنا يجب العمل على تغيير الصورة، هذه الصورة النمطية حول التعليم الفني وإظهار أهميته في بناء مستقبل مهني ناجح. بل للأسف تلاحظ أن البعض ينظر لأولئك الطلاب وهم يتميزون بلباسهم الأزرق أعتقد بنظرة أخرى قاصرة، يظن أن هؤلاء يعني بيكون في ورشة بيكون في حاجة كذا. بالعكس، هؤلاء هم رواد النهضة في الصين، في الدول المتقدمة، في اليابان، في ماليزيا، في كل الدول اليوم تبحث عن أيادي تعمل تشتغل تنتج. هذه النظرة نحن نحتاج إلى أن نغيرها، وإذا قدرنا نغيرها نستطيع أن نستوعب هؤلاء الطلاب ليكونوا فعلا موجودين في حياتنا ومنتجين في واقعنا، ونفتح لهم آفاق أكثر ليس فقط في أنماط معينة ومجالات محدودة، بل نتسع مع اتساع هذه التخصصات ليكون التأثير أكبر وأوسع. فأيضا هذه النظرة تحتاج منها إلى تعامل إيجابي وأسلوب مهني لنقنع أبنائنا بأن هذه التخصصات هي محل أهمية كبيرة ويتطلبها سوق العمل. علينا أيضا في هذه النظرة تحديث المناهج الدراسية بانتظام لتلبية ما يحتاجه سوق العمل في الجانب المهني وفي التخصصات المهنية. لا أطيل عليكم أعزائنا الكرام، لعلنا استفدنا كثيرا في هذه الافتتاحية، اسمحوا لنا في فاصل قصير ثم بعد ذلك نكون في حوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ محبوب فرج أمان، مدير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. فاصل ونعود إليكم.
1: التعليم حياة ونور.

0: قضية الأسبوع. أعزائنا الكرام، قضية هذا الأسبوع في غاية الأهمية، وأيضا تشكل رافدا مهما في حياتنا من روافد المعرفة والجانب الواقعي في مجتمعنا وحياتنا، ألا وهو واقع التعليم الفني وأهمية تطويره وتحسين مخرجاته. طبعا كما سمعتم أعزائنا الكرام في مستهل هذه الحلقة في افتتاحيتها حول أهمية التعليم الفني والتدريب المهني، ولماذا التعليم والتدريب المهني اليوم يطرح بقوة، ونلاحظ كثير من الدول اتجهت نحو مجالات التعليم والتدريب المهني باعتبار أنه يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وأيضا يساهم بشكل فعلي وحقيقي في نهضة أي مجتمع. والدراسات أيضا تشير إلى أن أصحاب العمل اليوم والشركات والمصانع يفضلون توظيف خريجي التعليم المهني على أولئك الذين يمتلكون ربما شهادات أخرى في مجالات أخرى، بكالوريوس أو ماجستير وغيره. فالأيادي العامل اليوم تشكل أهمية كبيرة جدا. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون معنا عبر الأثير الأستاذ محبوب فرج أمان، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت الصحراء، نناقش معه هذا الموضوع. الأستاذ محبوب، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: نحن سعداء بأن نكون معك في هذه اللحظات عبر الأثير، أثير إذاعة سيئون، لنناقش موضوعا في غاية الأهمية، بل ربما اليوم الكثير من الباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع يتحدثون عن التعليم الفني وأهمية تطويره أيضا في حياتنا وتحسين مخرجاته، وكيف تكون الأولويات في هذا الموضوع. نريد من خلالكم في البداية الأستاذ محبوب نتعرف، أو كيف تقيمون واقع التعليم الفني والتدريب المهني في وقتنا الراهن في مجتمعنا المحلي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة أولا كلمة شكر لإذاعة سيئون من خلال برنامج قضية الأسبوع لنسلط أو نبحر مع بعض فيما يتعلق بقضايا التعليم الفني والتدريب المهني. حقيقة هذا الجانب يعني يحظى بأهمية خاصة، سواء كان في إطار المكتب أو الوزارة أو المجتمع بشكل عام، للأهمية التي يحتلها التعليم الفني. حقيقة نحن نتكلم عن صناعة الإنسان فكريا وعمليا، وهو نعتبره أيضا من العناصر ذات النجاح الرئيسي، لأنه يعني نتكلم عن صناعة الإنسان، نتكلم عن عناصر منتجة في المجتمع. ولهذا نقول أنه التعليم الفني يعد من القضايا الرئيسية بالنسبة لنا في المجتمع بشكل عام، لأنه أيضا يعتبر ارتكاز أساسي للتنمية المستدامة في إطار المجتمع. ولهذا نقول أنه البناء الإنسان أو بناء القوى البشرية يعد من المورد الرئيسي للتعليم الفني والتدريب المهني، لأنه سياسة التنمية الاقتصادية مبنية أيضا على الإنسان بشكل عام، باعتبار الإنسان هو صانع التنمية وهدفها الرئيسي بما يتعلق. أما حول واقع التعليم اليوم، طبعا نحن نتكلم عن واقع التعليم بدأ منذ 44 عام تقريبا، يعني عمر طويل بالنسبة لنا في إطار مجال التعليم الفني. إذا كنا بدأنا في 82 من خلال مركز الآليات الزراعية، لكن هذا الواقع طبعا تطور تدريجيا وتحول من مؤسسة أو من مركز تدريبي إلى مؤسسات مؤهلة تقود النشاط التدريبي بشكل عام. فنحن نتكلم عن هذا الجانب على أساس أنه بداية السير الناجح بدأ من خلال ترسيخ التعليم الفني من مركز الآليات الزراعية، لكن كانت في البداية كما أشير في كثير من اللقاءات أنه المركز الآليات الزراعية كان أيضا محدود النشاط من خلال التخصص الذي يشغله، وكان أيضا فرضت ظروف سابقة تمر بها البلد. لكن اليوم نحن بدأنا أن نقطف ثمار هذا الجهد الذي بدأناه قبل 44 عام من خلال شكل إيجابي أو برامج إيجابية استطعنا نحققها في المعهد المهني الصناعي الذي تطور من مركز آلية زراعية إلى مركز تدريبي، إلى أيضا وصلنا إلى معهد مهني صناعي مخرجاته أيضا تكون كبيرة وواسعة بشكل عام. لكن ممكن تكون هناك بعض التحديات لهذا الجانب، وهي طبعا تحديات قد تكون لها فائدة كبير في تراجع أو أداء المعاهد المهنية والمؤسسات التدريبية.
0: نعم. طيب أستاذ محبوب، قبل ما نجي لموضوع التحديات، يعني النظرة الأولية اللي ممكن نقولها أنه التعليم الفني والتدريب المهني منطلقاته واضحة، لكن من ناحية التقييم ممكن نقول اليوم جيد، ممتاز، ضعيف، متوسط، كيف اليوم يعني مقارنة بمن حولنا من الدول اللي اهتمت بموضوع التعليم الفني؟
1: نحن نتكلم عن التعليم الفني، لو قارنا كما قلت قبل فترة من الزمن في مرحلة مركز الآلية الزراعية أو حتى المركز أو مركز التعليم المهني، لكن هذه كانت مرحلة أولى ومرحلة ثانية، لكن الآن نحن في المرحلة الثالثة اللي هو معهد مهني صناعي باعتبار مؤسسة قادرة تؤهل كم كبير من خلال، ولهذا نحن نقول وضعنا اليوم ومن خلال السرد القادم اللي سنتحدث وضعنا اليوم نحن نقول أنه يعني أكثر من جيد. ليش؟ لأنه مخرجاتنا ستتحدث عن هذا الموضوع في سياق حديثي الذي سأتحدث خلاله خلال
0: طيب. الأستاذ محبوب، فيما يتعلق بمكتب الوزارة، يعني يشرف على هذا المعهد المهني فقط اللي هو معهد الآليات أم هناك معاهد أخرى إلى جانب هذا المعهد؟
1: طبعا نحن يعني مسؤولين عن المعاهد المهنية أو الفنية والمهنية، سواء كان معهد مهنية صناعية أو حرفية أو حتى معهد فتاة، ولكن هناك أيضا معهد فنية اللي هو المعهد التقني، يعني نحن أيضا مشرفين على هذا المعهد. لدينا الآن ثلاثة معاهد مهنية، في سيئون اثنين وفي القطن واحد، ولكن معنا أيضا اثنين معاهد تقنية، هذا ما بعد الثاني. طبعا المعاهد المهنية تستقبل طلاب من مخرجات الصف التاسع، لكن ما بعد من الثانوية لدينا أيضا معاهد تقنية وهي تصعب مخرجات هذه المعاهد.
0: وكل هذه حكومية، هل هناك معاهد أخرى؟ يعني
1: أيوة، نحن عندنا نظام التعليم، هو نظام التعليم فيه ثلاثة أنماط، نظام التعليم المهني، نظام التعليم الفني، هو نظام التعليم النظامي يسموه، ولكن هناك أيضا معانا معهد خاصة، لكن هذه المعاهد الخاصة حتى الآن لم ترتقي إلى أن تكون بنفس المستوى للتعليم النظامي. ليش؟ لأنها تنفذ برامج دورات تدريبية فقط، وهذا النمط الأساسي بالنسبة لنا. المعاهد الخاصة تنفذ دورات قصيرة، لكن حتى الآن لم يصلوا أيضا إلى معاهد نظامية.
0: المعاهد الصحية المهنية كذلك لها جهة أخرى تشرف عليها؟
1: نعم،
0: أو تدخل في نطاقكم؟
1: هذا هو عيب الوضع الموجود عندنا، لأنه معهد أمين ناشر في عدن وفرعه في سيئون والمكلا، هذول أيضا تشرف عليهم وزارة التعليم ووزارة الصحة، هذه كانت إشكالية موجودة، لكن نحن أيضا موجودة معاهد صحية بس مش موجودة عندنا في سيئون.
0: يعني أنت تقول كان الأفضل أنها تكون تبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، هذه المعاهد
1: حقيقة المفروض تكون، لأن هي المسؤولة عن التعليم المهني الصحي الزراعي، كانت هي المعاهد المهنية والتقنية هي المسؤولة عن التدريب.
0: يعني لما نقول حاجة معاهد مهنية وفنية تتجه، وكان زراعية أو
1: نعم
0: تقنية أو غير ذلك وصحية، كلها
1: تتجه نحو التعليم الفني يعني.
0: فني.
1: نعم.
0: طيب التحديات اللي كنا بنتحدث عنها وأشرت لها في حديثك.
1: والله حقيقة هناك تحديات كثيرة، وأنا بوجز في يمكن في نقطتين أو ثلاث نقاط. أول موضوع المناهج، لأنه نحن طبعا إشكالية عندنا في موضوع المنهج، لأنه موضوع المنهج هو أساس البناء المؤسسي بالنسبة لي التخصصات والوحدات التدريبية. حتى الآن يعني المناهج لم تواكب التطور الميكنة موجودة في البلاد، لم تطور الجانب، لم توافق أو توافق الجانب الزراعي، فهذه كانت الإشكالية بالنسبة لنا، ولهذا نحس أنه لازم تكون الوحدات التدريبية مأخوذة من واقع الحياة العملية في هذه المنطقة وتل أن تكون أيضا مساندة لإنجاح التدريب على أساس أنه مستقى أو مأخوذ من واقع الحياة العملية في إطار المجتمع. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا الاستراتيجيات. نحن الآن لازلنا نشتغل باستراتيجية 2001. 2001 هذا عند عقد المؤتمر الأول للتعليم الفني خرج بمجموعة مصفوفات تتعلق بكيفية البناء المؤسسي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا استراتيجية حدد كثير من المهام التي يفترض أن تكون موجودة في إطار المكتب في إطار المعهد، وهذه لكن كانت أيضا استراتيجية قديمة لم تحدث بعد، لكن من خلال لقاءات من خلال ورش العمل التي تعقدها الوزارة يمكن نحن نستفيد أو نستقصي بعض القضايا المتعلقة به الاستراتيجية أو برنامج مرحلي للتعليم الفني. الجانب الثاني والقصة الثالثة أيضا فيما يتعلق بمخرجات، لدينا إشكالية كبيرة في إطار المخرج، وأيضا نعتبره من ضمن التحديات التي تعيق نشاط التعليم الفني بشكل عام، وهي أيضا مخرجات الصف التاسع ومخرجات أيضا الثانوي العام. نجد مستويات طلابنا من خلال التحاقم المعهد رديئة جدا، وهذه أيضا كانت من ضمن المعوقات التي لم تدفع بالمعاهد المهنية أو التقنية أن تتقدم نحو الأفضل. ليش؟ لأن مستوى الطالب لم يكون أيضا جاهز لاستيعاب ما هو جديد فيما يتعلق بالتقنية. القضية الأخيرة وهي متعلق إلى الآن نعد أنه كثير من السلطات المحلية في إطار المديريات لم تستوعب دورها الرافد للمعهد المهنية أو المعهد التقنية، فلا زال أيضا دورها بطيء جدا رغم أنه أيضا هو سند رئيسي بالنسبة لهم في إطار المجتمع، وأيضا يعالج كثير من المشكلات الخاصة بالبطالة لأن المعهد المهني والمعهد التقني أيضا
2: تعالج. نعم نعم نعم نعم. وهذه التحديات ربما تحتاج إلى هناك يعني أفكار أو أوراق عمل أو يعني خطوات لمعالجتها ولتجاوزها.
1: أكيد يا سادي، نحن أيضا من خلال لقاءاتنا مع السلطات من خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للسلطة المحلية نقدم كثير من التقارير، نقدم كثير من الرؤى فيما يتعلق بكيفية إذا يكون هناك السلطات المحلية حاضرة مع التعليم الفني أو تكون خطواتها متوافقة مع خطوات المكاتب التعليم الفني أو حتى المعاهد بشكل عام في إطار المديريات، لكن حس أنه لا زال أيضا الدور ضعيف جدا في هذا الجانب.
2: طيب في حاجة مهمة الأستاذ محبوب ممكن طرحت في افتتاحية هذه الحلقة اللي هي نظرة الناس والنظرة المجتمعية القاصرة للتعليم الفني على أنه من الأمور الثانوية. ربما اليوم الأوضاع اختلفت، الخيارات اختلفت، يعني قد يصبح هذا الخيار المهني هو الخيار الأفضل.
1: صحيح.
2: كيف تنظرون لهذا الموضوع؟
1: حقيقة شوف أنا بقول لك يمكن يكون في بداية التأسيس يعني دائما يطرح على أنه مركز الآليات الزراعية أو المركز المهني في سيون هذا يسمونه يعني ممكن يجيبه باللهجة العامية وضيع المكسرات. يعني الفاشلين في التعليم الأساسي يجون يروحوا للمعهد المركز
2: صح.
1: الفاشلين في الثانوي يروحون أيضا لمركز الآليات الزراعية أو المركز المهني، لكن اليوم اختلفت الآية. حقيقة لدينا الآن مدخل من خريجين التعليم الأساسي يحملوا نسب نجاح عالية توصل ما بين 85 إلى 95، وهذا أيضا رقم بالنسبة لنا يعني رقم يعني نسبة غير عادية تدخل أيضا في إطار المعهد. رغم هذا أيضا لاحظنا أنه حتى الطلاب اللي نسبته 95% تحسوا أيضا مستوى التعليمي أيضا رديء، لأنه تعرف السنوات الأخيرة الآن مسألة الغش مسألة الاختبارات الشكلية للطلاب فلم تقيم أيضا الطالب بشكل صحيح، لكن عندنا مستوى يعني في اختبارات القبول طالب يحقق له نسبة نجاح 96% في اختبار القبول للتحاق
2: بالمعهد،
1: وطالب يحقق نسبة 35%. شوف الفارق من 95 أو 96 ونسبة القبول النجاح لطالب آخر في نفس التخصص يحصل لك 36%. إذن هذا هي المقياس أو المعيار الرئيسي بالنسبة لمسألة اختيار الطلاب المعهد
2: الميكانيكي. يعني نفهم من كلامكم الأستاذ محبوب أنه قد يتخرج الطالب من تاسعة بدرجة عالية ولكن في التقييم للالتحاق بالمعهد يفشل.
1: نعم نعم.
2: في حالة إذا كان النظرة هذه اليوم اتسعت وصار في وعي واهتمام بالمعاهد المهنية، وأعتقد أنكم بتقبلوا هذا السؤال بكل راحة بتصدر الأستاذ محبوب، اللي هو السعة المكانية أو الاستيعاب الأكثر للطلاب اللي اليوم استطاعوا أو أصبح لديهم وعي بأهمية هذا التخصص وهذا المجال، أنه كيف الطالب يجد فرصة والأهالي اللي يدفع بأبنائهم من خلال هذه الرؤية اليوم الواعية كيف يجدوا مساحة أو سعة استيعابية أكثر، وأنتم تقبلون عدد قليل جدا مقارنة بالأعداد اللي تتجه إليكم.
1: صحيح، هذه كانت من المشكلات الرئيسية اللي واجهناها خلال السنوات الماضية، لكن خلال الثمان السنوات الأخيرة عملنا مدخل آخر أو فكرة أخرى، وهي ما يتعلق بفتح الشعب الإضافية. عندنا مقبولين نظاميا، ولكن أيضا عملنا أيضا مساهمة للمجتمع ودعم السلطة المحلية باعتماد حوالي من 150 إلى 200 طالب، هذا مدعومين، ولكن يدرسوا أيضا في نفس النظام أو في نفس النظام الصباحي، يعني التعليم الصباحي، يعني مثلا شعب إضافي. عندنا كهرباء سيارات على سبيل المثال، نفتح بدل ما نفتح شعبة واحدة نفتح شعبتين، شعبة ممولة من المجتمع وشعبة ممولة من الدولة.
2: جميل.
1: احنا طبعا ولهذا الآن كما تلاحظ القبول في المعهد 450 طالب في العام الدراسي اللي مضى، 450 طالب قبلناه في الصف الأول. هذه طبعا لأنه عندنا شعب، عندنا حوالي أربعة تخصصات فيها من شعبتين، شعبة نظامي مدعوم من الدولة، وشعبة أيضا مساهمة المجتمع، أيضا وصلنا أيضا إلى هذا الرقم، ورقم أيضا غير قليل يعني.
2: نعم.
1: لكن هذا يحتاج كيف يتكاتف المجتمع مع المؤسسات التدريبية. عندنا أعداد الآن كما قلت الحمد لله وصلت إلى رقم غير عادي، كنا مفروض نحن نستوعب في الصف الدراسي 25 طالب، وصلت الرقم القبول إلى حدود 33 طالب، لأنه حسين أنه في مجموعة من الطلاب يتسربوا لا توصل، لكن في الأخير نوصل للرقم الرئيسي بأنه الطلاب في إطار التخصص إلى حدود 30 طالب، وهذا أيضا كان مقبول. ليش؟ نتيجة أنه عندنا تجهيزات جيدة، عندنا مساحة كافية لتجميع الطلاب، ولهذا كانت الأمور تسير بشكل أفضل.
2: وهذا يجعلنا نسأل مباشرة الأستاذ محبوب، البنية التحتية والتجهيزات ودورها في أنها تستقطب أكبر عدد ممكن، دوركم أنتم في المكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تحسين هذه البيئة وأيضا تعزيز صورة هؤلاء الطلاب اللي بيلتحقوا بالمعهد؟
1: والله شوف، أنا بقول يا عزيزي، نحن طبعا في إطار المعهد المهني الصناعي أو حتى المعهد التقنية، أولا البيئة التدريبية مهيئة بتهيئة كاملة، البيئة التعليمية أيضا مهيئة تهيئة كاملة، يعني قاعات تسع لخمسين طالب مش الخمسة وعشرين، يعني مساحة واسعة مهيئة بكراسي بإضاءة بمكيفات، هذه أيضا بيئة تعليمية
2: محفزة
1: بشكل جيد يعني.
2: نعم.
1: هذا كبنية تحتية. لكن لو تكلمنا عن التجهيزات، أنا أقول لك اليوم الحمد لله يعني التجهيزات الموجودة معانا في إطار المعهد يعني وصلت إلى مستوى مش موجود أيضا في كثير معاهد على مستوى المحافظة وحتى على مستوى الجمهورية. تخصصات أيضا تلبي باحتياج التدريب، يعني تأكد وجودها، زيادة الرغبة لدى المستهدفين. فالحمد لله الآن نقول أنه تجهيزاتنا وصلت، يعني خلال 10 سنوات قادمة لسنا محتاجين لا تجهيزات حديثة مثلا في كهرباء السيارات على سبيل المثال، في ميكانيكا السيارة لسنا محتاجين، في مجال التبريد والتكييف نحن خلال 10 سنوات قادمة مش محتاجين أيضا إلى تجهيزات أكثر، لكن وجود تجهيزات جديدة تواكب المعمول به في المجتمع هذا ممكن. لكن التجهيزات مثلا عندي نظام الجير الأوتوماتيكي، عندي كشف الغطاء، عندي البخاخات، هذه أحدث تجهيزات موجود لدينا في التبرير والتكييف نفس القصة موجود. ولهذا نقول إنه الحمد لله تجهيزاتنا موافقة مع البنية التحتية. القاعة التدريبية تسعى لأكثر من 30 طالب 50 طالب. لكن نحن مش معتمدين.
2: والتخصصات
1: يكون التدريب في حدود 30 طالب حد أعلى للقاعة التدريبية.
2: والتخصصات نوعية الأستاذ محبوب. التخصصات اللي بتدرس أو بتدرس. هل هل هل فيها تكامل مثلا مع كلية المجتمع؟ هل هناك تكامل في التخصصات ما بين المعهد اللي انت بتتحدث عنه الان والمعاهد الاخرى؟
1: بالنسبة لنا هذا الجانب شرط رئيسي يعني. ليش؟ لانه يعني لا نريد ان نتضارب مع بعضنا البعض. احنا في اطار مؤسسة وزارة واحدة, وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. كلية المجتمع ايضا جزء من الوزارة ونحن ايضا جزء من الوزارة. وبالتالي لما نفتح تخصص, نحن مثلا فتحنا تخصص التبرير والتكييف. التبرير والتكييف نحن أيضا موجود في المعهد المهني. التقني مش موجود. ولهذا أنه مخرجاتنا نحن رافض لتخصص تبرير والتكييف في كلية المجتمع. كهرباء تمديدات, نحن أيضا موجود عندنا تخصصات مهنية في كهرباء تمديدات, وهذا طلابنا أيضا مخرجاتنا أيضا يلتحقوا أيضا في كلية المجتمع. عندنا مجال حاسوب.
2: يعني هو الطالب يستطيع يواصل فيما بعد المعهد إلى كلية المجتمع يعزز.
1: نعم يقدر يواصل, لأنه نحن بالتنسيق مع كلية المجتمع لدينا طلاب الآن موفودين ويدرسون أيضا في كلية المجتمع. الجديد هذا أيضا أنا بشر طلابنا أنه حتى التعليم العالي مخرجاتا من قسم الكهرباء والسيارات أو قسم التكنولوجيا بشكل عام يمكن يلتحقون بوزارة التعليم العالي في أي كلية من الكليات, في التكنولوجيا, في مجال الحاسوب, في مجال التبرير, في التكييف. هذه أيضا في إمكاني أنهم, لأنه تمت معادلة الثانوية المهنية بنفس معادلة الثانوية العامة. والميزة هذه في هذا الجانب أيضا أنه مخرجاتنا من التبرير والتكييف هذه يسهل عليهم أنه في اختيار التخصص القادم.
2: طيب.
1: في مجال الميكانيكا أيضا يسهل عليهم.
2: نعم التخصص. نعم يكون سهل جدا بالنسبة له. ربما الآن هو سؤالي لكم أنه مثلا على سبيل المثال وحتى تتضح الفكرة للمستمع, أنه الطالب اللي بيلتحق بكلية المجتمع مثلا خريج ثانوي من أي مكان يعني, لكن لما يكون من معهد في تبريد مثلا, معهد آليات وتخصص تبريد وتكييف مثلا, بيكون استيعابه أكثر وأزيد من غيره اللي ما التحق بهذا المجال. هل هذا تتفق معي في هذا الكلام؟
1: أخي العزيز أقول لك نحن خريجين كهرباء تمديدات أو تبريد التكييف الملتحقين بكلية المجتمع. تصور أنه طلابنا هذول في المقدمة. ليش؟ لأنه أساسيات المهنة كلها موجودة
2: عنده.
1: ولهذا أنت تلاقي أنه يعني في تفوق على الطلاب الآخرين لأنه جاي هناك طازج ما يعرف يفرق بين هذا وهذا في قطع التدريبية. لا يفرق بين نوعية الأسلاك, لا يفرق بهذا, يكون عنده علم جديد.
2: نعم.
1: لكن
2: نعم.
1: خريجنا هو جاهز أصلا.
2: نعم. نعم.
1: بالمهنة.
2: صحيح.
1: نعم.
2: وهذا هو سؤالي وأجبتم عليه بشكل واضح جدا. شكرا لكم أستاذ محبوب. طيب في محور آخر الآن نريد نفتحه معكم ونتناقش معه أو نتناقش معكم فيه بشكل أكثر يعني مرونة, اللي هو احتياجات المجتمع للتخصصات. هل مثلا اليوم فقط بنظل على موضوع تمديدات كهربائية وسيارات فين الاحتياجات الأخرى اللي بيحتاجها المجتمع اليوم, أو أنه لا زال مجتمعنا يعني متواضع جدا هو لم يواكب هذه التطلعات؟
1: حقيقة شفنا احنا دائما بين فترة أخرى نقوم بعملية مسح ولقاء مع الجهات المعنية في هذا الجانب فيما يتعلق ما هو التخصص اللي نحن أيضا لحاجة إلى إظهاره في المعهد أو اعتماده في المعهد, لأنه مسألة اعتماد أي تخصص لازم أيضا تقدم الشروط الاعتماد, أسباب الاعتماد, الدواعي والآخر, والوزارة أيضا توقف أمام هذا الدواعي والأسباب وتعطيك موافقة. طبعا موافقة مش سهلة في هذا الجانب, يعني ممكن تجيك بعد سنة بعد ستة شهور تجيك الموافقة للاعتماد. لكن نحن أيضا لدينا تخصصات موجودة والقراءة الموجودة الآن في السوق نجدها أنها فيها صعوبة إذا التوسع. مثلا عندي في المعهد المهني الصناعي اعتمدنا تخصص صيانة الأجهزة المنزلية, هذا تخصص إذا مطلوب في السوق.
2: نعم.
1: وهذا أيضا يعني له إقبال كبير جدا حتى من المستهدفين وكثير أيضا من السوق يقول لك لماذا لا تستحدثوا مثلا التخصص. عندنا مثلا العسل وصناعة العسل، وهذه أيضا من ضمن المهمات أيضا نشرناها الآن، نعد دراسة في هذا الموضوع لاعتماد تخصص في المعهد التقني الزراعي في القطن. بدل ما يكون عندي تخصص بس سنة وتخصص بيطري، بنضيف أيضا مشروع جديد في إطار المعهد المهني الصناعي. لهذا نحن نقول أنه نحن شغالين في هذا الجانب بشكل كبير.
2: طيب عندكم أو مثلا تصور أو أولويات بالمجالات اللي ممكن تفتح قريب؟
1: شوف نحن فكرة الأولويات تحددها أيضا وجود الكادر. لأنه نحن من ضمن الشروط أولا نوجد الكادر، نوجد التجهيز، وبعدين نفكر في الاستحداث. فلا يمكن نحن نفكر في الاستحداث قبل ما يكون عندنا كادر.
2: ممكن استقطاب الكادر أستاذ محبوب، يعني حتى لو من أماكن أخرى، يعني مش من هنا، ممكن استقطاب الكادر إذا كانت في حاجة أو في هناك فعلا تلبي لاحتياجات المجتمع والطلاب يجدوا مجالات أخرى أوسع.
1: لكن شوف يا، نحن لا نقدم على يعني اعتماد أي تخصص ما لم تتوفر الشروط الرئيسية: الكادر، التجهيزات، الموقع. هنا الشروط الرئيسية بالنسبة لنا. غير هذا طبعا لا يمكن. أنا ممكن أقول لك أنا بعتمد لك تخصص على سبيل المثال صناعة العسل. إذا كان هذا المطلب موجود، لكن تخص الإمكانيات اللي عندي غير متوفرة، الكادر غير متوفر، فسأفشل على طول. يعني لهذا نحن لازم أول نأمن البيئة التدريبية من حيث الكادر، المنهج، الموقع العام، وبعدين أيضا نعمل عملية الاستحداث. فلازم أيضا يرتبطوا بهذا الموضوع، لأنه أنا بقول لك في تخصصات كثيرة مطلوبة. لو انتقلنا إلى تريم مثلا، تريم معروفة يعني، تريم مدينة صناعية حرفية،
2: صحيح،
1: في أشياء كثيرة، لكن إذا ما توفرت التجهيزات لإنشاء الجانب الحرفي، جانب الصناعي في تريم،
2: في مجالات مختلفة،
1: أيضا تنشي معهد بدون وجود الكادر في هذا الموضوع.
2: وش الحل للمشكلة هذه برأيك؟
1: كيف؟
2: إيش الحل للمشكلة هذه برأيكم؟
1: لا هو شوف أنا طبعا يعني لازم نحن نبني على أساس كيف نقدم مقترحات الوزارة فيما يتعلق بالابتعاث الدراسي الخارجي. حقيقة السنوات العشر الأخيرة هذه توقف عملية الابتعاث بشكل كامل، خاصة من التأهيل أثناء الخدمة، وأيضا الابتعاث يكون محدود جدا بالنسبة لنا. يعني مثلا نحن سنويا أوائل الطلاب يسافروا خارج الجمهورية ويلتحقوا أيضا بمعهد، لكن الحاليين المدربين الحاليين يحتاجوا أيضا إعادة تأهيلهم، بحيث أنه ممكن أنه يشتغل في مجال كهرباء السيارات مثلا. أيضا في تخصصات موجودة في كهرباء السيارات، مش الكهرباء السلف وغيره والسرج، لا كهرباء السيارات فيها تعدد التخصصات موجودة. فكيف أيضا نبتعثه في إعادة تأهيله في جانب معين، التبريد في جانب معين مثلا، تبريد منزلي أو تبريد سيارات أو تبريد، هكذا هي الأساس أنه كيف نبعثهم بحيث أنه يحقق تأهيل أوسع في هذا الجانب. جانب الميكانيك السيارات، موضوع البخاخات لازم أيضا يدرس في هذه الجزئية موجودة في تخصص البخاخات، البخاخات أو الجير الأوتوماتيكي. هذه أيضا من ضمن القضايا الرئيسية اللي نحن دائما نعول على الاهتمام بها بشكل.
2: جميل جدا ما تفضلتم بالأستاذ محبوب، أشياء واقعية. وأعتقد هناك أقول ما شاء الله، يعني الشيء اللي تحدثتم به شيء جميل جدا ومهم وحيوي، وأعتقد أن هناك أمور مرتبطة وهي تكاملية لها علاقة بالوزارة وأيضا موافقتها وتأهيل كادر. إن شاء الله كل هذه الأمور نشوفها في الأيام القريبة القادمة تتحقق بإذن الله. في حاجة مهمة أشرتم لها في حديثكم، وهي أنه فعلا تريم مدينة مهنية حرفية، ومع كل هذا الأستاذ محبوب لا نجد فيها معهد تحت أو امتداد لمعهد الآليات مثلا. وأعداد كبيرة تأتي من تريم إلى معهد سيئون، ونلاحظهم في الطريق وعلى الشوارع وهم يتنقلون من سيارة إلى أخرى.
1: صحيح صحيح. فشوف أنا بالنسبة لهذا الموضوع، حقيقة والله يؤرقنا كثير أن نتحدث عن مدينة تريم وعدم وجود معهد موجود في تريم. حقيقة والله هذه من ضمن المشكلات، وأنا أعتبر هذا موضوع يعني نقطة ضعف في عملنا نحن كتعليم فني، خاصة أنه مدينة تريم تعتبر أيضا الصين المصغرة ممكن نوصف عليها فيما يتعلق بكل المجالات، البناء، الحرف، الصناعات وغيرها. كانت أيضا تريم متميزة في هذا الموضوع، وكثير من طلاب تريم أيضا يعتبر بالنسبة لنا متميزين. إلى اليوم لدينا 2 طلاب من تريم، السنة هذه أرسلنا 1 إلى تونس، والعام الماضي العام اللي قبله أيضا كان موجود معنا 1 من تريم، في هو من أوائل الطلاب. يعني ما معناه أنه أبناء تريم من أوائل الطلاب بالنسبة لنا في إطار المعهد الصناعي وموجودين الآن يدرسوا هناك. فنحن نتمنى أنه بالفعل السلطة المحلية، ليش أنا أشرت في بداية حديثي، إلى الآن كثير من السلطات المحلية لم تعير التعليم الفني اهتمام، ومن ضمنهم أيضا مديرية التعليم للأسف.
2: طيب هل هناك بادرة بتكون الآن مثلا؟
1: أقطع كلامك، نحن مشكلتنا في هذا الموضوع الممول موجود وبناء معهد موجود، ناس جاهزين. تصور إلى اليوم نحن من عام 2006 و2008 لم نجد أرض تعطى لنا في تريم مشان بناء معهد، وإلى هذه اللحظة نقولها وبكل أسف توجيهات السلطات المحلية، الوكيل آخر توجيه قبل حوالي 2 شهر أعطاها توجيه مشان نلجأ إلى الأوقاف اللي أعطانا قطعة أرض في تريم مشان نبني معهد. حتى الآن لم نجد أيضا في متابعة من الأخوان في تريم، حتى هذا الخطاب ما حد تابعه لنا، وهذه مشكلتنا. ولكن نحن نتمنى أنه الأخوان في تريم يستوعبوا.
2: لعل الصوت يصل الآن، الصوت يصل أستاذ محبوب، ويجد من يتفاعل مع هذا الموضوع ويلبي، لأن المسؤولية مسؤولية مجتمعية ومشتركة. نعم، الكل يساهم فيها. نعم، والهدف بيكون عام لأبناء تريم وأبناء المنطقة وحضرموت بشكل عام.
1: صحيح، نحن بدلنا جهود كبيرة من خلال المعهد المهني الصناعي، حاولنا ننقل شعب إضافي في تريم، ما حد لبابنا في هذا الموضوع. هذا إذا مشكلة، يعني مش معقول المكتب يروح ينفذ دورات تدريب في تريم بمعزل عن السلطة، لازم تكون السلطة حاضرة هنا أيضا مساهمة معنا في تنفيذ هذا البرنامج. إلى الآن ما حد لباب هذا الموضوع.
2: في هناك برامج أعتقد استثمارية تخرج للمديريات، هل في إمكانية لدرج هذا إدراج هذا الموضوع في موضوع الاستثمار مثلا؟
1: هذا يخص المديرية ذاتها. يعني أنا بقول لك يعني أعتبر الآن تريم شبام من ضمن المديريات اللي أسهمت سيئون، اللي أسهمت بشكل كبير في المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمديرية. قدموا لنا دعم كبير، سيئون بنوا لنا، ساهموا في عملية البناء في كثير من القاعات التدريبية في المعهد المهني الصناعي، في المعهد التقني سيئون بنوا، القطن ساهموا بشكل كبير في عملية إنجاح المختبرات التدريبية في
2: القطن.
1: شباب ساهموا معنا في إعداد دراسات متكامل لبناء المعهد السياحي، لكن حتى الآن لم نوجد من سيمول هذا المشروع. يعني
2: إن شاء الله يكون ذلك. نختم معكم، لعلي أطلت الحديث معكم وأطال كثير عليكم، سامحونا الأستاذ محمد.
1: لا عادي،
2: نختم
1: جاهزين يعني.
2: نختم فقط بموضوع يتعلق بالشراكات مع القطاعات الخاصة لتحسين فرص العمل لهؤلاء أبنائنا الخريجين من المعاهد المهنية والفنية.
1: نعم نعم، هذا الخطوة نحن حقيقة بدأنا عندما بدأ المركز التجاري اللي بزرع في سيئون، وحاولنا أيضا نبدأ ننسج علاقة معهم في هذا الموضوع، ولكن حصلنا إمكانيات الموقع للصيانة محدود جدا، ولهذا لم نتمكن أيضا من التصل. لكن عملنا علاقات مع هذا المركز في سيئون، وموجود الآن عدد من الشباب يشتغلوا فيه مركزهم في المكلة، أيضا يشتغلوا هم يقولوا العمل التدريبي، العمل التدريبي والصيانة في مركز بازرع في المكلة وفي سيئون. أما الشراكات الأخرى مع القطاع الخاص حتى الآن كما تعرفوا لا يوجد هناك أيضا منشآت صناعية مركبة في سيئون، بالتالي أيضا من الصعب أي شراكة بتعملها مع جهة غير فعلة. لكن موجودة مثلا موقع حير سعيد في المكلة، موقع حير سعيد في الحديدة في تعز، تحس أنه مراكز مركبة وكبيرة أكبر أعداد من مخرجات التعليم الفني تتدرب وأيضا تنتج في هذا الوقت. ولهذا يعني احتضان المشاريع الخاصة للقطاع الخاص موجودة، لكن نحن لا يوجد، ما فيش عندنا مركز، معنا فقط المركز الوحيد اللي شغالين فيه صناعة الأدوية لمركز فلوم أو محلات فلوم، هذه اللي فعلا لدينا مجموعة من المخرجات فيما يتعلق بالتحكم الصناعي موجودين في الموقع ولدينا لا بأس مشغالين، لكن هذا الوحيد، غيره ما فيش موجود.
2: طيب شكرا جزيلا لكم ضيفنا العزيز الأستاذ محبوب فرج أمان، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت الصحراء، لهذا الحضور والمشاركة معنا عبر أثير إذاعة سيول. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا، وأتمنى أن نكون وفقنا في الإجابة على الأسئلة المطروحة لتمكين أيضا المجتمع لاستيعاب كثير من القضايا، وأيضا مساهمتنا ومساهمة معنا في حلحلة بعض المشكلات الخاصة بالمدخل للتعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام. شكرا جزيلا لكم.
2: وأشكر أيضا لحبتنا المستمعين أينما كانوا، نشكركم على طيب وكرم المتابعة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
3: التعليم حياة ونور. التعليم حياة ونور، صحبة أسبوعية نناقش فيها قضايا التعليم ونتعرف من خلالها على الأنشطة والفعاليات في صروح المدارس والثانويات والجامعات. التعليم حياة ونور، يصحبكم فيه إعدادا وتقديما
4: نزار بحميد، محمد أحمد ياسين، وصالح محمد بصالح. التعليم حياة ونور، التنفيذ أيمن مطران.

0: والحب للعمل،
1: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله
1: بالخير،
0: لقاء يومي مفتوح
1: نعيش فيه معكم
0: لنرصد كل جديد ومفيد،
1: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
0: صبحكم الله بالخير،
1: دعوة لتكاتف الجهود
0: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: صباحكم الله بالخير جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في صباح جديد نحمل فيه لكم عبير المحبة ونسمات الأمل وجرعة من التفاؤل عبر أثير إذاعتكم إذاعة سيئون في برنامج صباحكم الله بالخير. نبدأ يومنا معكم بكل ود في برنامجكم المباشر الذي نطل عليكم من خلاله كل صباح، نرافقكم فيه بخفة ظل ودفء الكلمة، نرصد قضايا الناس، نلامس اهتمامات المجتمع، ونفتح المجال لتواصلكم ومشاركاتكم التي تضي هذا البرنامج. سأكون معكم اليوم أخوكم معاذ بعباد، ومعي الزميل نهلة نصر، وأيضا الزميل المنفذ على الهواء مباشرة الزميل أيمن بسوطين.
1: أسعد الله صباحكم أينما كنتم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الصباحية اليومية المباشر صباحكم الله بالخير، الذي نسعد بلقائنا بكم على مدى ساعتين من الآن وإلى 11 صباحا من كل يوم. مستمعينا الكرام،

0: الآن دعونا نستعرض معكم محطة هذا اللقاء المباشر اليومي الصباحي من صباحكم الله بالخير، والبداية بمجتمع وحياة. وفي هاليوم الأمن مسؤولية الجميع، وشراكة المجتمع تصنع الاستقرار.
1: كذلك أيضا نترك هناك مساحة خاصة لمكتب الزراعة، نستعرض وإياكم

0: سنكون معكم في زاوية ثقافة وفن مع الأستاذ حسن عمر بحشوان رئيس مؤسسة حضرموت لخدمة التراث. كونوا معنا مستمعين الكرام في هذه الفقرة حتى نتعرف عليها.
1: وأخيرا من زوايا هذا البرنامج، من اقتصاد ومجتمع استغلال الدورات التدريبية المهنية في سوق العمل.
0: إذن مستمعين الكرام، هذه كانت محطة لقائنا لهذا اليوم. من صبحكم الله بالخير، نتمنى تقضوا معنا الأوقات الطيبة والجميلة مع كل فقرة وزاوية من زاوية هذا البرنامج. أهلا بالجميع.
1: إذن نسعد بكم على ساعتين من الزمان من 9 حتى 11 صباحا، لدينا الكثير من الزوايا والمساحات، وعلى بركة الله نبدأ معكم.

0: إذن ما زلنا متواصلين معكم في هذه الزاوية الخاصة من البرنامج صبحكم الله بالخير في زاوية مجتمع وحياة. الأمن مسؤولية الجميع وشراكة المجتمع تصنع الاستقرار.
1: الأعزاء والعزيزات الكرام، في عالم تتسارع فيه التحديات يظل الأمن هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها حياة الناس واستقرارهم، وهو مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الأمنية مع وعي المجتمع وتعاونه. ضمن زاوية مجتمع وحياة مستمعين الكرام، نقترب اليوم من هذا الجانب المهم ونفتح نافذة حوار مع أحد القيادات الأمنية في مديرية سيئون للحديث عن واقع العمل الأمني ودور المواطن في تعزيز السكينة العامة.
0: نرحب في هذه اللحظات هنا بمن حضر ضيفا عزيزا عندنا في الاستوديو هنا، الرائد عبد الله عبد الحافظ الجابري، مدير الأمن والشرطة بمديرية سيئون. أهلا وسهلا بك فندم عبد الله، حللت أهلا ونزلت سهلا في أول زيارة للإذاعة.
2: يا مرحبا وسهلا
0: فيك. فندم عبد الله، بداية، كيف تقيمون الوضع الأمني في مديرية سيئون خلال هذه الفترة الحالية؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نشكر إذاعة سيئون على هذه الاستضافة الجميلة. إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى متعددة. بالنسبة للوضع الأمني في سيئون، لا يخفى على الجميع أن في الفترة الأخيرة أو الأشهر السابقة مرت مدينة سيئون تقريبا بأسوأ لحظاتها من بعد التسعينات،
3: من عطفات
2: كثيرة وحروب، وتعرضت الوضع الأمني انفلات تام. ولكن الحمد لله الآن في الفترة الحالية بدعم الأخوة من الأشقة ودعم مدير الأمن بدينا نستعيد النشاط تدريجيا، قد لا يكون كاملا لكن الحمد لله تدريجيا خطوة بخطوة. ولا بد الآن في استقرار نسبي، ما يقارب وصلنا لتجاوزنا النص من الاستقرار الأمني اللي كنا نعيشه السابق، وإن شاء الله الأمور فيه تحسن
1: إن شاء الله. طيب اللواء، طيب بالنسبة لتعزيز العلاقة الإيجابية مع المجتمع وكسب ثقة المواطنين، كيف تسهم الشرطة في ذلك؟
2: طبعا نحن قبل ما نخوض في هذا الموضوع، في أمور يعني لا يخفى على الجميع أن الوضع الراهن اللي تمر به بالذات إدارة أمن سيئون، فهي ما تعتبر العاصمة في الوادي كامل، وهي واجهة الوادي، ولكن على ظل الإمكانيات وظل الظروف اللي تعيش بها، فلازلنا نحاول نحن نذلل كل الصعاب للمواطن من ناحية استقبال بلاغة وإرجاع حقوقهم، حل إذا في إشكاليات حل إشكاليات. لا ننسى دور عقال الحارات في هذا الموضوع، أن نحن نستعين بالعقال الحارات أو الشرطة المجتمعية كذلك بقيادة العقيد الدكتور أحمد بن عبادة والسلطة المحلية لا ننساها. فنحاول نحن بقدر الإمكان أن نحن نذللهم كل الصعاب فيرجع حقوقهم، يقافل الجريمة الحد من الجريمة سواء قبل وقوعها أو ضبطها بعد وقوعها، ونبذل كل جهد. صحيح أن أحيانا يكون فيه قصور، لكن القصور مش نتيجة أهمال أو أن تسيب، لكن قد يكون في ضعف من الإمكانيات، ولكن المواطنين
3: وأنتم تعملون في إمكانيات يعني ضئيلة جدا.
2: نعم، إمكانيات شحيحة، لكن في وعود الآن موجودة من الأخوة في الأشقة ومدير الأمن أنهم بيعزوا بالذات أمن سيئون، حيث أنهم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، ونستطيع محاسب من هو مقصر في هذا الموضوع.
3: ونجاح مديرية سيئون كجانب أمني هو نجاح للمديريات كلها يعني.
2: نعم، فهي العاصمة وتعتبر واجهة الوادي، وكل أغلب الزوار موجودين الآن في سيئون، فإذا انعكست نظرة إيجابية لمدينة سيئون فهي تمثل الوادي كامل.
3: طيب المواطن، هل دور المواطن يعني قوي معكم في يعني ربط مع المواطن، او انه برضو المواطن ما زال في خوف وترقب من جانب الامن؟
2: هو طبعا المواطنين متعاونين، بالنسبه لطبيعه بناء سيئون كامل طبيعتهم ايجابيه، خاضعين للنظام، مش كفرض عليهم انهم النظام، لكن احيانا النظام في بعض يعني في شريحه كبيره بما يقارب 70% إلى 80% النظام أصبح في من ضمن أخلاقهم، من ضمن سلوكياتهم اليومية، ولكن في بعض الشهادة لا حكم عليه. فالمواطن في أغلب الأوقات متعاون مع الأمن، سواء كان في الظواهر السلبية اللي تحدث في المشاكل في الخلافيات، في أكثر من قضايا نتواصل مع مواطنين أو هو يتم إبلاغنا من المواطنين قبل ما نحن نكتشفها، وفي بعضهم مطلوبين من الأمن كذا، يمكن في شيء حاجز هذا المنكسر. لكن
3: بالرغم أنه هناك كانت توجهات يعني من السلطات أنه الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية بسرية كاملة، يعني هل لمستم واقع في الجانب هذا؟
2: نعم،
3: يعني في مواطنين يبلغون عن الظواهر.
2: نعم، يتواصلوا معنا وفي عمليات كانت ناجحة جدا، بس في بعض أحيان تكون في بلاغات كيدية، في خلافات شخصية بين المواطنين، اختلافات
3: يبلغ بطريقة خاطئة.
2: يبلغ بطريقة خاطئة، ولكن نحن مصير عملنا نحن نتأكد من هذا البلاغ وننزل.
1: نعم جميل. طيب كيف تتعاملون مع مثلا اللي حال تبليغ هذه الظواهر السلبية؟ كيف تعاملكم معهم؟
2: تختلف في الإبلاغ. إذا كان في معلومة صادرة من شخصية اجتماعية مثل عاقل
3: معتبرة يعني
1: موثوقة قصدك؟
2: نعم
3: يعني تتحرون من
2: في أشخاص دائما يتعاملوا معنا ويبلغون احنا بوقائع صحيحة وننزل وتم ضبطها وتم التعامل معها، فهذا على طول مباشر بلاغهم. ولكن في أشخاص حتى اسمك ما يعطي، الاسم ما يعطيك ولا أي بيانات، وهذا من حقه، ما نحن نفرض عليهم شيء. يعطيك معلومة في فلان فلان موقع الفلان حاصل كذا، يعني موضوع معين نتأكد منه، ننزل تحريات، ننزل محققين يتحروا على الوضع ويتأكدوا من صدق المعلومة. طبعا عاقل الحارة يكون متعاون معنا بشكل كبير في هذا الجانب.
3: جميل.
2: إذا تأكد أنه صدقها على طول ننزل نضبط الحاجة المشتبهة. ماشي،
3: تأخذون إجراءاتكم فيها؟
2: ما هو نمشي في الإجراءات على طول.
1: جميل.
3: طيب فندم عبد الله، مديرية سيئون واجهت وادي حضرموت، أنتم لاحظتم الفترة الأخيرة هذه ظواهر كثيرة منتشرة، سمي لنا بعض الظواهر المنتشرة في المديرية وكيف تعاملتم معها؟
2: في الفترة الأخيرة هي مرت عدة ظواهر سلبية جدا دخيلة على مجتمع سيئون، في منها هذا اللي دائما نعاني منه اللي هو المخدرات بكافة أنواعها أو المسكرات
3: ممنوعات. أي
2: الممنوعات هذا الآن في ظواهر ارتبطت بالمجتمع ويحاولوا الآن يستهدفوا الشباب، يعني اللي في سن المراهقة، فنحاول نحن بالمساعدة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالوادي والصحراء في ضبط المعلومات والتحقق من المعلومة والتدقيق، لأن في مثل هذا القضايا ما في أي بلاغات تكون معلومة وتضبط على ضوها. فإذا كان ضبطك خاطئ قد تكون تتعرض للمحاسبة أمام النيابات والمحاكم، وإذا كان صحيح قد تمشي وأحيانا تكون فيه ثغرة،
3: هذه نفسها تعكس القضية،
2: تعكس القضية كامل. فلذا نحاول نتأكد بقدر الإمكان، وهذا الجهد اللي تبذل أكثر إدارة مكافحة المخدرات.
3: معكم تنسيق بينكم؟
2: في تنسيق بيننا أحيانا، نحن إدارة أمن سيئون تضبط، لكن نسلمها لإدارة المكافحة تكمل باقي الإجراءات، لأن هي الجهة المخولة بتخذ الإجراءات في هذا المواضيع، وهي الآن تبذل جهد في الفترة الأخيرة في ضبطيات كبيرة الآن قامت بها، وإن شاء الله بتسمعونها في الصفحة حق الإعلام.
3: إيش برضو من الظواهر السلبية الموجودة؟
2: برضو الظواهر السلبية اللي هو ظواهر النصب والاحتيال اللي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالآن كان الوقت ضيق، والله كنت بجيب لكم إحصائية دقيقة بالضبط من 25 إلى الآن، في يعني على أساس إن في شخص مع شركة عبر الواتساب وفي الربح حقها مضمون يكون موجود. ففي هذا الحالة يدخلوا مواطنين عبر مجتمعات هذا حق الجروبات الواتساب، يدخلوا معه ويتعرضوا لعملية نصب كبيرة. في البداية يطمعهم، يتلقوا أرباح، يعطوهم ربح، خلاص هذا الربح حقك ومبلغك رأس مالك موجود، لكن هذا ربحك،
3: وإذا جبت ناس تزيد لنا
2: لا ما عاد يتعاملوا إذا جبت ناس. وفي الأصل كلهم أصحاب الجروبات أو الشركات هذا من خارج المحافظة،
3: مش من المحافظة
2: نفسها. مش من المحافظة نفسها، وقد يكون في أرقام مهمية أو في أرقام حق ناس آخرين، لكن يربطوا شخص من داخل عندنا من المحافظة. فمثلا من داخل سيئون، خلاص يجوا للبقية اللي هم شاكين في المجتمع من داخل سيئون، أنت عندك فلان سلمها لفلان، فلان هو يحولها للأشخاص اللي خارج المحافظة. هذا اللي استلمها من داخل سيئون ما عنده علم، نفسه يعني. الآخرين ولكن يوقع هو يتعرض للمسائل القانونية. يعني المفروض أنه ما يستلم مبلغ، تستلم مبلغ هذا عمله يستلم مبلغ مقابل لك أنت مثلا في 500 ريال والباقي حولها
3: نسبة يعني
2: نسبة 500 سعودي كل النصب سعودي. في قضايا كثيرة وأشخاص لكن التفصيل كان الوقت ضيق ما قدرنا.
3: كيف تعاملتم معها أنتم؟
2: والله بالنسبة للأرقام نحاول نتواصل مع الاتصالات نرفع خطابات عبر النيابة العامة ويحددوا نحن هوياتهم. دائما تكون أسماء مجهولة. في بعض القضايا تم ضبطها عبر الأشخاص اللي نراقب الصرافات نراقب البنوك اللي يستلموا منها. في بعض يكون تعاون من الصرافات وأحيانا تكون الإجراءات شوية مشددة إذا كان شيء تتعلق بشيء من البنوك أو الصرافات. فنضطر أن تخاطب مع النيابة تخاطبهم تخاطب الصرافات تجمد الحسابات إذا في حسابات موجودة أقلها مسترجع ما تبقى من حق الأشخاص اللي تعرضوا للنصب. وإذا تمكننا طلعنا صورته سواء كان إذا كان من ضمن المناطق المحررة فهذا يكون بسيط يكون في تعاون بيننا أمني. وإذا تعرفوا عليه ضبطه صح قد يكون يتأخر الوقت فترة بسيطة أو يأخذ حتى سنة أو أكثر لكن في شخص معلوم عندنا وفي صورة لا هذا مصيره ينضبط.
3: جميل. طيب إيش برضو الظواهر إطلاق النار برضو يعني الكثير الحديث الآن في المديرية إطلاق النار الألعاب النارية كيف موقف الأمن
2: في إطلاق النار اللي نعاني منه بالذات في الزواجات وفي الأعياد.
3: نعم.
2: في الأعياد لو تسمعوا تقريبا في العيد عيد رمضان ليلة العيد مع كنا جالسين في البيوت كنا مجتمعين بالأصح عن مدير الأمن في بيته سمعنا إطلاق النار بعد الفطور حسبنا أنه قد اشتباك والله من جد لأن في حارة من الحارات تطلق النار حارة ثانية ترد عليها والله أنه حسبنا اشتباك تقافزنا وما احنا عارفين ايش اللي حصل حسبنا شيء عادها قوة ثانية دخلت والله من جد ما أدرينا ما غير نشرنا الأفضل لما عرفنا أنها من الحارات طبعا هو كان إطلاق النار من وسط البيوت من وسط البيوت فإذا دخلنا أي بيت نحاول نضبطه بنكون عرضة للمسائل القانونية من النيابة كيف دخلت بدون أمر تفتيش مع أن الأمر هو ما يستاهل مثل هذا الأمور تدخل بالسكيل العامة في إصابات في مثلا عندك أقرب مثال الألواح حق الطاقة الشمسية اللي تبيع المياه والصرف
3: تضررت
2: نعم من هذا إطلاق النار تضررت وفي غيرها في مناطق مثلا قد تكون بعيدة مثل تاربة تحصل فيها في بعض مدارس تضررت في بيوت مواطنين في إشكالية موجودة عندهم
3: هذه في في في في في, في الجانب الآخر لكن الأنفس أيضا قد تتعرض للراجع للمشكلة
2: نعم لحد الآن الحمد لله ما تلقينا إبلاغ أن في شخص مصاب لكن في أضرار ربك جعلها سليمة ربنا حافظ سيئون من كل
3: نعم.
2: المكارع ومن حاجات
3: كيف تعاملتم أنتم مع القضية؟
2: حاولنا نضبط بعض الأشخاص وبعضهم دخلنا لهم اضطرينا ندخل لهم البيوت ولو هذا تحسب النيابة اعتراف من عندي رسمي لكن ماشي مشكلة وبعضهم دخلنا لهم إلى البيوت
3: وثبتت أنهم أطلقوا
2: نعم وللآن بنادقهم مصادرة عندنا ووقفناهم يومين في العيد برضه وفرجنا عنهم لأن ما في أي نص قانوني ولا النيابة كانت موجودة مفتوحة ولا في عضو نيابة يوم العيد كان موجود منه أفرجنا عنهم على طول.
3: طيب لكن كيف تتعاملوا الآن مع هذه القضية؟ هل يعني الحملة مستمرة التبليغ مستمر في حالة أي وجود طلاق نار أو ألعاب نارية تستقبلون البلاغات يعني للآن؟
2: نعم استقبلها للآن البلاغات طبعا لنسى الحملة اللي يقوم بها أخوانا في درع الوطن الآن هذا ساهمت كثير في الحد من هذه الظاهرة حملة منع السلاح ساهمت كثير كنا نعاني منها ولكن الآن ساهمت وخف بقدر يعني بنسبة كبيرة عن ما كان سابق.
3: هل في غرامات للموضوع؟
2: نعم في غرامات أقرتها السلطة المحلية
3: للمطلق النار
2: ولإطلاق النار نعم.
3: جميل. طيب في جانب آخر تحدث عن الجانب التوعوي دائما إدارات الأمن تكون عمل ميداني هل قمتم بعمل توعوي عمل إعلامي مثلا توجيه المجتمع؟
2: وطبعا العمل التنويه يكون اما عبر التواصل الاجتماعي او عبر مثلكم ما اذاعه سيئون او القنوات التلفزيونيه فلقاءتنا دائما بكم قد نكون انا الوحيد اللي هو متقلل شويه في الظهور كذا لكن في كان يظهر العقيد ياسر العامري عده مرات مدير البحث فهو يمثل بحث 16 مديريه مدير عام بالبحث هو موجود الان يظهر عبركم في عبر صفحة إدارة الأمن برضه في بعض القضايا اللي نشوفها أنها حساسة أو أنها دخيلة على المجتمع الحضرمي ننشر القضية وننشر كيف الناس يتوعوا منها.
3: جميل
1: جدا. طيب بالنسبة لأفراد الشرطة هل هناك توعية أو أنه قدر عالي من المهنية وتأهيل لهم أكثر حتى يكونوا قدر كفو من التعامل الإنساني مع المواقف اللي
2: طبعا في هذه الفترة الأخيرة؟ نعم، في دورة قبل انتهت الخميس الماضي الآن بدينا نفعل دورات بحيث أن التنسيق حتى بيننا نحن والنيابات وإدارات الأمن الأخرى، ونلتقي برضه مع مجتمعات أصحاب المنظمات المهم باختصار
3: العاملة في
2: وعقال الحارات في دورات وفي دورات
3: ترتكز على إيش الدورات هذه؟
2: على رفع الوعي القانوني وتستهدف دائما المحقق لأنه هو دائما اللي يتعرض للمواطن ودائما اللي مقابله مع المواطن ويقابل كافة شرائح المجتمع، كيف تتعامل مع الدكتور، كيف تتعامل مع المجنون، المدرس، الطفل الشايب.
3: صح،
1: تدخل على الشخصيات ككل يعني اللي تواجه المحقق.
2: نعم، في هذا الآن اللي نحاول نحن أن نسعى له ونفعل دوره فيه أن نتعامل مع كافة شرائح المجتمع يعني سواء كان من التوجيه المعني يبيهمها من إدارة الأمن، ولكن في متابعات الآن هذا نحن ما نفذناها.
3: فندم عبد الله، هل أنت راضي عن إدارة أمن مديرية سيون في الفترة الأخيرة هذه؟ يعني هل هل هل الطموح كان نفس الوضع أو أنه تطلبون المزيد؟
2: لا والله ما كان الطموح نفس الوضع ونطلب المزيد، فإذا كان نسبة 40% نطلب عادنا 60% المال صح، ولكن نطلب برضه إمكانيات، نطلب في حاجات أساسية المفروض أنها توفر للعسكر فما زالت ناقصة العسكر، لذا فأحيانا تكون المحاسبة على حسب العطاء.
3: جميل. كلمة ختامية توجهها للمواطن وتوجهها للأفراد الأمن، أولا ماذا تقول للمواطنين؟
2: نشكر كل المواطنين في سيون على وعيهم القانوني وعلى تعاونهم مع الأمن، وكذلك نشكرهم على إيجابياتهم وتفاؤلهم رغم أن الوضع اللي مروا به الفترة الأخيرة ما أعتقد أنه مرت به أي مديرية أخرى سواء كان في المحافظة أو في الجمهورية كامل. هذا بالنسبة
3: وفي المواطن تحثهم أنهم أي بلاغات أي شيء أي ظواهر داخلية يبلغوا عليها.
2: نعم.
3: هل هناك لكم رقم خاص ولا كيف يتم التواصل؟
2: هو بالنسبة للرقم الرسمي اللي معنا رقم العمليات، ولكن في شيء أرقامنا موجودة، رقم حتى الخاص موجود في مع أي شخص يتم التواصل معي مباشرة، يتم التواصل مع مدير الأمن جواله مفتوح 24 ساعة، يتواصل مع برضه العقيد ياسر العامري اللي هو مسؤول على البحث، كلنا نمثل كتلة واحدة،
3: منظومة واحدة،
2: وهدفنا مصلحة الجميع.
3: إذا أشكرك فندم عبد الله عبد الحافظ الجابي، رغم أن الفترة كانت قصيرة منذ التواصل والتنسيق معك، لكن ما شاء الله يعني أعطتنا المعلومات، وخصوصا أن مديرية سيون تعتبر واجهة لمديريات الوادي والصحراء وأكبر المديريات. أشكرك وأتمنى لكم دائما التوفيق والأمانة، يعني أمن سيون قايم بدور كبير الكل يشكر عليه رغم قلة الإمكانيات وقلة المحدوديات الموجودة للأمن، لكن قايم بدور كبير. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر وتكون أكثر توسعا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله.
3: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، لازلنا معكم متواصلين في هذا البرنامج المباشر صباحكم الله بالخير. الآن معنا رسالة ميدانية من الزميل صالح أبا صالح. صباح الخير يا صالح.
2: صباح النور والسرور الزملاء في الاستديو وزميلة نهلة، كل الزملاء المرابطين، تحية أيضا المخرج أيمن بصوتين، وحيكم أجمل تحية زملائي في الاستديو وحي كل المستمعين. وقبل لحظات دشنا وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع بمدينة سيئون الورشة الختامية لمشروع الغذاء إلى الصمود المرحلة الثالثة بمديريتي سيئون القطن ومخرجات الدراسة المائية بمديريتي سا وتريم بمحافظة حضرموت. طبعا هنا لنتعرف أكثر على هذا المشروع بجانب الأستاذ العزيز صالح عمران المسؤول الخاص بمشروع الموارد المائية بالمشروع. طبعا الأستاذ صالح عمران أحد القيادات الخاصة بالمشروع، لنتعرف منه حول هذا المشروع بإذن الله تعالى الذي يستهدف عدد من مديريات وادي حضرموت. الأستاذ صالح عبراتي ريدة عسليون، ماذا تود أن تقول؟
3: أولا أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم، أجمل ترحيب بكم أستاذي هنا في مقر الورشة، وكذلك الأخوة الموجودين في استديوهات الإذاعة القديرة التي نعزها كثيرا. يعني أولا كل الشكر للأستاذ جمعان سالمين برباع على افتتاح هذه الورشة الختامية هذا اليوم، حيث مثل هذا المشروع هو مشروع من الغذاء إلى الصمود في مرحلته الثالثة، حيث هذه المرحلة استهدفت مديرية سيئون والقطن، وأيضا كان فيها أحد المكونات الرئيسية هو مكون دراسة الموارد المائية أو إن صح التعبير الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مديريتي سا وتريم، حيث استهدفنا كافة يعني المجال المستهدف للدراسة هو وادي عدم الغني عن التعريف.
2: طبعا استصالح المشروع هذا بإذن الله تعالى استمرارية المشروع أيضا الاستهدافات لتلك المديريات مدى بإذن الله.
3: نعم، بالنسبة للمشروع هو الآن في مرحلة الثالثة، وكما أسلفت هو مستهدف مديريتي سيئون والقطن، لكن المشروع مر بعدة مراحل. يعني المرحلة الأولى كنا مستهدفين 4 مديريات بالنسبة لمنظمة صنع النهضة التي هي شريكة في التنفيذ مع برنامج الأغذية العالمي وبتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة. أيضا المرحلة الثانية استهدفنا 6 مديريات، والمرحلة الحالية استهدفت 4 مديريات في جانب القطاع الزراعي ومديريتين في جانب القطاع المائي اللي هي دراسة المائية. نطمح صراحة في المراحل القادمة أن يستمر هذا المشروع في توسع أكثر، يستهدف مديريات أكثر، لأن هناك احتياج كبير في قطاع الزراعة، لا زال الفجوة كبيرة جدا وتحتاج تغطية وتعاون كبير سواء بين المشاريع منظمات المجتمع المدني أو المشاريع التنموية التي تنفذ بشراكات دولية، وبين القطاع الحكومي اللي هو القطاع المشرف وذو الصفة القانونية والإشرافية، وكذلك حتى القطاع الخاص. يعني أنا أعتقد أنه وجود تعاون كبير بين هذه القطاعات الثلاثة سيقلل أو سيحدث نقلة نوعية في تقليل هذا الاحتياج الموجود خاصة في جانب الزراعة، ونحن نعتبر أنفسنا يعني مجتمعات زراعية، سبل العيش الرئيسية في وادي حضرموت هي الزراعة، فبالتالي أمننا الغذائي مهدد بالخطر إذا استمر بالطريقة الحالية، سواء من استهلاك المياه الجوفية أو قلة الأراضي الزراعية التي يتم زراعتها. يعني
2: طبعا صالح الورشة بعد حفل الافتتاح ستبدأ أعمالها، يعني ما هي هناك الأوراق التي ستناقش خلال هذا اليوم في هذه الورشة؟
3: لا شك أن هذه الورشة هدفها الرئيسي هي هذه النقاشات وهذه التوصيات وهذه الملاحظات التي ستكون أو ستنعكس من هذه الورشة على إدارة المشروع، بحيث أنهم يأخذونها بعين الاعتبار في المراحل القادمة. لا شك أننا الأجندة التي ستكون على طاولة هذه النقاشات هي استعراضات لمكونات المشروع، استعراضات المراحل المشروع التي مر بها خلال هذه المرحلة تحديدا. أيضا سيتم استعراض الدراسة المائية التي عملت في وادي عدن في مديرية إيسا وتريم اليوم، وسيتم المصادقة عليها. أيضا سيتم أيضا استعراض آليات المتابعة والتقييم والرقابة التي أجريت في تنفيذ هذه في تنفيذ هذا المشروع، في اختيار المستفيدين واختيار المواقع. أيضا سيكون هناك توصيات مهمة من الجهات الإشرافية والجهات الحكومية والسلطات المحلية بالمديريات ليتم أخذها بعين الاعتبار وعمل تحسينات في تنفيذ المشروع مستقبلا إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى. طبعا المهندس العزيز صالح عمران، نحن شاكرين لك، أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونتمنى بإذن الله تعالى مخرجات هذه الورشة أن تكون على الواقع وأن يستفيد كل مديريات المستهدفة في وادي حضرموت.
3: سعداء جدا بهذا اللقاء، وسعداء جدا أن كنا اليوم على أثير إذاعة سيون الأصيلة والقديرة والقريبة إلى قلوبنا. أهلا وسهلا
2: زملائي. كان هذا المهندس صالح عمران، لكم التحية مني أنا محدثكم صالح محمد، وأعود بالميكروفون لكم في الاستوديو.
1: شكرا لزميلنا صالح بصالح على هذه الرسالة الصباحية من إذاعة سيئون عبر برنامج صباحكم الله بالخير.
2: شكرا.

0: صبحكم الله. إذا ما زلنا متواصلين معكم في صبحكم الله بالخير. الآن نذهب أيضا إلى الميدان ولكن إلى مدينة تريم الغناء. هناك بانتظارنا عبر الاتصال الزميل أديب غزال. أسعد الله صباحك بكل خير الزميل أديب. ضعنا في مناشط مديرية تريم.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم زملائنا وإدارتنا وكوادرنا في إذاعة سيئون وصباحكم من هنا من تريم الغناء مدينة العلم والعلماء. صباح جميل مفعم بالحيوية وبالكثير من الفعاليات خلال هذا الأسبوع التي سوف نصلك الضوء نحن وإياكم فيها بإذن الله تعالى. نبدأها بالسلطة المحلية حيث التقى مدير عام مديرية تريم الأستاذ عبد الكريم بطاط منسق مشروع جافي التحالف العالمي للقاحات والتحصين دكتور صالح التميمي في إطار تعزيز الجهود الصحية وأيضا رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم. اللقاء جرى فيه مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز الطلب على اللقاحات وآلية تنفيذ أنشطة المشروع في مرحلته المقبلة بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وكذلك الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. أيضا الاجتماع استعرض السبل تعزيز حملات التوعية الصحية في المديرية خاصة فيما يتعلق بأهمية تحصين الأطفال وأيضا الوقاية من الأمراض المعدية إلى جانب خطط تنفيذ أنشطة ميدانية تشمل الندوات التثقيفية وزيارات الفرق الصحية إلى القرى والمناطق النائية. بدوره أكد مدير عام المديرية دعم السلطة المحلية لكافة المبادرات الصحية التي تهدف إلى حماية المجتمع وشدد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية لتحقيق تغطية شاملة للتطعيم. طبعا اللقاء هذا يأتي ضمن جهود السلطة المحلية بمديرية تريم لتعزيز النظام الصحي وتحقيق أهداف الصحة العامة خصوصا في مجال حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عبر اللقاحات. من جانب آخر التقى مدير عام مديرية تريم الأستاذ عبد الكريم بطاط بلجنة التيسير للزواج الجماعي بمنطقة السويري وذلك في إطار دعم الجهود المجتمعية الرامية إلى تيسير الزواج وأيضا تخفيف الأعباء عن الشباب. خلال اللقاء قدم رئيس اللجنة الأستاذ أحمد خديجان لمحة موجزة عن أنشطة اللجنة وبرامجها مستعرضا الجهود المبذولة في الأعداد لمشروع الزواج الجماعي وأيضا ما يحققه من آثار إيجابية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف تكاليف الزواج على الشباب. أيضا من جانب آخر هناك التقى أيضا المدير العام بالمهندس محمد منصور العامري مدير الوحدة التنفيذية للإنشاءات والمشاريع للاتصالات بالوادي والصحراء بحضور مدراء عموم المرافق الخدمية. وطبعا جرى خلال اللقاء مناقش عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات في مقدمتها سبل تعزيز وتقوية شبكة 4G في مدينة تريم وضواحيها بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وأيضا تلبية احتياجات المواطنين. طبعا اللقاء استعرض فيه المهندس العامري لمحة عن خطة تطوير شبكة الاتصالات في المديرية مشيرا إلى أبرز التحديات والتدخلات الفنية المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة والتي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية وكذلك رفع كفاءة الشبكة. أكد مدير العام على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات الخدمية لتسهيل تنفيذ مشاريع الاتصالات مشددا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. يوم أمس كان هناك اجتماعا موسعا بعقال الأحياء السكنية والجهات المختصة لمناقشة الجوانب التنظيمية والأمنية والسياحية بالمديرية وأيضا في مقدمته أوضاع النازحين وآلية الإحصاء والجوانب القانونية إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الوجه السياحي والتاريخي لمدينة تريم. الاجتماع أكد فيه مدير عام مديرية تريم أن أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية
2: وشدد على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة فيما يخص النازحين والإحصاء والجوانب التنظيمية، بما يسهم في دعم خطط السلطة المحلية وتحقيق الاستقرار والتنمية. أشار المدير العام إلى أن العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية وأيضا عقال الأحياء يمثل أساسا مهما لمعالجة مختلف القضايا، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية بما يخدم المديرية ويحافظ كذلك على أمنها وأيضا استقرارها. أيضا يوم أمس كان هناك شهد فعاليات العروض الختامية لتغذية أو لمشروع التغذية المدرسية التي أقيمت بمشاركة عدد من المدارس، وذلك في إطار تعزيز مفاهيم التغذية السليمة والسلوك الصحي لدى الطلاب. كان هناك أو أكد مدير عام وأشاد بمستوى التفاعل والابتكار الذي أظهره الطلاب والمعلمون، وأكد أهمية مثل هذه المبادرات الصحية والبرامج التي ترسخ السلوكيات الصحية السليمة داخل المجتمع المدرسي، وأيضا تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمنظمات الداعمة. أيضا مدير مكتب التربية والتعليم أحمد برفيت قال عبر عن سعادته بمستوى التفاعل الذي أظهرته المدارس، مؤكدا أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتربوي لدى الطلاب وتنمية روح الإبداع والمنافسة بينهم، ومشيدا بدور المعلمين وإدارات المدارس في إنجاح المشروع وأيضا تحقيق أهداف هذا المشروع. الأستاذ خالد والقاضي خالد هويدي ضابط مشروع التغذية المدرسية قال أن المشروع يأتي في إطار دعم العملية التعليمية وأيضا تعزيز السلوكيات الصحية لدى الطلاب، ومشيرا إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والمنظمات الداعمة لإنجاح مثل هذه البرامج، وثمن مستوى التفاعل الكبير من قبل المدارس والطلاب. في ختام الفعاليات تم وجراء تكريم المدارس الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى تقديرا لتميزها في تنفيذ الأنشطة المرتبطة بمشروع التغذية المدرسية، وأيضا تم تكريم عدد من الطلاب المشاركين في هذه الأنشطة نظيرا جهودهم وتفاعلهم الإيجابية وسط أجواء احتفالية عكست روح التنافس والإبداع بين المشاركين. أخيرا يوم الأمس أيضا كانت هناك توجيهات من مدير عام مديرية التريم الأستاذ عبد الكريم البطاط، نفذت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة بمديرية التريم حملة ميدانية مشتركة استهدفت عددا من المطاعم والكافتيريات ومحلات بيع الأسماك واللحوم في المديرية. طبعا هذه الحملة هدفت إلى التأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية والصحية، ما في ذلك معايير النظافة العامة وأيضا سلامة الأغذية وطرق التخلص من النفايات، إضافة إلى إلزام أصحاب المطاعم والكافتيريات بإجراء الفحوصات الطبية للعاملين فيها، بما يضمن تعزيز السلامة الصحية وأيضا حماية المواطن. الحملة دعت أصحاب المطاعم والكافتيريات إلى الالتزام بالمعايير المحددة لضمان تقديم خدمات آمنة وصحية للمواطنين. هذه كانت أبرز الفعاليات وأبرز الأنشطة التي أقيمت خلال هذا الأسبوع هنا في مديرية تريم، وكنت معكم أديب بغزال.
0: إذن شكرا للزميل العزيز أديب بغزال، كانت هذه رسالة مباشرة من مديرية تريم المعذرة، ونقل لنا مجمل الأوضاع والمناشط الإخبارية للسلطة المحلية بالمديرية. شكرا جزيلا لك أديب،
2: يعطيك العافية.

0: الأعزاء والعزيزات الكرام، عدنا لكم من جديد، والآن معنا أيضا رسالة من الميدان، ومعنا من هناك الزميل جمعان الدويل. صباح الخير جمعان.
1: حياكم الله، صباح النور والسرور مستمعي إذاعة عيون. في هذه الأيام وخلال هذا الأسبوع الماضي هناك استعدادات واسعة من قبل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في مشاركة والإسهام في تفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام. حقيقة كما كل لا. عام جلسة قافلة طبية مجهزة بكافة الأدوية والمستلزمات، إضافة إلى كادر طبي مكون من 12 أفراد سواء كان أطباء أو مساعدين صحيين. تقدم هناك استقبال التفويض، يكون تدشين يوم الاثنين القادم، حيث ستنطلق أول رحلات الحج إلى بيت الله تعالى وفق ورشات إدارة الأوقاف والإرشاد يوم 5 مايو. وبهذا يكون مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في تدشين هذه القافلة، تكون كما أسلفت من 12 كادر طبي، إضافة إلى عربة كاملة معدة في العيادات الخاصة وكانت الأشعة وكل المستلزمات الإسعافات الأولية في هذا اليوم، ستكون موجودة في منفذ الوديعة ومين الوديعة لاستقبال هذه حجاج بيت الله. المتوقع إلى حد الآن نوصل معلومة أنه حوالي 21,000 حاج من الجمهورية اليمنية الذين سيقومون بأداء فريضة الحج هذا العام للأراضي المقدسة. تواصلت أيضا اللجنة المكلفة برئاسة الرقم قالت عبد الله العامري وبمعية كثير إدارة المنافذ والمحاجر خالد العمودي مع عديد من الجهات المختصة من جهات الداعمة أيضا لتوفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، ليكون هناك جاهزية كاملة مثل بقية الأعوام الماضية التي كان زور مكتب وزارة الصحة العامة والسكان زور فاعل في هذه الاستقبال حتى يكونوا حجاجنا في أتم الصحة والعافية بإذن الله تعالى، ويقدمون لهم الإسعافات الأولية في حالة أي أمراض أو أي حالات طارئة حتى إرهاب الطريق أو مسافات الطريق، لأن كل حجاج بيت الله الغالبية الذين سيذهبون عبر البر وهو عبر منفذ مين الوديعة. كما قلت سينطلق أول فوج الحجاج في 5 مايو وبقوة توجيهات تعليمات الإرشاد. هناك أيضا كما أسلفت أنه موجود توجيهات عليا من وزارة الحج والإرشاد بإدارة الحج والإرشاد بمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، توجيهات صارمة لوكالات تفويج الحجاج بترتيب وتنسيق حتى لا يتكدس الحجاج في منفذ أو مين الوديعة للدخول إلى الأراضي المقدسة. نقول للجميع حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، ويتقبل الله منهم، ونتمنى لهم رحلات سعيدة وشفاء ويعودوا لنا بصحة وعافية إن شاء الله، ويتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال ويتقبل حجهم إن شاء الله، ونتمنى لهم الدعاء لنا ودعاء للبلاد أن يستتب الأمن والاستقرار وتعود التنمية عين التنمية إلى بلادنا بإذن الله تعالى. شكرا لكم زملاء الأعزاء.
0: شكرا لزميلنا جمعان دويل على هذه التغطية، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، شكرا لك.

0: العاشرة بتمام في إذاعة سيئون. الآن نذهب سويا ومباشرة إلى الزميل توفيق شيخ من غرفة الأخبار بالإذاعة لنرصد أبرز الأخبار وحالة الطقس وحركة الطيران من غرفة الأخبار بالإذاعة. إليك توفيق.
1: شكرا جزيلا. صباح الخير. أسعد الله صباحكم معاذ نهلة المخرج اليوم أيمن باصوتين. تحية صباحية لكل من استمع علينا في هذا الصباح اليوم الخميس 30 أبريل 2026. دائما جولتنا نبدأها بأبرز العناوين في ساحتنا الوطنية ثم المحلية. دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني يشيد لدى لقائه سفير المملكة العربية السعودية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر بالدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في دعم اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية سواء على الصعيد الإنساني أو التنموي أو الاقتصادي. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي يؤكد خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني أهمية تنظيم العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مؤسسي يضمن عدالة توزيع المساعدات وتوجيهها للأولويات ويمنع الازدواجية أو الانحراف عن أهدافها. الجمهورية اليمنية تشارك في عمل الدورة 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 27 أبريل حتى 22 من مايو المقبل. في سيون وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان سالمين بربا يدشن صباح اليوم فعاليات الورشة الخاصة بمشروع من الغذاء للصمود في مرحلته الثالثة والتي تستهدف مديريتي سيون والقطن. في المكلا وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني يناقش مع المدير العام لمديرية غيل بنيومين الدكتور دويل القرزي أوضاع المديرية واحتياجاتها الخدمية والتنموية والاطلاع على سير العمل في مختلف القطاعات. إدارة أمن عدن تعلن إدارة أمن عدن تعلن ضبط 4 متهمين رئيسيين في جريمة اغتيال مدير مدارس النورس الأهلية الدكتور عبد الرحمن الشاعر وتحقيق تقدم كبير في كشف ملابسات الجريمة وذلك بدعم ومتابعة مباشرة من قيادة وزارة الداخلية. فريق من وزارة الصحة العامة والسكان ومدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر يطلعان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مديرية الشحر في إطار تعزيز الإشراف الميداني وتقييم الأداء الصحي بالمرافق الطبية. وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يطلع على سير تنفيذ مشروع إعادة بناء مراكز الإنزال السمكي في موقعي دمقوت وحوف بمديرية حوف بمحافظة المهرة. وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعلن أن يوم الأحد المقبل إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي. في مدينة سيون مدير عام مديرية سيون محمد عوض العامري يطلع على نشاط مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية وذلك خلال لقائه برئيس المركز الدكتور عبد الله رمضان باجهام حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات البحث والتنمية المجتمعية. كما يطلع المدير العام على نظام البطاقات التعريفية بمصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت ويناقش تدخلات جمعية رعاية طالب العلم. كما يطلع على سير العمل بمجمع الأمانة بمنطقة تريس. الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع مكتب الأشغال العامة بمديرية تريم تنفذ حملة ميدانية مشتركة استهدفت عددا من المطاعم والكافتريات ومحلات بيع الأسماك واللحوم وذلك في إطار جهود تعزيز الصحة العامة والرقابة على المنشآت الغذائية. في في مديرية القطن اليوم الثاني على التوالي تواصل فعاليات حملة أمان وعطاء الهادفة إلى نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية في أوساط النساء العاملات في القطاع الزراعي تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية. ممثل الجمهورية اليمنية الحافظ شهاب أحمد محمد الضباعية يحقق المركز الثالث في مسابقة تركيا الدولية للقرآن الكريم في دورتها 11 التي أقيمت منافساتها في مدينة ديار بكر التركية. في شبام مدرسة عبد الله بن صميط للتعليم الأساسي تشهد تظاهرة فنية لافتة يسدها تلاميذ الصف الخامس من خلال مشاركتهم الفاعلة في ورشة الرسم التي نظمها إدارة المدرسة أو التي نظمتها إدارة المدرسة ضمن خطتها لتنمية المواهب الطلابية وصقل المهارات.

0: السعودية الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تعلن عن حزمة قرارات تنظيمية لموسم حج هذا العام، شملت تعزيز الرقابة الأمنية واعتماد أنظمة رقمية متقدمة لضبط حركة الحجاج، إلى جانب منع أي دخول غير نظامي للمشاعر المقدسة مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين. كما منعت أيضا التصوير داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يشمل الهواتف الذكية والكاميرات وأجهزة التسجيل بهدف الحفاظ على قدسية المكان وتنظيم حركة الحشود، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. كانت تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا. الآن نتعرف على حركة الطيران المدني مطار السيئون الدولي ليومنا هذا الخميس 30 من شهر إبريل. طيران اليمنية على خط القاهرة سيئون القاهرة، حيث من المقرر وصول طائرة اليمنية من القاهرة إلى سيئون في حوالي الساعة 2:30 من بعد ظهر هذا اليوم، وستغادر بمشيئة الله تعالى طائرة اليمنية مطار سيئون الدولي متوجهة للقاهرة بسلامة الله وحفظه في حوالي الساعة 2:30 من عصر هذا اليوم الخميس. دائما نتمنى لجميع المسافرين الواصلين والمغادرين بسلامة الوصول. أما الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة مشيئة الله تعالى، في المناطق الساحلية هناك طقس صحو إلى غايم جزئيا بوجه عام. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب طقس صحو حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 39 درجة مئوية، الصغرى 20. في مدينة المكلا العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة مئوية. هذا كل ما أرسلنا لكم زملائي، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل. نقول لكم جمعة مباركة وعيد، نقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للعمال. معاد.
1: نعم شكرا أستاذ توفيق.
0: نعم بكرة أعتقد.
2: نعم اليوم أعتقد بكرة، نعم، لكن تم التعويض يوم الأحد،
0: الإجازة ليوم الأحد.
2: أيوة. إذا تهنئة خاصة من إذاعة سيئون لكافة العاملين والموظفين أيضا،
0: نعم،
2: باعتبارهم جزء منهم. نعم العمال يشتغلوا، الموظفين إجازة.
0: العمال البناء
2: نعم. شكرا.
0: لكن كل عام وهم بخير.
2: نعم إن شاء الله.
0: وإن شاء الله الأعوام القادمة تكون أفضل وأجمل
2: بإذن الله تعالى.
0: إلى اللقاء.
2: شكرا أستاذ توفيق. إذا كان معنا من غرفة الأخبار الإذاعة الزميل توفيق شيخ، كان قد استعرض معنا أبرز الأخبار والمناشط المعتملة وكذلك أيضا حالة الطقس وحركة الطيارة من مطار سيئون الدولي. شكرا جزيلا لكم.

0: صباحكم بخير. إذا ما زلنا متواصلين في صباحكم الله بالخير. الآن ننتقل أيضا مباشرة إلى مكتب الزراعة والري للتعرف على أسعار المحاصيل الزراعية لهذا اليوم الخميس، ومعنا من هناك الزميل إبراهيم السمين. ضعنا في صورة الأسعار والوضع الخاص بالمحاصيل الزراعية في مكتب الزراعة.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد من مكتب الزراعة والري بالوادي. نستعرض لكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي في شيئون التي لوحظت صباح يوم الخميس. الصنف الأول البطاطس، سعر السلة 20,000 إلى 28,000 المصدر مارب صنعاء. الطماطم، سعر السلة 6,000 إلى 16,000 المصدر حضرموت. بصل أحمر، سعر السلة 1,500 إلى 4,000 المصدر حضرموت. جزر، سعر السلة 12,000 إلى 14,000 المصدر صنعاء. بامية، سعر السلة 15,000 إلى 35,000 المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان، سعر السلة 8,000 إلى 15,000 المصدر حضرموت. كوسة، سعر السلة 4,000 إلى 14,000 المصدر حضرموت صنعاء. خيار، سعر السلة 4,000 إلى 10,000 المصدر حضرموت. ديبار، سعر السلة 5,000 إلى 10,000 المصدر حضرموت صنعاء. سباس، سعر السلة 7,000 إلى 12,000 المصدر حضرموت. كوبيش كبير، سعر الحبة 2,000 إلى 2,500 المصدر صنعاء. كوبيش صغير، سعر السلة 8,000 إلى 12,000 المصدر حضرموت. موز، سعر الكرتون 15,000 إلى 17,000 المصدر أبين. باباي، سعر السلة 8,000 إلى 20,000 المصدر حضرموت. حبحب، سعر الكيلو 500 إلى 600 المصدر أبين. مانجو سوداني، سعر السلة 20,000 إلى 28,000 المصدر الحديدة. مانجو قلب الثور، سعر السلة 20,000 إلى 30,000 المصدر الحديدة. مانجو السمكة، سعر السلة 20,000 إلى 25,000 المصدر الحديدة. مانجو تيمور، سعر السلة 33,000 إلى 50,000 المصدر الحديدة. ليمون حامض، سعر السلة 8,000 إلى 12,000 المصدر حضرموت. تقود، سعر السلة 1,000 إلى 7,000 المصدر أيضا حضرموت. وأخيرا دبة أرضي، سعر السلة 1,000 إلى 5,000 المصدر حضرموت. نلاحظ اليوم انخفاض في سعر البطاطس من سعر أمس الأربعاء كانت 33 واليوم 28، انخفضت 5,000 في السلة. أما الطماطم فيها انخفاض 1,000 ريال بالنسبة ليوم أمس. إن شاء الله تكون الأسعار مقبولة وترضي الجميع.
2: إن شاء الله. شكرا لك زميلنا إبراهيم السمير على هذه النشرة التوضيحية لأسعار الخضار والفواكه ليومنا هذا الخميس بالسوق المحلي. شكرا لك، في أمان الله.

0: صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير.
1: ما زلنا متواصلين معكم أيها الأحبة في هذه الزوايا من صبحكم الله بالخير. ثقافة وفن في كل عام يتجدد اللقاء مع ذاكرة الشعوب وهويتها العريقة في اليوم العالمي للتراث، حيث لا يكون التراث مجرد ماض نرويه، بل هو حاضر نعيشه وجذور نستمد منها قوتنا وانتماءنا.
2: نعم، إنه حكاية الإنسان مع المكان وصوت الأجداد الذي ما زال حيا في تفاصيل حياتنا، ومع تسارع الحياة وتغير ملامح العصر تبرز أهمية الحفاظ على هذا الإرث الثقافي بوصفة مسؤولية مشتركة.
1: نعم، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو هنا الأستاذ حسن عمر باحشوان، رئيس مؤسسة حضرموت لخدمة التراث. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، وسعداء جدا بتواجدك معنا في صبحكم الله بالخير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أنا سعيد كثير أن نكون ضيف في برنامج صبحكم الله بالخير، وأيضا نشكر إذاعة سيئون والطاقم العامل في البرنامج، وأيضا نشكرك الأخ معاذ والأخة نهلة.
1: أهلا وسهلا
3: بكم
1: أستاذ حسن. دعنا نتحدث حول يعني أهمية التراث في تشكيل هوية المجتمعات.
3: بالنسبة لأهمية التراث في تشكيل هوية المجتمعات، طبعا يعكس تاريخها وأيضا يعطيها تميز ونوعية خاصة بين المجتمعات. مثلا نحن نقول مثلا في حضرموت، ما يميزنا في حضرموت مثلا العمارة الطينية.
1: نعم.
3: أيوة، وما تزخر بو حضرموت من عمارة طينية، مثلا قصر السلطان الكثيري، مناطق دوحن، شبام، القصور في تريم، كثير يعني ما يميزنا احنا في حضرموت.
1: نعم. قال أحد الزوار ذات مرة أنه حضرموت، وادي حضرموت بالتحديد، قال عبارة عن متحف قال تزوره بالسيارة.
3: أيوة، هذا المستشار الألماني لما زار حضرموت، أيوة، قال لها أنا أول مرة أدخل متحف بالسيارة، يعني يتجول بسيارتي فيه.
1: نعم.
2: جميل. طيب أستاذ حسن، أبرز التحديات التي تهدد التراث في وقتنا الحاضر.
3: طبعا أبرز التحديات البناء العشوائي حول المواقع الأثرية. مثلا القصر، مثلا قصر السلطان الكثيري، طبعا هناك في توجيهات من سابق انه يمنع البناء حول هذا
1: المحلات. نعم.
3: ايوه، ولكن للاسف يعني طبعا هذا واحد من المسببات يعني تهدد التراث. ايضا الشيء الثاني قلة دعم المشاريع في مجال التراث والثقافة.
1: طيب أستاذ حسن، دعنا نتكلم عن التراث. يعني البعض يقول التراث، أنت الآن عندك متحف برضو في البيت، يعني هل التراث له مردود مالي ممكن حد يكون يستخدمه كطريق رزق، يعني أو أنه تراث يجب أن يروى للأجيال بطريقة هكذا بدون كسب دون؟
3: طبعا نحن مثلا في مؤسسة حضرموت لخدمة التراث نشرف على مركز الفضة الحضرمية. طبعا يعني ما نفكر في
1: الجانب المالي،
3: ولكن مثلا في مناطق أخرى يحافظوا مثلا على مثلا المقتنيات القديمة، ولكن عندهم ركن مثلا ركن خاص بالصناعات الحرفية. مثلا نحن مثلا في المؤسسة الآن نعمل على تشييع الحرفيين في في في في وادي حضرموت، مجموعة من الحرفيين طبعا عندهم منتجات. طبعا عملنا بازار مفتوح طبعا في سيون، طبعا هذا يساعد الحرفيين في تسويق منتجاتهم، نشتغل الآن حاليا فيه، وإن شاء الله يعني نفيد المجتمع.
2: جميل. طيب بنظرك يعني المؤسسات التعليمية والإعلامية كيف تسهم في الحفاظ على التراث؟
3: بالنسبة للمؤسسات التعليمية ضرورة يعني إذا كان مثلا ما في المناهج مواد أو خاصة بالتراث، ممكن يعني نعمل في أيام ثقافية في في في في المدارس لنعرف الجيل بال بتاريخهم بتراثهم بكيف في عادات وتقاليد. هذه ضرورة يعني, وإذا كان مش موجود في المناهج. فنحن مثلا في حضرموت, حضرموت غنية بالموروث الحضاري, يعني سخر أيام ثقافية يعني توضيح للأجيال.
4: طيب دور الشباب,
1: كيف دور الشباب والمجتمع نقل هذا التراث وصونه بالأجيال القادمة أيضا؟
3: بالنسبة للمجتمع والأسرة عليها الحفاظ على الهوية, هويتنا الحضرمية بما تحتوي من عادات وتقاليد وحفاظ على موروثنا الحضاري. أيضا بالنسبة للشباب عليهم التمسك
1: جميل
3: أيوة بال بال بال بهذا الجانب.
1: نعم
2: جميل. طيب الآن نحن في عصر حديث ونتكلم عن التراث, كيف نقدر نوازن بين هذا وذاك والحفاظ على التراث؟
3: بالنسبة لل مثلا أنا بعطيكم مثلا في جانب الأغاني القديمة والهازيج القديمة, طبعا في في في شباب مثل محمد الكحوم ومحمود الهندي طبعا عطوا الجانب هذا الجانب الموروث الثقافي من أغاني وهازيج, عطوا جانب من الحداثة, أخذ إقبال أكثر بالنسبة للشباب والشهرة أيضا.
1: بالتوازي مع الحديث والاستشهاد هذا أستاذ حسن, هل ممكن مثلا التراث يطرأ عليه نوع من التحديث؟
3: أيضا مثلا الملابس, القديمة مثلا الملابس القديمة الآن في طلب يعني
1: عليها. يعني مثلا أماكن تراثية مثلا مبنى قديم تراثي, هل ممكن يتم إعادة تأهيله مثلا, أو أنه خلاص يبقى هكذا يعني إلى أن ينهار بنفسه يعني؟
3: لا, تأهيله بالطريقة القديمة. مثلا فندق قصر الحوطة في مديرية شبام بمدينة الحوطة, طبعا لو تلاحظ أنه تم إعادة مش بناء وإنما
1: تأهيله
3: تم تأهيله بطريقة القديمة.
1: يعني بشكل عام مثلا حتى عندنا المساجد, بعض المساجد مثلا القديمة يقول لك لا خلاص هذا تراث خلو كذا, يعني لا يمكن يتحدث التراث؟
3: لا يتحدث التراث, يتحدث التراث يعني حتى من جانب الصيانة, من جانب الصيانة. مثلا أعطيك أنا هنا مساجد في سيول تم إعادة صيانتها وتأهيلها بحيث أنه لا تتمس من المظهر العام لها.
1: وطيب جانب الفضة كيف؟ هل ممكن أنه أنت عندك معرض في البيت بالفضة خاص, هل ممكن أنه يطرأ التحديث عليها أو أنه تبقى بوضعيتها هكذا؟
3: لا لم يطرأ عليها أي شيء, وإنما مثلا بعطيك أنا مثلا الحيل, مثلا قطعة الحيل بقت على ما هي عليه, يعني لا يمكن أنك تطرأ يعني تعمل شيء حداثة في في في قطعة قديمة. ولكن مثلا طريقة الصنع مثلا الحزام مثلا بدل ما هو كان يدوي الآن أصبح بشكل استام طابع هذا بس يعني, وإنما لا يمكن أنك تظهر عليه يعني تعمل شيء تغير مظهره العام.
1: طيب أستاذ حسن, المجتمع والتراث, هل ترى الناس مقبلة على التراث أو أنه الحداثة أخذتهم جانب آخر؟
3: لا التراث يعني زي نحن نقول تراث, تراثنا هي هويتنا يعني.
1: يعني بعض يقول لك لا خاص بالشيبان ذي الشباب, هل الشباب مقبل على التراث, مهتم بالتراث أو أنه خلاص؟
3: أنا بعطيك أنا مثلا الآن مثلا الملابس الحضرمية, مثلا في كثير من الشباب المعاوز والحبوة والطريقة الآن مثلا حتى في الأعياد يلبسون مثلا في الزواجات في الحراوة.
1: الملاحظ أستاذ حسن أنه الموضة القديمة أصبحت موضة الآن في العصر الحديث, لو تلاحظ يعني
2: القديم صار حديث,
1: الشميز القديم أصبحت موضة الآن.
3: أيوة في كثير.
1: أنا شفت ناس برضو عيدوا بصوارين قديمة يعني, يقول لك موضة يعني ما ندري
3: حتى في الزوايات, في الزوايات الآن مثلا ينزل من جانب الحداثة ويريعون للقديم التراث, يلبس الجنبية, يلبس الجنبية للعلمة, الجنبية جنبية حضرمية يعني لا يقول انه ما يعني. عندنا في حضرموت ثلاثة انواع من الجنابي, الجنبية العابدي والجنبية المد والصدر الحدوى. طبعا دائما الناس العاديين يلبسون المادة هذه. الآن يلبسونها في الحراوة، في الحروات المعرس، ينزل بالكوت
1: بالترافع
3: أيوه بالشال بالفوطة يلبس اليمبية. هذا شيء جميل يعني
1: ما شاء الله. يعني ربما تكون هذه انحدار لضرورة التطور، يعني ضرورة التطور تصل إلى مستوى ثم ينحدر يرجع كل شيء قديم يعني، وربما الأشياء القديمة أصبحت غالية في الوقت الحالي يعني صعب. إذن أستاذ حسن، كلمة أخيرة حاب تقولها للمواطنين للمجتمع في جانب التراث؟
3: كلمتي الأخيرة، أولا نشكر إذاعة سيون على اهتمامها بالجانب في جانب في في البرامج اللي خارطتها، يعني طبعا مهتمين بالجانب هذا، الجانب التراث وجانب الثقافة. يعني مثلا البرنامج الصباحي شمل أشياء كثيرة، أيضا أعطي التراث مساحة فيه.
1: أستاذ حسن، المؤسسة مؤسسة حضرموت تعني فقط بالتراث كفضة أو أنه بالتراث بشكل عام؟
3: بشكل عام،
1: يعني غنى، تقاليد، آثار،
3: بشكل عام. ممكن نتحدث مثلا نحن في مؤسسة حضرموت العام هذا العام الثاني عملنا في مسابقة إبداع عرسة، إبداع عرسة صور، صور يعني للصور لهزيج في رمضان، لهزيج والأشياء والأمور التراثية في رمضان، المصاحبة شهرة في الخطومات، في يعني حياة الإنسان الحضرمي. طبعا عملنا مسابقة برعاية صندوق دعم التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت وإشراف مكتب وزارة الثقافة، واختيار أفضل ثلاث صور. طبعا في جوائز نقدية، نحن طبعا العام الثاني في عدسة واحد العام الماضي والآن عدسة اثنين، وطبعا العام هذا شاركنا فيه 18 من ثلاث ميداليات سيون وتريم وشبام، وتحصل على المركز الأول من ميدالية سيون، المركز الثاني من شبام، والمركز الثالث من ميدالية شبام. طبعا العدد المتسابقين 19، 8 بنات و 11 شاب. طبعا نشتغل في جوانب أخرى كثيرة، مثلا معنا دورة عن الطب الشعبي القديم.
1: جميل،
3: أيوة، للقطاع النسائي الآن قريب إن شاء الله بنعملها.
1: الطب الشعبي إيش تقصد به؟ يعني الأعشاب.
3: أيوة طيب، أيوة الأعشاب. طبعا الآن يعني هذه مهمة في الأسرة، ولليوم لليوم لليوم مثلا نزلات البرد يستخدمون يعني هذه الأمور، وإن شاء الله نحن في الوقت القريب سنعلن على تنظيم هذه الدورة. طبعا القطاع النسائي اكثر شيء يعني بيفيد القطاع النسائي، هي في البيت، هي ربة البيت وهي المشرف العام على الأسرة، يعني
1: الإدارة العامة.
3: الإدارة العامة.
2: نعم مستمعي الكرام، في ختام هذه الفقرة أحبتنا لا يسعنا إلا أن نؤكد أن التراث ليس مجرد صفحات من الماضي، بل هو روح نابضة تشكل حاضرنا وتلهم مستقبلنا، وحمايته مسؤولية تبدأ من الفرد وتمتد إلى المجتمع بأكمله. نشكر ضيفنا الأستاذ حسن عمر بحشوان رئيس مؤسسة حضرموت لخدمة التراث على ما ذكر وكل ما تفضل للإجابة على الأسئلة التي طرحت عليه.
1: شكرا أستاذ حسن.
3: شكرا جزيلا،
1: أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله
2: في أمان الله
3: جميعا إن شاء الله.

0: صبحكم الله بالخير. صبحكم الله.
1: راديو سيئون. سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون.
0: مرحبا بكم من جديد. وزاوية اقتصاد ومجتمع، استغلال الدورات التدريبية المهنية في سوق العمل.
2: في هذه الفقرة مستمعي الكرام سيكون معنا الدكتور أحمد العوش اللي يوفينا بالموضوع ويدخل في تفاصيله وكيف تكون استغلال الدورات التدريبية المهنية في سوق العمل المأمول منها في معالجة الفجوة المعيشية الراهنة. أسعد الله صباحك دكتور أحمد.
3: صباحكم الله بالخير جميعا.
2: حياك الله معنا في صباحكم الله بالخير.
3: أهلا وسهلا بكم. وصراحة نحن بين الحين والآخر نحاول قدر المستطاع أن نتطرق إلى موضوع التعليم الفني والتدريب المهني، وخاصة أنه موضوعنا اليوم أيضا أعتقد أنه مرتبط أيضا حلقة لكم ظهرا إن شاء الله مع مدير التعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت في نفس السياق طبعا لأهمية التعليم الفني والتدريب المهني. وهذه طبعا يتم التركيز عليها حاليا لأنها صراحة هو واحد من الجوانب المهمة في التنمية المحلية، خاصة في الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المجتمع بشكل عام. ولذلك أصبح من الضرورة يعني أن يكون على الأقل نحن نقول دائما أن يكون في البيت الواحد أو الأسرة الواحدة من يكون لديه بعض المعلومات وبعض المهن الموجودة والمرتبطة بسوق العمل. ولذلك نحن حتى في كلية المجتمع سيون تقريبا نحن الأسبوع الماضي أنهينا طبعا دورة تخصصية في مجال التبريد والتكييف، طبعا رعاها الوكيل محافظ حضرموت زون وادي والصحراء الأستاذ جمعان سلامين برباع، وطبعا شكر مثل هذه الدورات لما لها من دور لها كبير، وحس أيضا على أن تكون هناك التحاق بسوق العمل. في نفس السياق أيضا وجدنا أن هناك أيضا إقبال آخر على بعض الدورات الأخرى، حيث أنه وجدت أيضا أن هناك مثلا مؤسسة صلة للتنمية أيضا لديها عدة دورات مهمة جدا، وخاصة حتى في مجال الفتيات. فأنا تفاجأت صراحة أن هناك في هذه الأوقات ولمدة تقريبا شهر تعقد دورة خاصة بالفتيات فيما يتعلق بصيانة الإلكترونيات، وهذا طبعا تحول جديد يعني في موضوع الدورات. كانت الدورات النسائية نحن متعودين عليها أنها لا تخرج في إطار، دائما نحن نقول في إطار التطريز وإطار الخياطة وما إلى ذلك. فالوضع الآن والسوق المحلي لم يعد تطريز وخياطة بس فقط، فالموضوع توسع وأصبح أن الفتاة تستطيع أن تنافس الرجال، والله يستر علينا في المرحلة القادمة عاد بقينا في مناصبنا يعني. فما شاء الله داخل بقوة الفتاة، وهذا طبعا يحسب لها لأنه مجالاتها لم تعد تقليدية.
0: القطاع النسوي كله داخل بقوة يا دكتور.
3: هذا نحن ما نقول هذه شغلة إيجابية وليس السالفة، لكنه دائما نحن نقول على الشباب أن يهتموا شوية بنفسهم، لأنه القطاع النسوي ليس بقطاع سهل. القطاع النسوي قطاع لطالما تم تهميشه منذ سنوات طويلة جدا لم يحظى بالقدر الكافي من الاهتمام، خاصة في مجال الدورات النوعية. ما أتكلم أنا عن دورات نوعية لم تعد مجال بس مجال تطريز أو تصميم أو خياطة وما إلى ذلك، نحن الآن دخلنا مجال الإلكترونيات، حتى في من ضمن الأفكار الحالية أنه لما لا أنه تدخل حتى الفتاة في مجال بعض الدورات اللي فيها صيانة الخفيفة حتى في الانفجارات حق الطاقة الشمسية، لأنه كما تعلمون أنه الآن أغلب البيوت في وادي حضرموت لديها أجهزة وبطاريات. والغرض من هذا الكلام حتى نحن قد وضعنا بعض الأفكار في كلية المجتمع سيون، لما لا أن تدخل الفتاة في مجال في هذا المجال؟ لماذا؟ لأنه كثير مثلا في بعض البيوت قد تكون هناك فيها كوادر، قد تكون فيها نساء يعني مثلا حتى المثال، وقد يكون هناك مثلا خلل أو إشكالية بسيطة في الصيانة أو في الكهرباء، فلما لا يعني الفتيات الآن ممكن أن تلتحق بسوق العمل فيما لا يكون هناك عمل يعني عضلي كبير يعني، لكن الأعمال الخفيفة أو الصيانة الخفيفة هذه ما تستطيع أن تحتك بها وأن تستطيع أن تقوم بها. لذلك المجال الآن مفتوح جدا، الدورات التدريبية المفروض نحن نقول أي شاب أو أي فتاة يعني يسمع بدورة تدريبية في أي مكان لا يحاول أن لا ينتبه لهذا الشيء. نحن أيضا مقبلين أيضا على دورة أخرى في مع التنمية البشرية لحضرموت، المؤسسة التنمية حضرموت في صيانة الأجهزة، ومستمرة طبعا أكثر من شهرين، ولذلك الفترة هذه الطويلة هذه هي اللي تكسب الطالب أو المتدرب أهمية كبيرة في هذا المجال. أما الدورات نحن دائما نقول عليها حق يوم حق يومين، هذه يغلب عليها نحن نقول عليها يغلب عليها الطابع النظري أو المسلمات الأساسية بس فقط. أما الدورات هذه اللي تأخذ لها فترة طويلة فتأتي وكلها كما نقول. وطبعا هذه السنة تقريبا مخصصة طبعا لمديرية ساء، ونحن طبعا نحن نتكلم الآن في إذاعة سيون، هناك طبعا رابط وهناك أيضا تسجيل رسمي استمارات موجودة في هذه الدورة التي ستستمر فترة طويلة جدا، وسيكون طبعا مقرها كلية المجتمع سيون، وطبعا مدعومة بالكامل. يعني نحن لا نقول انه سجلوا على كان نحتاج رسوم، لا، هذه الدورة مدعومة بالكامل، مدعومة بالمواصلات، مدعومة بالتغذية، مدعومة. ولذلك نريد طبعا بجميع الشباب والمهتمين في الوادي والصحراء أن يكون هناك اهتمام كبير في هذا المجال. البعض يقول ليش الآن أنتم شاه؟ ليش نحن نقول شاه؟ هذه المرة الدور على شاه، لأنه السنة الماضية كان أيضا معنا تدخل مع مؤسسة البادية، وكان هناك أيضا مع مديريات أخرى، القطن وحورة سيئون وكريم وشبام، هذه المديريات قد أخذت وقتها في هذا المجال، وهذه الفترة وهذه الأشهر الجارية الآن ستكون من نصيب مديرية سهل، لأنها طبعا مديرية نوعا ما هي بعيدة، ولذلك أدخلنا بعض المزايا وبعض الحوافز لهم بحكم المنطقة البعيدة نوعا ما.
0: أيضا بالحديث عن الدورات هذه، هل في الفترة القادمة سنشهد دورات مكثفة أيضا أو أنه بحسب الوضع يعني؟
3: طبعا كما تعلمون أننا على وشك المتبقي لدينا تقريبا إلى من 3 أسابيع عشان ننهي موضوع الفصل الدراسي الثاني، وخاصة حتى الجامعات بشكل عام، ثم العيد، ثم سندخل بعد العيد إن شاء الله في امتحانات نهائية. ستكون لدينا طبعا إجازة طويلة من شهر 6 و7 و8، 3 أشهر. الثلاث أشهر هذه بطبيعة الحال يتم التركيز عليها، ليس فقط نحن نتكلم على كلية المجتمع، نحن طبعا نتكلم حتى على المعاهد المهنية والتجارية الموجودة في الوادي والصحراء. فالغرض من هذا الكلام أنه كل من يتابع مثلا صفحات مكتب التعليم الفني والتدريب المهني أو كلية المجتمع سيون في الوادي والصحراء في الفترة القادمة، أنا على يقين أن هناك عدد كبير جدا من الدورات التي ستشهدها الوادي في غضون هذه 3 أشهر. ولذلك نحن طبعا نشجع على أن الأشخاص يتابعون أول بأول سواء كانت الحسابات الرسمية للمعاهد المهنية أو التجارية الموجودة لدينا في سيون وفي القطن، وأيضا حتى كلية المجتمع، لأن هناك أكيد هناك طبعا أفكار موجودة، بل قد وضعوا بعض الخطط حاليا في كيفية الاستفادة من عملية الإجازة. الإجازات الآن لم تعد خلاص أنه خلاص نفكر أبوابها. نحن صراحة كلية المجتمع منذ السنوات، يعني سنوات ثلاث سنوات أو أربع سنوات الأخيرة، هذه الإجازة لم نعد نسمع بها نهائيا، خاصة في الكلية.
0: نعم.
3: دائما الكلية مفتوحة، دورة كهرباء، دورة إلكترونيات، دورة تبريد، دورة طاقة شمسية، دورة التدخلات أيضا الخارجية بعض الأحيان قد يكون لها أيضا دور مهم، صندوق تنمية المهارات. طبعا هناك تدخلات كثيرة طبعا تجرى في فترة الصيف، ولذلك نحن نقول الفترة الصيفية هذه لظروفنا، طبعا لظروف المعيشية الحالية الموجودة أصبح من الصعب أن الواحد يعني في الوقت الراهن أنه يبحث عن إجازة في الصيف. الآن الواحد يحاول قدر المستطاع أن يستفيد مهنة أو يستفيد شيء تساعده في الظروف الصعبة هذه التي نعيشها حاليا، وإن شاء الله مع مرور السنوات القادمة إن شاء الله على الأقل الواحد تكون لديه مهنة أو حرفة يستغني عنها، عن الكهربائي أو السباك أو ما في حكمه، بل حتى المنظمات الأخرى، حتى شركات الطاقة، وأيضا حتى شركات المواد بشكل عام، سواء كانت المواد السباكة أو غيرها، الآن أصبح تفكيرهم آخر. الآن تفكيرهم لم يعد أنهم يقومون بعملية بيع فقط، هم الآن أفكارهم أنهم أيضا في نفس الوقت يروجون لشركاتهم في سوق العمل من حيث إشراك المتدربين في دورات تدريبية، وفي نفس الوقت يقومون باستخدام هذه المواد حقهم أيضا في عمليات التدريب. فهي فكرة أيضا من ناحية بعض الأحيان الترويج أيضا للمواد المستخدمة أيضا، وفي نفس الوقت يقومون بخدمة طبعا نحن نقول عليها خدمة مجتمعية، خاصة المسؤولية الاجتماعية المفروض أنها تكون موجودة في إطار العمل الذي أنت تتواجد فيه. فهناك كما نؤكد على أنه أي مؤسسات أو أي شركات تجارية عليهم أن ينظروا إلى أن هناك مسؤولية اجتماعية مناطة بهم في المجتمع، عليهم أن يقدموا خدمات مقابل العمل الذين يعملون به في إطار المحيط بهم. فهذه من ضمن المسلمات الأساسية أو من ضمن المسؤولية المناطة عليهم بإظهار أنفسهم في نفس الوقت، وأيضا مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع طبعا.
0: إذن أشكرك دكتور أحمد على هذه الفقرة والمداخلة معنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء أكثر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا.
2: إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن هل هناك فاصل يا مخرج؟ إذن هناك فاصل، تعالوا نذهب إليه ثم نعود لكم.

0: إذن بهذا نصل وياكم إلى ختام هذه الحلقة. مصبحكم الله بالخير. كنت معكم مع عباد ومع الزميلة نهلة نصر والزميل المنفذ أيمن باسوطين.
1: نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. دمتم بخير في أمان الله.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحكم الله
0: بالخير.
1: لقاء يومي مفتوح
0: نعيش فيه معكم
1: لنرصد كل جديد ومفيد
0: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
1: صبحكم الله بالخير.
0: دعوة لتكاتف الجهود
1: والعمل بروح الفريق الواحد.

الجمهورية اليمنية من سيئون، وساعة الآن في استوديو الإذاعة تشير إلى تمام 11 صباحا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم، يقرأها سعيد باللعجم، والبداية بالعناوين. وزير التعليم العالي يناقش مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية تعزيز التعاون ودعم المبادرات البحثية. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية تنظيم العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مؤسسي. الوكيل برباع يدشن في سيئون ورشة مشروع من الغذاء إلى الصمود في مرحلته الثالثة. الأنباء بالتفصيل من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. ناقشها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة فرع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية سبل تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم المبادرات المحلية المرتبطة بالتنمية المستدامة. وطلع الوزير خلال اللقاء من مدير فرع الأكاديمية الدكتور مراد النشمي على مخرجات النسخة الأولى من جائزة البحث العلمي التي شهدت مشاركة 46 بحثا متميزا، وهدفت إلى توجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع، والتحضيرات الجارية للنسخة الثانية التي سيتم فيها التركيز على معايير الجودة التي تضمن وجود مردود اقتصادي ملموس للأبحاث الفائزة على مستوى الوطن. كما استعرض اللقاء مستجدات مؤتمر التحول الرقمي والابتكار والتنمية المستدامة التي تنظمه الأكاديمية بالشراكة مع جامعة عدن، والذي سجل إقبالا واسعا بلغ 701 باحث من 30 دولة حول العالم، وتخضع فيه الأبحاث لمراجعة دقيقة من قبل محكمين دوليين ومحليين، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن استعدادات الأكاديمية لإطلاق ملتقى الموارد البشرية خلال الفترة القادمة، والهادف إلى نقل الخبرات النوعية وتدريب الكوادر المعنية على أحدث الأساليب المالية العالمية في الإدارة. وأكد الوزير نعمان أن جائزة البحث العلمي تمثل إحدى الركائز الهامة لتوجيه الدراسات نحو خدمة التنمية، لافتا إلى سعي الوزارة لإيجاد آلية فاعلة لربط البحوث العلمية بمتطلبات التنمية المستدامة عبر التنسيق المشترك مع القطاعين العام والخاص. أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أهمية تنظيم العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مؤسسي يضمن عدالة توزيع المساعدات وتوجيهها للأولويات، ويمنع الإزدواجية أو الانحراف عن أهدافها. جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل تعزيز الشراكة وتطوير آليات العمل الخيري والإنساني. واستمع الوزير اليافعي بحضور نائب الوزير الدكتور صادق الجماعي إلى مداخلات ممثلي المنظمات حول أنشطتهم في مجالات الصحة والتعليم وإيواء النازحين والعمل الإنساني ونطاق عملهم الجغرافي ومستوى التنسيق مع المانحين، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجههم ومدى التزامهم بالعمل وفق الأطر القانونية وبمبادئ الشفافية وتحت إشراف الجهات المختصة. وأشار إلى سعي الوزارة لتوسيع الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية وفق رؤية شاملة تحرص
خلالها على تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني الفاعلة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات والعراقيل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المانحين. وأوضح الوزير اليافعي أن منظمات المجتمع المدني تمثل الذراع الفاعل للحكومة في تنفيذ البرامج على الأرض، مشددا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لخدمة المواطنين دون تميز، وبما يعزز الاستقرار ويدعم مسار التنمية. دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع اليوم بمدينة سيئون فعاليات الورشة الخاصة بمشروع من الغذاء إلى الصمود في مرحلته الثالثة، والتي تستهدف مديريتي سيئون والقطن في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وبناء قدرات المجتمعات المحلية. وتناقش الورشة التي يشارك فيها عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة جملة من أوراق العمل المرتبطة بمحاور المشروع وبما يسهم في تقييم التجارب السابقة وتطوير آليات التنفيذ خلال المرحلة الحالية. ومن المتوقع أن تخرج الورشة بعدد من التوصيات والمخرجات التي من شأنها دعم أهداف المشروع وتعزيز أثره في المديريتين المستهدفتين، بما ينعكس إيجابا على تحسين سبل العيش وتعزيز الاستقرار المجتمعي في مناطق الوادي والصحراء. اطلع مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري على نشاط مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية، وذلك خلال لقائه برئيس المركز الدكتور عبد الله رمضان باجهام، حيث جرى استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات البحث والتنمية المجتمعية. وخلال اللقاء استمع المدير العام إلى شرح مفصل حول أهداف المركز التي تتمثل في إنتاج بحوث تطبيقية تسهم في إيجاد حلول مستدامة لمختلف القضايا، إلى جانب تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبلهم ونشر الوعي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما تطرق اللقاء إلى جهود المركز في بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى برامجه في تأهيل الكوادر في مجالات إدارة البحوث والمشاريع المجتمعية. وأشاد المدير العام بالدور الذي يقوم به مركز روافد حضرموت، مؤكدا أهمية دعم مثل هذه